0: 11:07 دقائق رجعنا لكم واحنا خلطنا الموعدنا مع أركان بن فضل اكسبير ان اوتوموبيل جاموتو تونيزي نسمعوا توا في توت اوبسيون.
1: شاليليكس اولترا الزيت الوحيد في العالم المصنوع من الغاز الطبيعي والمدعم بتكنولوجيا البيغ بلس اللي تعطي اكثر قوه وحمايه لموتور الكهرباء.
2: توت اوبسيون مع أركان.
0: يصبح النور يصبح الخير أركان.
3: نهارك زين يا ميرا. نهارك
0: سعيد.
3: الحمد لله.
0: الحمد لله. عشان بتحكي لنا اليوم
3: مش نحكي ولا تويوتا.
0: أيوة.
3: سي انيفيتابل لانسمون صار البارح تاع الرافكات الجديد معشوقة الجماهير.
0: اي
3: لي سي في لو بلو فوندو في العالم.
0: أي.
3: جدي بيان في العالم. جينيراسيون جديده جات ليكون الكتريك نتاع تويوتا زيدا البي زد 4X من احلى مصنع المصنع الياباني في العالم. اليوم فما معناها انجاجمون من تويوتا في الالكتريك. سي تويوتا بدات تقتنع صحيح في الهبريد قاعدة الدومين مي توا قالت لك وقت الكتريك ويا لو مارشي شينوا يا المارشي ازياتيك اللي طالب برشا الكتريك. دونك تويوتا اليوم قاعده تخدم على لي دو جام هذوما واللي دو كاتيجوري هذوما اللي هما يمثلوا المستقبل الحقيقه مع بعضهم.
0: أيوة.
3: حاجه منهم.
0: اي
3: ايتاب مهمه برشا بالنسبه لتويوتا. رافكات وصل الماتوريتي معناها سوربرونونت في العالم كل مطلوب. في تونس بتاع لينا الموديل الجديد قعدنا نستناو فيه برشا وتوا صار لو لونسمون البارح في بلاصه من افخم ما فما في قمرت في المنطقه السياحيه. لي ميديا الكل حاضرين. لونسمون مزيان برشا وحلو برشا ايفينمون فيوتوريست حاجه كيما كنا نستناوها. لي زاديب دو لا مارك زيدا اون بون بارتي نتاع لي كليون تويوتا ريناهم موجودين يحبوا يشوفوا الموديل الجديد. يا دي بري كوموند فما دي شوفو 230 حصان راو في حاجه حلوه 0-100 7 ثواني. هذا هو الرفكات ميرا ماهمش طالبين منه حاجه كبيره برشا.
0: لي
3: زاديب نتاعو طالبين منه الفيابيليتي المعتاده نتاعو طالبين منه بويسونس اكثر شويه من العاده طالبين منه 0-100 محترم وطالبين منه ليكونومي الاقتصاد والاعتماديه نتاع تويوتا كيما تعرف تعملها تويوتا. سي اون ريانفونسيون كيما سميوها هما تويوتا. اليوم ماهوش سهل الا انها الريانفونت هالليكون هذيا بالطريقه هذيا سوكسي الحقيقه بلانيتير. تونس ماهيش من البلدان الاولانيين اللي جا فيها الرافكات دونك ريناها نجحت برشا في العالم الكل نجحت في اوروبا في اسيا في الخليج وتوا وصلت لنا الحمد لله. كهرباء ياسر حلوه ونحبوا نراوها برشا سيفتي في الكهرباء هذيا. تويوتا خدمت اكثر على السلامه من قبل خدمت اكثر على الارغونومي خدمت على الديزاين خدمت على الاسبي تاع الكهرباء من برا وعزين نتاع الرافكات معناها اللي حبوه لي بيوريست نتاعو ما خرجوش من الادان نتاع الموديل. دونك ترى السيلويت والجباري نتاع الرافكات هو بيدو. البي زد 4X سي ان نوفو جالون الحقيقه دو تكنولوجي 100% الكتريك فيابل برشا شفتوا في العالم الكل قاعد يتباع شفتوا حتى معناها في الصين ميرا مبيعات كبيره برشا ومحترمه برشا الموديل هذايا والمصنع الياباني عنده لي زادابت نتاعو في العالم الكل وتويوتا ماهيش جايه من عدم. دونك نحكيوا على لا جام بي زد اللي عامله منها معناها مستقبل كبير تويوتا و ديفلوبي اكثر دي موديل منها بيوند زيرو هالكونسيبت الجديد هذايا كي انكارن لا فيزيون تاع مستقبل

0: ديكربوني توتالمون من تويوتا زيرو ايميسيون نحكيوا على كراهب معناها يحترموا البيئه والطبيعه. الكهرباء هذه فيها 227 حصان 268 نيوتن متر. الموتور الكتريك نتاعها فيه 150 كيلووات بويسونس باهيه برشا و 0 الى 100 في 8 ثواني. حاجه محترمه ومحترمه جدا.
1: ايوا
0: شنو مازال ميرا؟
1: شنو مازال ترى؟
0: انت ديما تسالني على الاسعار.
1: مالا شنو؟ اول حاجه
0: غلي شويه الحقيقه حسن برشا
1: كي كل شيء
0: بدل برشا لكن غلي شويه بارابور الرافكات القديم 204000 و800 دينار. والفواتور الكتريك بي زد 4 اكس الحقيقه سي ان بري انترناسيونال سي لو بري معناها بريسك في الخمسه قارات ماناش بعاد على البري انترناسيونال 129 مليون و800. امشيو شوفوا الكهرباء ذوما اعملوا لي تيست درايف شوفوا التكنولوجيا تويوتا وين وصلت لافيابيليتي تويوتا وين وصلت وشوفوا زادا ديزاين جديد نتاع تويوتا ولو كود ستيليستيك الجديد اللي شراوه العوام الجايين.
1: يعطيك الف صحه ركن نشكرك برشا نتقابلوا غدوه ان شاء الله.
0: غدوه نحكيوا شويه ستاتستيك ميرا مهم برشا شنو التونسي شراء.
1: اي بيه يلا نرجعوا لكم توت اوبسيون مع
2: اركان. الجيل الجديد من زيوت شينيليكس يمكنك باش توفر اكثر من 3% في نسبه استهلاك الوقود فضل تكنولوجيا البيغ بلس.
3: صباح الخير ويكاند مرة أخرى التوانسة باش يسهروا باش يحلموا وباش يقولوا مربوحة علاش ليه نربحوا السويد ونعيشوا الفرحة مع بعضنا. برمجة خاصة على موزايك الماتش تونس الأول في المونديال في المكسيك تونس السويد نهار الاثنين ماضي 3 متاع الصباح ليلة الأحد وصباح الاثنين. عيشوا معنا الماتش في برمجة خاصة نهار كامل. ريكاب ستور مع مكي العوني بعد عيش المونديال مع اسماعيل بن عيسى من 8 نص الليل بعدها مينوي ماج مع نوفل وصلاح والبث المباشر للمقابلة من ماضي ساعتين مع اسكندر. المتابعة متواصلة بعد الماتش كواليس موفيولا تصريحات تحليل فني وأخبار مع مبعوثين الخاصين مباشرة من المكسيك. عيشوا معنا الحلمة وإن شاء الله مربوحة.
4: خير كهرباء تجمع بين بيرفورمانس تكنولوجي وديزاين مودرن. Découvrez la nouvelle MG4 Urban Compact 100% électrique et petit DN من 54 مليون و 950 دينار كهو. كنت لو جوع الكونفورت l'espace ou un luxe accessible. Découvrez la nouvelle MG-S6 SUV 100% électrique بوتونومي توصل حتى 35 كيلومتر وبسوم يبدأ من 99 مليون و 950 دينار. Encore une, mais c'est une MG.
3: صباح الخير ويكاند.

0: المساند الرسمي للنسور منذ 17 سنة، وكارفور سنة هو البارتنير أوفيسيال لكأس العالم فيفا 2026. ينظم أن جو كونكور باش تربحوا كل يوم تلفزة خارقة للعادة سمارت 43 بوس دو لا مارك هايسانس. باش تكون من الرابحين ساهل ياسر، صور روحك في واحد من لي ماغازان كارفور ولا كارفور ماركت ولا كارفور إكسبريس، بارتاجي التصوير على لي كومنتير والبوبليكاسيون الموجودة على الباج فيسبوك كارفور تونيزي والباج فيسبوك هايسانس تونيزي أوفيسيال، وبالطبيعة يلزمك تكون أبوني فيهم الزوز. الربح باش يكون موجود معانا في الوقيت هذايا. أنا خليني قبل نفكركم باللوفر دو جور اللي باش يكون لو باك دو تيليفزيون، معناها فما فيه زوز تلفز هايسانس ألترا اتش دي كيوليد 75 بوس سمارت تي في غارانتي عامين، وفما تلفزة هايسانس 43 بوس سمارت جوجل غارانتي عامين. كيف كيف الزوز تلفز هذوما ب 3 ملايين و 819 ان دينار. نرجعوا للربح، احنا ومعانا اليوم مدام احلام جلاسي دمك، مرحبا بيك.
1: عايشك وبيك، صباح النور ميرا.
0: شنو احوالك؟ لبس عليك
1: والله الحمد لله.
0: عايشك. مين تكلم فينا؟
1: برج الوزير ريانا.
0: الا نسلموا على كل اهالينا في برج الوزير وفي ريانا، سلموا عليهم برشا. احكي لي شو عملت؟ مشيت انت عملتي انسكريبسيون على دو باج فيسبوك واسانس؟
1: أنا عملت أبوني على الباج، ومن بعدي كمشيت عن كارفور إكسبريس بحدي عملت سيلفي وهبطت في الباج.
0: أيوة بلنا نحب نبشرك مدام أحلام ونقول لك لي أنت ربحت تلفزة سمارت 40 بوس دو لا مارك إيسانس. إن شاء الله مبروك عليك، وإن شاء الله تتفرج فيها. يعيشك أنت، إن شاء الله تتفرج فيها في اللي تحب عليه كل. يا عيش ألف مبروك. يلا نرجعولكم.

ويكند بوبليسيتي. الكرة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك اف ام. المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. انتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة. مراسلين على عين المكان. الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال
1: مع دادي شيبس. كيف تدور الباكو تربح الباكو كل جمعتين. دي سكوتور، دي تروتينيت الكتريك، دي بي اس 5 واكثر من هكا. كرهبة تستنى فيك. دور الباكو، اقرا نيميرو دلو ولور دو فابريكاسيون وادخل عمر الفورمولير في اربحالباكو.com.
2: أيام 77 المسرحية، الدورة الثانية عشرة والدورة الأولى دوليا من 10 إلى 20 جوان 2026 بفضاء السينما دار. قامات مسرحية وسينمائية من مصر، فلسطين والأردن، عروض عربية، لقاءات، نقاشات وورشات تكوينية على امتداد 10 أيام. هنا لنلتقي للفرجة فقط، بل نلتقي لنصنع الممثل. هذا مهرجان التكوين، حيث الجسد يصاغ والصوت يولد والفكرة تقاوم. جيل يمرر المشعل إلى جيل. أيام 77 المسرحية، حين يتحول الركح إلى مدرسة. بمساهمة لابخيس، فضاء سينما دار، نزل المرادي، أكاديمية الفنون بقرطاج، وموزايكا فام، تحت شعار المسرح لمن يجرؤ.

0: 11:32 دقيقة رجعنا لكم. يلا خلطنا فقرتنا كونسلتاسيون
1: كونسلتاسيون كونسلتاسيون.
0: ومنورنا الدكتور فتحي المرايحي أخصائي أمراض النساء والتوليد. مرحبا بك الدكتور.
2: يفضلك ميرا، شكرا على الاستضافة. سعيد جدا يكون بحذيكم، وإن شاء الله نقدم الإضافة لسادة المستمعين
0: إن شاء الله
2: مزيكة فيه.
0: إن شاء الله يا ربي، ربي فضلك. الشهر هذا هو الشهر العالمي للتوعية والتحسيس بسرطان عنق الرحم.
2: فعلا
0: نسألك أنا سؤال، مادام فما يعني يوم عالمي ويوم يعني يحب يقول أن المرض هذية ماشي ويكثر، يعني ناخذ فكرة هكية على نسب الإصابة بالمرض هذية.
2: فعلا ميرا، سرطان عنق الرحم هو سرطان منتشر في تونس، مالورزمو ماهوش ماخذ حظه في التوعية والتقصي كما سرطان الثدي، أما يلزم اللي يسمعوا فينا يعرفوا اللي سرطان عنق الرحم هو الثاني سرطان يمس المرأة بعد سرطان الثدي.
0: أيه.
2: وثالث سرطان في اون جينيرال بالنسبه للمراه بعد سرطان الثدي وسرطان القولون هو سرطان عنق الرحم.
0: هذا في تونس. هذا
2: في تونس فعلا، هذا من الاحصائيات في تونس.
0: أيه.
2: وهو كيف في العالم ثاني سرطان للمراه بعد سرطان الثدي.
0: ايوه، معناها في العالم الكل، في العالم
2: فعلاً.
0: الكل مش معناها هو سرطان عنق الرحم، فاش يتمثل شنو اللي يصير؟
2: سرطان عنق الرحم هو مرض خبيث يمس عنق الرحم لدى المراه.
0: أيه.
2: الكونسير دي كول دي لتيروس.
0: أيه.
2: السرطان هذه كما قلت لك ميرا هو منتشر برشا، يمس قرابة 400 حالة جديدة في تونس كل عام قاعدين نفيقوا بهم بسرطان عنق الرحم.
0: أي.
2: معناها براتيكمو قاعدين كل يوم امرأة على زوز قاعدين نفيقوا به اللي عندها سرطان عنق الرحم. ومالوريزمو اللي ورينا اللي هو مرض خطير، اللي براتيكمو 200 امرأة قاعدين يموتوا في العام بسرطان عنق الرحم، معناها 3 على 4 نساء في الجامعة قاعدين يموتوا بالمرض هذا.
0: يالتي في معناها الحقيقة كيفاش يقولوا أعداد ونسب تخوف تخوف
2: بالحق،
0: معناها تقول أنت تستحق أنه يكون لها شهر كامل يعني
2: للتوعية. سألنا ذلك علاش عملنا شهر كامل للتوعية، على خاطر سرطان عنق الرحم اللي يزم المستمعين يعرفوه اللي هو سرطان كونسير إيفيتابل، سرطان نجمو نتفاداوه كان قوموا بالتقصي وكان نتبعوا حاجات معينة نجمو ما الإنسان ما يرضوش به.
0: خلنا نفهموا احنا هو شنو عنده أسباب واضحة.
2: فعلا
0: أي.
2: سرطان عنق الرحم هو سرطان جاي من فيروس اللي هو الفيروس الحليمي HPV في 95%، دونك هو جاي من فيروس اللي كان حافظ على رواحنا ما نمرضوش بيه، وإلا حتى كان نمرضو بيه وقوموا باللازم بالتقصي اللازم نفيقوا بالتبدل الخلايا تغير الخلايا بتاع عنق الرحم اللي هي تكون خلايا طبيعية يدخل فيها الفيروس.
0: أي.
2: يبدلها تنسموا احنا ديسبلازي، معناها تولي سرطان خلايا ما قبل الكونسير. ومن بعد تاخذ سنين باش تولي خلايا سرطانيه، اون فوا تبدلت ولد خلايا سرطانيه وقتها دخلنا في الكونسير.
0: أيوة.
2: الحاجه الباهيه ميره كما قلت لك ايفيتابل، خاطر المراه اللي تمرض بالفيروس هذا الفيروس الحليمي HPV عندها 10 الى 15 سنه باش تفيق بالالتهاب في عنق الرحم قبل ما يولي كونسير. معناها المراه اللي تمرض سرطان عنق الرحم بسم الله علينا على الناس اللي يسمعوا فينا، هي مراه ما عمرها ما عملت التقصي، خاطر تعمل التقصي ينفقوا به
0: يفتن به
2: بمسحة متاع عنق الرحم.
0: أي.
2: الفروتي سيرفيكو فاجينال اللي هي نورمالمون كل امرأة متزوجة وعندها علاقة جنسية سيبوزي تمشي بعد 30 سنة ايديالمون بعد 25 سنة تعمل المسحة متاع عنق الرحم.
0: أي.
2: كان لقتها طبيعية نعودوها بعد عام.
0: أي.
2: وبعد كل 3 سنين وهكيكا ديما ونثم حاجة جديدة مربوطة بالفيروس هذه ينفقوا بها، وهكيكا المرأة مستحيل تمرض بسرطان عنق الرحم.
0: معناها هو الفيروس هذه يتعدي ما بين الرجل والمرأة، هكا
2: هو فيروس يتعدى بالعلاقات الجنسية،
0: يعني الرجل يعدي المرأة هو يمرض به وإلا ليه؟
2: الراجل يعدي المرأة والمرأة تعدي الراجل،
0: المهم هو تعدي الرجل،
2: المهم هو فيروس يتعدى بالعلاقة الجنسية.
0: أيوة
2: HPV الفيروس الحليمي.
0: أي. يعني
2: واللي هو تو الحمد لله كلنا سمعنا اللي تونس دخل الفاكسان تاع كونتر الفيروس الحليمي هذا، الفاكسان كونتر HPV دخل في الكالندري فاكسينال نتاعنا، دونك بناتنا نجمو نعملو لهم الفاكسان. والفاكسان ديجا ينقص بريسك 70% من ريسك ان المراه اللي حتى تمرض بالفيروس هذا ان تولي عندها سرطان عنق الرحم.
0: معناها هذا داخل في الوقايه،
2: داخل في الوقايه.
0: الوقايه هي اللي معناها اليوم فضل العلم فما الفاكسان هذا اللي نجم كما قلت يحمي به. لا قدر الله المراه مرضت بهالمرض هذا، فما علاج؟ كيفاش يتمثل العلاج
2: قبل ما نوصلوا للعلاج؟ المهم جدا هو التقصي.
0: أول حاجة هي التقصي.
2: أول حاجة هي التقصي. باش نحافظوا على نسانا من المرض هذية عندنا حاجتين، عندنا زوز أسلحة مهمين. من شيرة هي التقصي بالفروتي سيرفيكو فاجينال بالمسحة طع عنق الرحم، اللي كما تفهمنا كل امرأة معرسة وعندها علاقة جنسية يلزمها تعمل التقصي هذية من 25 سنة حتى 65 سنة، تعملوا مرة في العام وبعد كل ثلاثة، ما تعودوا مرة الأولى وبعد تعودوا بعد عام وبعد كل ثلاثة سنين. دونك أول حاجة الباهي زادة في تونس اللي احنا قاعدين نواكبه في العلم، ولا عندنا التست HPV التست اللوزو به على الفيروس اسكو موجود في بدن المرأة ولا لا، واللي هو تست سنسيبل على الاخر. دونك كان التست يبدا نيجاتيف المرأة تبدا مرتاحة 5 سنين، راه ما فما حتى ريسك تعاودوا بعد 5 سنين.
0: تطلبوا هي معناها من الطبيب ولا هو يطلب؟
2: تطلبوا هي اذا كان المرأة واعية تمشي تطلب الطبيب ولا من القابلة ولا تمشي لي سونتر اللي قاعدين يعملوا فيهم تست اش بي في، تعمل تست اش بي في لقاتو نيجاتيف دونك ترتاح سي بون ترانكيل 5 سنين مرتاحة ما فما حتى ريسك. كان لقاتو بوزيتيف وقتها يلزمنا نعملوا من مسحة تاع عنق الرحم. المسحة تاع عنق الرحم نلوزو بها على الخلايا النتيجة نتاع الفيروس، اسكو الفيروس الموجود في البدن اسكو عطى التهابات في عنق الرحم والا لا. كان الفيروس عطى التهابات وقتها هذاك عندنا دواهم كمام حتى كان التهابات موجودة ومزيت ما ولاتش سرطان. قلنا احنا ياخذ 10 الى 15 سنة باش تولي سرطان. دونك فالك 10 15 سنة هذاك عندنا حتى كان ثم التهابات في عنق الرحم عندنا لا بوسيبيليتي انه نداويهم والمرأة تبرأ 100% وما فما حتى ريسك ان تمرض بالفيروس. معناها انسان يزم ياخذوا شوي وقت، يعطي وقت ويمشي ويعملوا سواء اللي عنده امكانيات ولا تنجم تعمل تيست اتش بي في، تعمل التيست تاع الاتش بي في تاع الفيروس الحليمي والا تعمل المسحه تاع عنق الرحم وهكاك تحمي روحها وما تمرضش بالمرض هذا.
0: به نرجعوا للعلاج
2: اون فوا دونك المرض موجود وما مالوريزمون ما قمناش بواجبنا وما عملناش التقصي والمراه ما عداتش ولا مشات عدات وما عملناش مسحه تاع عنق الرحم ولا التيست اتش بي في. اون فوا المرض موجود، الحاجه الخايبه ميرا اللي احنا مالوريزمون في تونس قاعدين نفيقوا به في مراحل متقدمه المرض هذا،
0: خاطر المراه ما تفقدش روحها
2: صحيح، خاطر هو يتسمى القاتل الصامت، ما يعطيش علامات من الاول، تبقى بين المراه الخلايا هذاك تبدلوا ولا خلايا سرطانيه وياخذ برشا وقت باش يعطي علامات. وقت يعني يعطي علامات والمراه تمشي تعدي جينيرالمون نبداو في الستاد الثالث ولا الرابع معناها مقدمين في المرض، وقتها ما عادش تبرى منه المراه، مش نعطيه نعملوا لها اشعه نعملوا لها الشيميوثيرابي باش نقصوا في الوجيع، سان تريتمون بالياتيف اكومبانيمون معناها جست باش نرافقوها مالوريزمون في الايام الاخرانيه منها. دونك اما ينفقوا به من الاول دونك ستاد الاول ولا ستاد الثاني، دونك ثم علاج ثم الجراحه ومع الجراحه ثم الطب الكيميائي وثم الاشعه واللي هما يعطيو دي بون ريزلتا.
0: نزيدو ناكدو ما احنا على مستمعاتنا باش كل امراه ماهيش بيه معناها تمشي تتفقد روحها، هذه حاجه مهمه ليها ولحياتها لحيات صغارها لوجودها معناها في هالدنيا هذه. وزد معناها انت هكا قلت لنا اللي فما لي فاكسان هذو معلش ليه يعني كان واحد نجم باش يحمي صغار وكل من تبدا معناها حاجه خارقه للعاده.
2: مهم جدا ان المراه تخمم في صحتها تمشي اذا كان وصلت لها المعلومه ولا سمعت المعلومه توصلها لامها والاختها، راهو يلزمنا نتقصاو على المرض هذا وعلى الانفكسيون بالفيروس هذا الفيروس الحليمي، يلزمنا نفيقوا به على بكري. كل ما نفيقوا به على بكري رانا نضمنوا المراه تعيش لباس تعيش من غير مرض خايب وتبقى بصحتها لباس لعائلتها ولصغيراتها.
0: نشكرك برشا برشا برشا دكتور فتحي المرايحي اخصائي امراض النساء والتوليد، نورتنا يا دكتور وتعلمنا برشا حاجات، ربي فضلك يا عايش. يلا نرجعوا لكم
1: كونسلتاسيون

0: 11 54 دقيقة خلتنا إلى نهاية برنامجنا. الفريق الكلي سلم عليكم كريمة في استقبال التليفونات، أحمد التونسي في الإخراج الرقمي، فاطمة عبد الرحيم نسمعها في دقيقة حظة معدة البرنامج، رفيق السعداني مخرج البرنامج، خولة الكعبي زميلتنا من قسم الأخبار، اسكندر إبراهيم زميلنا من قسم الرياضة يتنهد، الأستاذ الحسين لقرم سمعناه في نقطة قانونية، أمير العسكري سمعناها في نوتري بلوس، كان بالفضل سمعناه في توتوبسيون وكونسلتاسيون. كان حاضر معنا اليوم الدكتور فتحي المرايحي أخصائي أمراض النساء والتوليد، أحكينا على جوان الأخضر وشهر العالمي للتوعية والتحسيس بسرطان عنق الرحم. ومعاكم ميرا العبد لله، نسلم عليكم برشا برشا برشا ونقول لكم وقدوا معنا على الأولى شوي آخر نوف الورتيني، هو بحذية هو واستحدين سكوحي، نسمعوهم في نجوم وعنا زد أقبل دقيقة مونديال. نونو
1: شنحويلك؟
0: الحمد لله.
1: عنا حوار حصري مع ميسي وكريستيانو رونالدو اليوم.
0: لا جو كبير
1: ما لا تعرفهم
0: اي شنو في التصاور في التصاور. سلام عليكم باشا، اقول لكم اقعدوا معنا هاو نوفل في الاستوديو. سي حاضر، يلا باي.

0: Cité. Calypso. Samedi 20 juin, le Calypso accueille en exclusivité la grande DJ cubaine Claudia León pour un son afro et latino house en envoûtant. Claudia León au Calypso, c'est le samedi 20 juin avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Cristaline, Fatal, Aurora, Beko, Hotel Phoenicia, NJ Events, Escape, ODV+, et Mosaic FM. Calypso, what else?
1: تحب تعدي فاكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستك مع ترافل تو دو. برشا جو بقلاوه يستناو فيكم. التحويش والشوبينغ والماكله البنينه في اسطنبول. التبحيره والتفرهيد في انطاليا وفتحيه. كلمونا على 70303 ولا ادخلوا على سيت ترافل تو دو.com ولا اجاو الوحده من 38 اجونس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من توا. ترافل تو دو لي بري. تودو.
2: تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية ينظم مسرح أوبرا تونس عرض فني تحييه الفنانة رشا رزق صحبة الأوركسترا السيمفوني التونسي بقيادة شادي القرفي.
3: روميو صديقي يحفظ عهد الأصدقاء يعرف كيف يجابه الأيام.
2: موعدكم السبت 13 جوان على الساعة 8 ليلا بقاعة الأوبرا بمدينة الثقافة شادي القليبي. التذاكر متوفرة بشبابيك مدينة الثقافة وعلى الموقع الإلكتروني tunisianopera.in بمساهمة موزايك فم.
0: راديو موزايك فم تونس. الأخبار.
4: مستمعي إذاعة موزايك فم، تحية طيبة. كاهيه مدير شؤون المرضى بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد عبد الكريم الغربي يؤكد لموزايك استقرار وتحسن الوضعيه الصحيه لاغلب مصابي حادث المزونه، مشيرا الى مغادره 5 مصابين للمستشفى الجامعي بالجهه وتوجيه حالتين الى سوسه وحالتين اخرتين الى صفاقس لاستكمال العلاج، في حين واصل البقيه تلقي الرعايه الصحيه بسيدي بوزيد. والغربي يوضح أن جميع النساء المصابات يحظين بمتابعة مباشرة واهتمام خاص من وزير الصحة مصطفى الفرجاني، الذي سخر كافة الإمكانيات الطبية لضمان عودتهن سالمات إلى عائلاتهن في أقرب الآجال وفق تأكيده. وتعد العاملات الفلاحيات من الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع التونسي، إذ يواجهن يوميا تحديات متعددة لا تقتصر على ظروف العمل فحسب، بل تمتد إلى مخاطر التنقل من وإلى أماكن العمل. ورغم الجهود التشريعية المبذولة لتنظيم نقلهن وضمان حمايتهن الاجتماعية، ما زالت العديد منهن يعانين من واقع صعب يكشف عن فجوة بين النصوص القانونية والتطبيق الفعلية. التفاصيل في تقرير الزميلة خول الكعبي.
5: في بيت من بيوت قرية الجوارس بالمزونة من ولاية سيدي بوزيد، يستيقظ رضيع باحثا بفطرته عن حزن والدته، لا يعرف أن برنية لن تعود، لا يعرف أن تلك المرأة التي كانت تغادر قبل شروق الشمس لتبحث عن لقمة العيش قد رحلت إلى الأبد في حادث مرور جديد وقع في المزونة يوم أمس الجمعة، فيما تجد الجدة نفسها أمام مسؤولية طفلين لا تملك لهما لا القدرة الجسدية ولا الإمكانيات المادية. هكذا انتهت رحلة برنية على قارعة الطريق. لم تكن برنية وحدها، فقد رحلت معها ربح شوابنية، لينضم أسماؤهما إلى قائمة طويلة من النساء اللواتي خرجنا بحثا عن الرزق وعدنا جثمين. تتكرر المآسي وتتغير الأسماء، لكن المشهد يبقى ذاته. شاحنة أو وسيلة نقل غير آمنة، عاملات متكدسات في ظروف مهينة، وعائلات تترك بعد الحادث لمواجهة الفقر واليتم والخذلان. تتكرر حوادث العاملات الفلاحية في تونس لتتحول إلى مأساة حاصدة أرواح نساء يشكلن العمود الفقري للقطاع الفلاحي. هؤلاء النسوة يساهمن يوميا في إنتاج الغذاء وتأمين جزء مهم من الدورة الاقتصادية، أغلبهن لا تتمتعن بالتغطية الاجتماعية، وفي بطاقات تعريفهن تكتب في خانة المهنة لا شيء. ورغم أحداث صنف نقل للعاملات والعمل بالقطاع الفلاحي بمقتضى القانون عدد 51 لسنة 2019 وسن المرسوم عدد 4 لسنة 2024 المتعلق بنظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات، إلا أن واقعهن لم يتغير، وظللن يعتمدن على وسائل نقل غير آمنة يطلق عليها شاحنات الموت. ويؤكد هذا الوضع أن سن التشريعات على أهميته، لا يحقق أهدافه ما لم يدعم بسياسات فعالة وآليات تنفيذ ورقابة ناجعة.
4: في الشأن الدولي، وكالة الأنباء اللبنانية تفيد باستشهاد 3 أشخاص في قصف إسرائيلي على بلدتين تقعان جنوبي لبنان، ما يرفع حصيلة الشهداء اليوم إلى 5 شهداء. موقع بلومبرغ ينقل عن مسؤول أمريكي رفيع قوله إن الولايات المتحدة تتوقع أن يضمن الاتفاق مع إيران عدم امتلاكها أسلحة نووية. والموقع يضيف أنه إذا نفذت طهران الشروط فستخفف واشنطن العقوبات عنها وستسمح باندماجها في الاقتصاد العالمي. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع اسكندر في دقيقة مونديال. إلى اللقاء.
6: الأولى في تونس.
7: عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هز النوم وفاتوا طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
6: دقيقة مونديال.
8: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في ثاني دقيقة مونديال. بالنسبة لليوم شوية خير نذكركم بالبروغرام بالمقابلات في برنامج اليوم، لكن نبدأ بالأخبار والكواليس على المونديال. في خصوص المونديال هذا اللي برشا أخبار وبرشا كواليس ولزاكوتي برشا تبارك الله. الحل الحضور الجماهيري، بار اكزامبل الحضور الجماهيري في ماتش كوريا والتشيك في غوادالاخارا كان محل انتقادات كبيرة في الفترة الأخيرة. بدأت التعليق حول فشل جماهيري منتظر في الدورة هذه في المونديال. هذا هو الملعب اللي هز والاحتضن المقابلة هذه كوريا والتشيك، يهز 45,600 مشجع، والفيفا أعلنت أنه عدد الحضور الرسمي من الجماهير في المقابلة هذه هو 44,985 متفرج، يعني أنه الملعب كان مليان تقريبا للأخر في المقابلة هذه. فما تصويرة هبطت ديجا فيها مدرج كامل، إذا تصويرة فيها مدرج

0: يغلط العبيد. علاش يقولك انه الوقت هذاك الجماهير كانوا موجودين تحت المدارج وكانوا موجودين شادين الصف على نقاط بيع المأكولات والمشروبات. يقول وقتها ما همش لهين ما كانوش موجودين في الاستاد يتفرجوا, كانوا يشريوا في المأكولات والمشروبات وكان طوابير كبيرة. هذاك علاش بعد كي رجعوا للبلايص نتاعهم كانت خذيت وقتها لتصوير, راهو المدرج هذاك مليان. الفيفا تقول انه عدد الحضور ماهوش جي في من راسها, وتقول انا قاعده تاخذ كل شيء من عند المنظمين, تاخذ في ارقام رسميه يعطيوها بالضبط عدد التذاكر اللي عملوا لها سكان في ابواب الدخول. هذاك علاش كذبت الفيفا كل الاتهامات اللي اتقالت في خصوص المقابله هذيك, في خصوص فشل المنظمين باش يكونوا الملاعب مليانه في الدوره هذيا. واليوم نذكر بالبرنامج, قلنا فما مقابلات في الجروب بي, قطر سويسرا 8 لعبة في أمريكا في نفس البلاد في أمريكا اللي كنا نحكيه على نيوجيرسي, مقابلة كبيرة تبدأ مع 11 في الجروب سي, مقابلة المغرب والبرازيل الساعتين تاع الصباح في نفس الجروب اي تي مع سكوتلندا, والخمسة تاع الصباح إذا كنت تحبوا تكملوا التصبيحة تكون مقابلة من الجروب دي بين أستراليا وتركيا. دقيقة مونديال هذه وفيت, فما دقيقة أخرى استنى فيكم الأربعة متاع العشية متابعتنا لكل الأخبار اللي تخص المونديال في كامل نشراتنا ومواعيدنا الرياضية. خليكم تتسويت مع نوفل وبقيت الكيب في نجوم.
1: عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء, وأكثر حاجة تهبلوا تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة, وحتى كان هزوا النوم وفيتوا الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك عليش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.

0: Mosaïc FM.
1: Nous jouons. كنا سبت بنص نهار المريساتين مع نفل ورتاني وسمير حامي.
2: نص نهار وتسعة دقائق. مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتم موجودين. موعدكم الأسبوعي نجوم كالعادة حوارات آخر الأخبار والضيوف. واليوم ماذا بون سامي ماشي مريض الصوت ما تبدلش معاكم سهدي ساكوهي في تعويض لسامي الحامي اللي بتبيع لي أسباب مهنية مشيت تغطي في مهرجان أكيد نعرفوا كل التفاصيل في الأيامات اللي جاية كالعادة الموعد ديما متجدد واليوم بتبيع كما العادة موجود معانا نوفل الورتاني نسلم عليه برش نوفل
3: مرحبا أهلا وسهلا بيك
2: ماهيش ميدي ماغ نأكدوا لي ماهيش ميدي ماغ
3: ماهيش ميدي ماغ دونك نجوم اليوم باش نحكيو على مسرحية 10 سنين عرس باش يكون معانا محمد دهش بعد شوية باش نحكيو على المسرحية الجديدة والمتجدة معناتها في عروض جديدة وفي الساعة الثانية باش يكون حذنا حسن بن عثمان كتاب جديد اسمه حكايتي مع العشرية السوداء والصورة والكلام فيها برشا حكايات وبرشا جو برشا امبيونس باش نحكيو في الموضوع هذا
2: كل التفاصيل هذه باش تكون بعد معنا ان شاء الله الحوار انا ونوفل الورتاني وبتبيع كيب كاملة على ذمتكم باش تكون موجودة نسلم برشا على قائد الرحلة مراد بلاكها لتحيه ليك المخرج الإذاعي ونسلم على اشواق اللي في الديجيتال اليوم تأمن لكم البث على موزايكا فام الفاش فيسبوك متاعنا نسأل مزيد على السارة بكوش في الأعداد والتحية لكم انتم مستمعين وين ما كنتوا موجودين بالطبيعة هذا الكل باش نسمعوهم بعد حواراتنا كل شيء نستنى مزيد على الكومنتين متاعكم اللي باش يكونوا موجودين على الباج موزايكا فام تجمو تسألوا ضيوفنا محمد الدهش ولا أحسن بن عثمان بالطبيعة انتم لكم الكلمة تجمو تابعونا زيد على ريزو سوسيو متاعنا وتسمعونا على فريكونس الكل زيد نذكر تجمو تابعونا صوتا وصورة على السيت متاعنا موزايكا فام بوان نت وين تلقاو وغاديك كل الأخبار والصور أما قبل هذا الكل تسمع وائل جسار في تورينج حنان يا روحي غيبي

0: بيتي.
1: مع سبندريس عيش جو المونديال واربح كوارجينو لبلاد اللي تحبها. في كل حكة جبن خيوط دريس تلقى الدرابوات. خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو. مع سبندريس عيش جو المونديال.

ركبتها وعدي بها ثنية. 107.8 موزايك اف ام معاك في الأوتوروت. موزايك اف ام الأولى في تونس.

0: رودشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. رودشو باش يكون موجود من 10 ل 18 جوان في أوتيل إيبيس صفاقس. إجاو جربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج أو سور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
1: نحبكم فايقين، وبين الكلام والإنترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
2: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.
3: معرض الموبيليا المفروشات وديكور من 12 ل 28 جوان، أثاث ترابي ريدوات مفروشات افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40% بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة.
4: نجوم هذه نجوم نص نهار و 30 دقيقة. نسلم عليكم مستمعينا وين ما كنتوا موجودين. بالطبيعة بعد في الساعة الثانية باش يكون عندنا حديث على الإصدار الجديد نوفل، وحكايتي مع العشرية السوداء لي حسن بن عثمان، باش نحكيو بكل تفاصيل. والصورة اللي اختارها في الكوفرتور هي صورة معبرة جدا
5: وبرشا تفاصيل وحكايات ممتعة، ولكن خلي نقول لكم اللي موزايكا فام بدات في البث المباشر في الفقرات اليومية. شكرا لقسم الرياضة وكافة الأقسام في موزايكا وعلى الويب وغيره، نواكبوا لكم في كأس العالم. ولكن كأس العالم حاجة وماتش تونس لول حاجة، والناس الكل يقولوا ماتش تونس لول هو اللي عنا فيه أمل كبير إذا ربحنا، لأنه فما أحسن الثلاثين يترشحوا واللي عنا أمل كبير باش نترشحوا. دونك غدوة موزايكا فام هو كل يوم، ولكن غدوة فما 13 ساعة بث مباشر ريكاب باش نبداوها مع مكي، ثم من 8 حتى النص الليل إسماعيل عيش المونديال، من نص الليل لساعتين من ويماك، ثم من مساعتين حتى لستة متاع العشية بث مباشر سبيع. مع اسكندر الستة متاع الصباح
6: يرحم والديك
5: المعني بالأفر الستة متاع الصباح اسكندر، وبش يكون معاه نادر داو، وبش يكون معاه عادل زهمول، وبرشا دي كرونيكور وغيره، وبش ندورو على التوانسة اللي عايشين في المكسيك، اللي عايشين في السويد، اللي عايشين في أمريكا، بش نعملو جولة وامبيونس هيلة برشا. وتقوم الصباح ولا تسهر الصباح تلقى التفاصيل كل موجودة معاكم إن شاء الله مربوحة.
4: هذيك علاش معانا واحد من نجوم قسم الرياضة اللي هو اسكندر إبراهيم اليوم حدانا باش نحكيو أكثر على ليكيب ناسيونال، باش نحكيو على الجو اللي باش يكون موجود غاديك. معناها كان اللخص شنو هي الجو كيفاش
6: لا اول حاجه نحب نشكركم على الاستضافه وبرمجتوني معناها كضيف رئيسي في البرنامج نتاعكم، حاجه معناها تفرحني برشا
5: حاجه هي برشا.
6: شكرا لكم يعطيكم الصحه.
5: اما ما شفناش ليكيب ناسيونال، شفتهم امبارح في صاله الجماعه، يعني ما فماش كواليس والانترينمون وكذا. لا فسر لي هل الانترينمون يدور في ظروف طيبه، فما الانفراستركتور وكذا؟ خاطر الناس الكل يقولوا امريكا المكسيك كذا، ما فماش كل ما فماش الهيجه الكبيره نتاع المباريات
6: هنا. وفيش نقول لك باش نحكيوا على كوب دي موند كاس العالم، ما نجموش نقولوا كاس العالم ما فيهمش ظروف طيبه. صعيب ياسر نحكي على تيران دونترينمون، ونحكي على مقر الاقامه. المنتخب التونسي في اوتيل من احسن ما فما، مقر الاقامه ممتاز، اقامه ممتازه حتى على مستوى التمارين، التيران ممتاز والامور واضحه، 5 على 5 كل شيء منظم. على المستوى الامني نشوفوا كيفاش قاعدين يتحركوا مع البيوس تاع المنتخب.
5: فما ما شفنا اليابان مصورين هما كل يترنوا في ظروف صعيبه، اسكو التصويره بالحق ولا ما
6: بشتلقى.
5: خاطر فما برشا الناس تحب تخلق اجواء خايبه في الدول،
6: تصويره في مليار تصويره اخرى، معناها بتلقى تصويره فما الحديث فما اي دوره بتلقى فيها حاجات ينجموا يصيروا، لكن التركيز يولي اكثر على الحاجات الخايبه اكثر من الحاجات اللي باهيه سرتان. ولكن اذا كان نحكيوا على ليكيب ناسيونال فانو الامور 5 على 5 مريقلة تو موجود ان شاء الله احمد ابارتير من الساعات الجايه، زاد ليكيب نتاعنا الكل هما ثلاثة مبعوثين موجودين غاديك في المكسيك، تو تصاور تجي والفيديوهات تجي، نتاكدوا اكثر انه ظروف ممتازه بالنسبه للمنتخب التونسي. معنيش علاش نمسحوا في الظروف، لا الظروف ممتازه.
4: حتى على الظروف سمعني قصيت عليك، ما نحكيو لو تقريب ظروف تاع المنتخبات الكل الناس الكل معناها كلي. فما طبعا مثلا من الاخبار موجود على سيت موزايك، المنتخب الانجليزي سرقوا له الماتيريال نتاعو، معناها الظروف احنا
5: الانجليز في بعضهم هذوكم
4: ليه ليه مش انجليزي بعضهم شاكين
6: حتى في اللي سوق اللي يهز لهم
4: بالضبط. دونك هي لهنا الناس تحكي على الطقس الحراره كل شيء لهنا، معناها راهي على الناس الكل مشكل على تونس ومشكل احنا بالعكس. معناها نتصور اليوم موفرين لهم كل شيء كيما كل كومبيتيشن.
6: انت تعرف حاجه معناها المنتخبات الكل سون اكسبسيون بما فيهم تونس راهم ما خذوش طياره وجاوا ديريكتومون هبطوا ولقاو اوتيل سكنوا فيه ليه راهم يجيو قبل شهرين وثلاثة وشوفوا المقر الإقامة وين ويختاروا هما وين الإقامة. فما فما في الديكون يونيفرسيتير مشاو فيهم منتخبات كبيرة كيما انجلترا كيما فرنسا زاد يمشيو فما غاديك وين يختاروا فما نوع من العزلة ما يحبوش يقعدوا في الوتلة يمشيو غاديك يختاروا البلاصة اللي يسكنوا فيها يختاروا التيرانات اللي يترانوا فيهم. دونك ما نصورش انهم اختاروا تيرانات خايبين حتى ما الجابون ما نصوريش اختار تيرانات خايبين
5: حتى اللي يبيع يبيع قدام طرابلس فوق كرة القدم ستنقذ المونديال. كيفاش الناس الكل يقولوا عادي حتى قطر أربع سنين تالي صار نفس الخوضة وحقوق الإنسان وكذا بدأت الكرة الناس نسيوا كل شيء توا أقل ماتشويت مثيرة في الأدوار الأولى ولكن جاي الماتشويت والكرة باش نسينا في الكواليس لأنه ما بدأتش الكرة مازلنا قاعدين نحكيوا على الكواليس إنه فبدأت الكرة باش نولي وذيك توش وذيك ركنية وذيك كذا. الفار حاجة اكسبسيونيل حكيتوا عليها حكي لنا معناتها الفار الكل في بلاصه بركه
6: سنتراليزي هي راه موجوده
5: لازم هيثم قيرات
6: لا لازم عاد زهمول
5: اي لا معناتها كيف ويطلبوه معناتها الماتش الكل نفس البلاصه
6: هي معناتها التجربه ماهيش حكر على الكوب دي موند هذه صارت في بلدان في البرة
5: اما عدد الملاعب وفي ثلاثه دول ما صارتش
6: احنا نحكي على اكبر
5: معناتها المكسيك وكندا وامريكا اي ماتش في اي دوله الفار يتشاف في بلاصه
6: هو شوف الفار وحكام الفار واهل الفار الكل باش يكونوا في بلاصه واحده والليزون بين استادات والمركز يكون بكل تعرف التكنولوجيات نتاع الاتصال والفيبر اوبتيك والله اعلم هما عندهم تكنولوجيات متقدمه اكثر من الفيبر اوبتيك وغيره دونك ما عندهمش مشكل احنا كان نحبوا حبينا
5: ما تلقاش بريز في الركنيه كيما احنا
6: بون ما نعرفش هذيك
5: فما مش فما حاجه
6: عجبتهم هذيك قبل المونديال هذيك قبل المونديال هذيك كل الكاميرا
7: الفوق
6: اللي تتحرك باللي كابل هذيك من فوق تبدا تتحرك طاحت سبحان الله ما
5: اشترنا ربي ما طاحت على حد
6: الفاست سنتراليزاسيون راهي في تونس كانت مطروح وحبوا يعملوها في تونس البطوله التونسيه ماك تعرف احنا بالكوابل ومش جايبين رواحنا خلي الله لا يقدر معناها تقص كونيكسيون والماتش يمشي ما عادش فما حتى فار وحتى كونتاكت بين ليزاربيتر والغرفه نتاع الفار
5: هو الى حد الان ما صارش مشاكل الفار ماتش لول بركك الورق الاحمر بيظهر لي في بلاصتهم ثلاثه ورق احمر
6: جست التفسير نتاعهم كان فيه مشاكل نتاع كومونيكاسيون البرازيلي ما نجمش يحكي بالكده بالانجلي ويفسر الفكره نتاعو علاش الورقه الحمراء خرج وقت
7: زيد اول نسخه هذه يتم تفسير قرارات الحكم معناها الحكم يحكي مع الببليك باش يوصل معناها
6: شوف ريت النسخه
7: نتاع كاس العالم
6: كلوب جربوا بها حاجات اليوم قاعدين تبقوا فيها في الكوب دي موند الريف كام هذيك الكاميرا نتاع الاربيتر اللي يبدا يدور بها وتشوف لونجل هذاك كيفاش قاعد يشوف قدامه في الملعبيه تبدا تتبع قول عليك انت مع تجري كل شيء ما برشا حاجات تبقوا في الكوب دي موند فما في الكوب دي موند فما حاجه اخرى كان لاحظته زاد في الافيشاج نتاع الماتشويت كي تبدا تفرج في اللابياج نتاع السكور وغيره تتلقى فار اكزومبل ماتش المكسيك والافريك دو سود تلقى تحت المكسيك خمسه مطات 5 تري تلقاهم كي و 5 تري تحت الافريك دو سود شنو هما لي 5 تري شنو هما الخمسه مطات
7: هذوك
6: هما لي شونجمون كل ما يستعملوا شونجمون يولي يتبدل اللون كي يوصلوا للاخر وانت حضرت وقتها في الدقيقه 80 تعرف اللي الفريق هذاك ولا المنتخب هذاك كمل التغييرات دونك فما برشا حاجات راهو فما حاجات باهين وسرتا ما بتلقى حاجات معناها فما
5: دي ديفايونس اي ما اقل ديفايونس خلينا نحكي لك يقولوا في امريكا ما همش معناتها ما همش فايقين برشا بالمونديال في ماهيش اللعبه الاولى معناتها المدن وكذا مش حافله مش كيما قطر تلثنهج كل استادات والدنيا معناتها ما فماش كل البهرج رغم اللي الحضور الجماهيري راه باش يكون اكثر من قطر
7: حتى في قطر في قطر الحضور الجماهيري حتى اسكندري من عرفت
6: توفقني ولا غادي كبير برشا
7: ايه من قبل خاطر قطر حتى في الشامبيونات تاعهم ما كانش فما حضور جماهيري يحبوا الكره وكيما ما همش يحضروا برشا كوب دي مونتي نورمال جاهم لين معناها باش يتفرجوا دونك عادي جدا انه الملاعب تتعب وعادي جدا وزيد معناها في قطر يمكن ثم كان فما سهوله نتاع التنقل معناها تجي تفرج زوج ماتش فرد وقت دونك في امريكا في حد ذاتها نتصور ان في خاطر فما برشا امريكان تلقى من اصول هولنديه معناها ايطاليه ناس عندها من اصول اللي ناسيون نتاع الكوره نقولوا راح يتبعوا نتصور باش يكون فما حضور في الادوار القادمه ما تقيتش على طرح كيما ما نعرفش انا كندا وبالبوسنه ما عندكمش يحط
6: شو شوف فما منتخبات كبيره ودي ناسيون نتاع الكوره تحكي عليهم انت تبارك الله برشا مو شويه صلاح والعالم معناها مهما كانت الجنسيات راه برشا مغرومين ملايين مغرومين بالبرازيل وملايين مغرومين بالارجنتين وملايين بالمانيا وبولندا وغيره وفرنسا بتلقاهم موجودين استادات تكون معبيه سيرتينمون لكن زيد هما عندهم الخطط نتاعهم يحاولوا يعبيوا استادات يا اخي في قطر حاولوا انه يخليوا جماهير موجوده في الاستاد واستعملوا لي ستوديون وغيره وغيره وغيره باش تعبي استادات هكا باش يكون الحضور الجماهيري 100% اما جوست لحظه معناها نوفر انا قاعدين نقيسوا على ليديسيون تاع روسيا ممتازه جدا جو الكرة فيها والجماهير غادي قطر حاجة أخرى معناها تعدوا البالية واحد آخر في بلاد معناها بالأكثر استاد بعيد باش تمشي له راهو أربع دراج تنجم تدورهم الكل فرد نهار والناس وجماهير العالم الكل كانت في سوقواق في تقام الناس كل موجودين تلقى الدنيا كل موجودة كل شيء لومبيونس كبيرة برش في بلاد صغيرة دونك هنا فرق بين ثلاثة بلدان وثلاثة بلدان هما من كندا كبيرة برشا أمريكا كبيرة برشا ما عندهمش لي تراديسيون فما شكون من غادي يتكلموا يقول لك احنا مانيش حاسين بها تلقى في موريال تو بار اكزومبل تقولوا شنو جاو المونديال يقول لك ما عندناش احنا مونديال ما نشوفوا في حتى شيء مي بون في الاخر فما المغرومين بالكوره هذوك
8: هما اللي باش يعيشوا به قبل ما يمشي معنا الكويز المنتخب شنو احواله ما ماناش نسمعوا في اخبار راي ديني ترني امورنا واضحه التشكيله شبه واضحه اعتقد معناتها فما زوج ثلاثه ملاعبين مي واضحه التشكيله كيف باش تكون معناتها شنو الامبيونس في الكواليس
6: الامبيونس سين الجروب تشوف انت تصاور تشوف الفيديو كل شيء تفهم انه معنى قراب الملاعبين لبعضهم ان شاء الله تكون الامور الداخليه باهيه على الاخر خاطر فما الكواليس وغيره احنا ماذا بينا ما نقعدوش نطلوا برشا في الكواليس خلي ساعات كي تسكر على منتخب في بريود كيما هذه كلمه تكثر الاخبار دونك الامور واضحه 100% نصور من كل شيء مريقل كل شيء منظم
8: معناتها فما الفولونتي خاطر احنا معناتها احنا شعارنا في موزايك ان شاء الله مربوحه اذا ربحنا السويد راه يرجع لنا امل كبير في الترشح لاول مره في حياتنا للدور الثاني
6: معناتها اي
8: خاطر خاصه بالثالث ولا نجم يترشح في بعض الاحيان معناتها السويد ربحناها اخر ماتش وانت خذيت نجاح ابراهيم اللي ماركا دونك اليوم ننتصروا على السويد حتى باش تربوا انتم معناتها الامل يرجعنا على الاخر
6: احنا حتى كي نلعبوا كونتر شكون البرازيل عندنا امل نمشيو نحبوا نربحوا لازمنا نحبوا نربحوا لازمنا نحبوا نعملوا حاجه دونك هذا مهم مات السويد بتيتر نوف الماتشوات الاخرانيه والمقابلات الوديه نتاع منتخب السويد اللي خلتنا نطمعوا اكثر بالله سامحني خذ الكلمه لحظه خاطر انا
8: خاطر هو كي تشوف زاد كي تشوف الماتشوات نتاعنا حتى السويد كي تشوفهم تطمع تربح زاد
9: هو ليه هو
8: احنا زوز العدد نتاعنا احنا ماوش نقولوا كي تونس ما تربحش ومردودها يبدا خايب باهي مع خاطر كي عملنا نيل مع البرازيل وفرحنا عدينا كاس عربي وكاس افريقيا حموم هاكا كي خسرنا مثلا والناس الكل واحد دونك ديما احنا بالعكس نمشيو
9: أيه. هو ديما تحذيرات عمرك ما تقيس عليها راه تو سامبلومون خاطر اي منتخب راه تقريبا باش نعطي اكزامبل صغير اسكندر كنت تذكر الفينال نتاع 2002 شكون نحكيو على البرازيل ونحكيو على المانيا في بالك اللي البرازيل ترشحت للكوب دي موند بالسيف والمانيا وقتها في التصفيات خسرت مع لونجلتير بسكور كبير والزوز ما كان فيهم حتى حد يغزر لهم كابطال عالم بالرغم من البرازيل بكلها نجوم نفس الشيء بالنسبه لها الزوز كان تقريبا أسوأ تحذيرات وقتها اللي داني في البرازيل سكولاري مازال وقتها اول ما بدا مع هذيا شوف الفينال معنا واحنا حتى من اللي كوب دي موند ما نحكي واحنا السكور اللي عملناه وقتها مع لونجلتير ومع بلجيكا رغم الزوز عامتها في الدمي فينال معناها نحكيوا على معناها ديما التحذيرات عمرك ما تقيس عليها حتى المنتخب يقول لك خسر خمسه مع بلجيكا سيفري بوتيتر مورا الموت نجم تمس همنا متاكد فما رياكسيون بيه
6: رياكسيون يلزمها تكون موجوده جوست جون شين علاش قلت لك رانا اي منتخب مهما كان حتى البرازيل لازمنا نطمعوا باش نعملوا معاه حاجه هذه حق مشروع اما رانا مش معناها باش نربحوه 1-2 منتخب السويد مش على خاطر هو بيدو زاد عمل مقابله وديه خايبه معناها رانا في نقاو برونابل التروي لازم نعرفوا كونتر شكون باش نلعبوا كونتر منتخب الثلاثي نتاعو اللي يلعب القدام يسوى 600 مليون ما 600 مليار بفلوس نحن التوانسه مش اي ملاعبيه باش نلعبوا لهم ما نشوفوا كل الجمعيات يلعبوا فيهم يوفي دورتموند وغيره نفهموا مش نلعبوا ضد اي جمعيه السويد منتخب محترم جدا
8: سيفري هو احنا من القيمه التسويقيه نجيو اضعف فريق اضعف منتخب ولكن بالغالب
6: اما رانا زاد ينوفل باش ما نتغروش رانا في الكوب دي موند تاع قطر ما كناش نحلموا باش نربحوا فرنسا ربحناه وكنا حاطين 100% باش نربحوا استراليا خسرنا
8: اي ما فرنسا ربحناها هذا ماتش ثالث معناتها ربح بلا قيمه
6: لا لا فرنسا بالنجوم نتاعها وهبطوا في الاخر وحبوا يعدلوا كيف اللي خر ربح مع فرنسا
8: ربح ما عمل هذيك شيء ربح خاطر ماتش ثالث
6: اي معاك وحتى كان احنا ناويين نلعبوا كونت التروزيام ايكيب تاع فرنسا في الماتش الثالث زي ما ترشحها تقول شكون باش يربح فرنسا تتلقى ممكن زوز من الناس من مليون معناها صعيب ياسر
8: واضح نمشيو بالتليفون احنا باش تكون معنا سامية باش نحكيو على ريم سمر فيستيفال 12 و 13 جوان في جزيرة قرقنا فما برشا ضيوف وبرشا فاصل وبعد نمشي.

المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: الموعد يوم السبت 13 جوان 2026 بنزل قليبيا بيتش مع لا ديفا أمينة فخر.

0: رفقة المايسترو هيثم الهاري للحجز ولمزيد من المعلومات 25 509 425. لا ديفا أمينة فاخت بينوز القليبيا بيتش السبت 13 جوان 2026 بمساهمة فلاش بوب سان جيوفاني سعيدي سلام وموزايك فام.
1: نجوم كملنا معكم هذه النجوم وباش نمشيو لقرقنا ونسلم على كل مستمعينا في قرقنا ونسلم على سامي الحميدي موجودة في قرقنا غديك للتغطية. نحكيو على ريم سامر فيستيفال هذا يوم 12 و 13 جوان. سامي معنا اون ديريكت تنجم زاد تبعو على الباج فيسبوك بتبيع موزايك فام غديك البث صوت وصوره. نسلم عليك برشا سامي, نسلم زاد على هادية ليكيب موزايك ديما حاضرة في التغطية ومع ضيفة مش وحدها, مع ضيفة فوزي اشكيلي. كل التفاصيل معك انت سامي, مرحبا.
2: مرحبا بك سلاح, نسلم عليك, نسلم على الناس كل اللي يسمع فينا في نزوم على موزايك كافيه. ما احنا في المواكبة في محكيت ريم فيستيفال اليوم الثاني من مهرجان هذية تظاهرة في قرقنا, كانت تعملت قبل سنوات في تفاقس السنين حبوا تكون في قرقنا هنا موجودين برمجة موسيقية مميزة. كنا حكينا على البارح على الفلاشة نيجرا, فما زادة بين بول جيو أحمد بن جيمي وبوسينة نابولي, شفنا إثنو ميوزك هو بروغرام من العالم الكل 40 بلاد, 10 بلدان جيو التونس في غيزيدانس أخيستيك. شفنا البارح الغيزيدانس هذية كيفاش مسجد بين موسيقات العالم والذكرى وطبل القرقني, والافتتاح كان مع سيد الجاز في تونس فوزي شكيلي تقسيم ريفايفل. معنا سي فوزي مباشرة على موزايك, مرحبا بيك, رحب بيك أولا.
3: أهلا وسهلا سيدي, مرحبا.
2: البارح كي قلنا سيد الجاز في التقديم نحسك بين تحب هالصيفة وتخاف منها شوية سي فوزي.
3: لا علاش, بالعكس انا فخور بالتسويه هذه خاطر هي سي لا باسيون, معناتها هذاك الولع اللي كنت ماشي بيه مسيرتي كامله, وتوا فرحت اللي تقدمت في المشروع هذا وبديت نفهم الفن هذا والموسيقى هذه مليح مليح, وبالاخص اللي استطعت ننسجم مع الموسيقى متاعنا الموسيقى التونسية, ولقيت الحاجات معناتها اللي ينجموا يتمشوا من بعض. مش الكل, ما البعض
2: نتصور مش البعض شوية, فما برشا من بعض هذي. وشفنا البارح بين الجاز بين الموسيقى التونسية الموسيقى الشرقية كانت حاضرة زادة, دونك تحاول في كل مرة المزيج تخدم على الفيزيون هذي من سنوات.
3: هذا هو نحاول معناتها نعمل الجاز اللي هو متاع الموسيقى دامبرو امبروفيزاسيون مع الموسيقى بتاعنا يعني المقامات التونسية, أما من غير أرباع تشكي رست وبياتي كالشين حاول نبع العدد.
2: كانت البارح كان عرض مميز عليه زيدا على خطر فما ولاد كزوز, شفنا مهدي شكيلي على الباتري, شفنا سلمى شكيلي زيدا على البيانو في الشان زيدا, عائلة فنية بنتي زما قالت لي سلمى البارح بابا ما نجمش نفصلوا بابا بين الموسيقي وبين دوره كأب, دونك الموسيقى بيناتكم قد يسبحوا لي في الدار.
3: ايوه, وبالله كيفاش يقولوها الحق, باش يقولوا الحق, معناتها انا شخصيا حب اولادي ما نسيبهمش من الموسيقى, نحبهم يكونوا ديما على خاطر ذيك ذيك توا ولو عندهم اعمالهم وشغلهم وكل شيء, وقت اللي نتقابلوا في الموسيقى ذيك قاعده حلوه يزر. شفتوا هما كبروا توا عندهم عائلات كذا, أما وقت اللي الموسيقى هي تخليني نجذبهم.
2: وشلون يخلى نفس الشغف عندك بالموسيقى لليوم؟ أنا كونت أجيال وأجيال في تونس مدرسة في الجاز, خلينا نقول في تونس.
3: صحيح, كيفاش يقولوا هذا؟ هاي
2: سلمى.
3: شفت يوسف.
2: فوزي هذه الظروف المباشر ايميو بمحطك الموسيقى بانك اليوم ما زلت مكمل ما زلت مواصل نحن حبة
3: صحيح حكيت على على العائلة سمعيني كوين سيبو
2: مثال سي فوزي احنا نكملوا معاك لانترفيو شوي اخر مثال هذا الديريكت
1: اي بالضبط
2: لازم نرجع نكملوا معاه حوارنا, تلقاوها على موزايك كافيه على صفحتنا على فيسبوك على يوتيوب في متابعه الريم فيستيفال. خليني نختم حاجة إنه فوز شكيلي من أهم موسيقيين واعد فينا في تونس، مازال بيناتنا، مازال قاعد يبدع، مازال عنده ما يقول، وإن شاء الله يأخذ أكثر وأكثر القيمة اللي يستحقها. نقول أنا اليوم في تونس رغم هو ما يحكيش برشا، لكن نقول كونه لازم يتواجد في أكثر مهرجانات، لازم يكون موجود أكثر، هو اللي كون أجيال ومازال يكون في أجيال في الجاز. احنا مثلا مكملين معاكم بطبيعة
4: واضح سامية، يعطيك صحة، سلمنا عليه، تأثرنا برشا كي شفنا اللقطة متاعو، يعطيك صحة. شكرا لك سامية، بارك الله فيك، فنان كبير، وطبعا نواكبوا المهرجان هذا على موزايك فام سبونسور. يلا نعود نرجع للمونديال، موزيكا
1: مونديال، باش نخدموا بالمونديال ونعملكم كويز معناها بيننا وفي الورتاني واسكندر ابراهيم، شكون فيكم عنده دراية اكبر بالمكسيك؟ اللي يعرف الاجابة بالطبيعة
4: شكون
1: بالمكسيك البلاد. طبعا مش نلعبوا في بلاد لازم نعرفوها.
4: اي واضح
1: التوانسة اللي غادي يكون الكل
5: محضرين هما اللي كيسكنوا.
4: اي والله لا
1: بيه ني اسال سهل على الاخر. اي اشهر اكله في المكسيك؟
5: تاكوس.
1: والاجابه صحيحه، النقطه تمشي لاسكندر ابراهيم.
4: شكون اسرع؟
1: امور ماكله تبارك الله، معناها امور ماكله. بهذا سؤال صعيب شويه، حسب رايكم المكسيك قداش فيها من منطقه نتاع توقيت تايم زون؟
5: ثلاثه
4: اثنين
1: غالطين الزوز.
4: أربعة
1: صحيح، نقطة دونك، هدف تعادل. اللي يجيب صحيح
4: هذاك مستحيل تكون أكثر من أربعة. شنو تولي بلاد؟
1: شكون الحيوان اللي يرمز للمكسيك؟
4: كونغورو.
5: لا
1: كيفاش كونغورو؟
5: الباندا ظهر لي. مش الباندا،
1: أنا باندا.
4: لا القرد المكسيكي.
5: لا لا لا لا
1: مش مسهل لكم، انتم غلطتوا في الحيوانات الكل.
5: فما كل وذنين كبار،
1: ما عندوش وذنين الحيوان هذا، ما فيهاش هيك.
4: شنو ما يسمعش
1: ويطير؟
4: يطير
5: ببغاء. يطير شنو؟
1: عمره ما عرضك علامة المكسيك؟
5: لا لا نذكرها الفازة. ما عندي فكرة.
1: سهلة برشا، الحيوان اللي يرمز المكسيك هو النسر.
5: نسر.
4: مصر شنو؟
5: ما فهمش علاش
4: اذا المكسيك ببغى. النسر مصر شنو؟
1: لا عادي حد من النسر موش فرنشيز تفكها.
5: لا لا
1: نجم عادي
5: المحطوط في الدرب.
4: صار بتربش قولها في الدرب.
5: هو احنا نسور وما عنيش نسر في الدرب.
1: عنيش نسر في الدرب وما يقولوا لك به. هذا طبعاً مو سهل. شنو عملة المكسيك؟
5: بيزا. بيزا هاك البيزا اسمها بيزا.
1: بيزا.
5: بيزو. بيزو.
1: البيزو. بيزو. ولا البيزو. نعم نعم.
4: شنو البيزو هاك؟
5: إيه تيك بيزو.
4: مثلاً قديش الكسكروت هذا ثلاثة بيزو ونص.
5: بالبيزو ونص.
1: هو ما عندهم تضخم.
4: نطلبوا مرسلنا شنو الجو؟ يقولك بت بعشرين بيزو.
1: لا لا غالي غالي غادي كتم تضخم. خاطر مرة اسكندر كان خذي واحد في المكسيك.
4: الدنيا غالية. ما كل الدنيا غالية. ما تضخم.
1: لا معناه مثلاً كي تسمع يقولك دبوست الماء بميتين بيزو. فهمت؟
5: أما هي ريال مو 10 دولارات،
1: 10 دولارات مو 200، تسمع 200 تفجع، فهمت؟ كيما احنا 200 دينار
4: شنو دبوست 30000
5: دي ليه معناها؟ تقري حد يقول لك معناها البيزو هذيك قسم على 20 تقريبا
4: كيما الجنيه المصري طايح شويه.
1: باهي باهي. عدد سكان المكسيك
4: واضح
1: هنا؟ واضح
4: 30 مليون.
1: لا غلط.
5: لا اقل.
1: اكثر.
5: اكثر. 45 مليون.
4: 100 مليون.
1: اكثر.
5: لا 150 مليون.
4: 270.
5: 130 مليون.
1: 130 مليون.
5: وفات اللعبه الصغيره ربحوا بعيد عليه.
4: 2-1 تو.
5: 3-1. 3-1. انا شنو نعطيهم الكل جبتهم
4: 3-1.
5: الماكله صحيحه والفلوس صحيحه. وقداش يسكنوا
1: صحيحه.
5: وعندي فازوخرة صحيحه.
4: لا انا قلت هذيك
5: تفضلي.
1: نورمالمون عندك موانزان على
4: البايت. يعني معناتها جماعه الكوره يتلهي يناقش. ودي العب.
5: جبت معايا.
4: العب لهي بالفار.
5: جبت معايا سكان جغرافيا
4: تاريخ. في الدرج الاخر باش نقلب
5: في المكسيك. في المكسيك
1: في المكسيك فما مصارعه مغاديكا نوع تاع مصارعه مشهوره.
4: المصارعه المكسيكيه.
5: لا
1: هكا.
5: لا مش المهم
1: هي
4: لايكيدو.
1: هي صعيبه شويه الحقيقه. اسمها لوتشا ليبري.
5: انت هكا تو بشدك معناها
1: خاطر كلمه المصارعه
4: ما جاوبناش على البيزو
5: مش نعرفوش حتى كيفاش يتعاركوا. لوتشا
1: ليبري. لا لوتشا ليبري هي معناها ترجمه حرفيه. لوتشا المصارعه الحره. ليبري
5: معناها هذيك مصارعه حره.
1: شنو يميزها المصارعه الحره غادي؟
5: اللباس نتاع اللي باش يضربوا.
1: والله يعطيه الصحه. مشهوره باللبس.
5: مشهوره باللبس.
1: يسجل نقطه اخرى.
4: لحظه شنو اللباس؟ امشي
5: منين نذكرها فاز اللباس.
4: شنو هو اللباس؟
5: يقول انت شنو هو.
4: لا خاطر جاوب على اللباس. يشبيه اللباس.
5: كاسك. مش كاسك.
1: لا ماسك. ماسك.
5: ماسك
4: كيك ولا ماسك. سوق في مطور.
5: ماسك. ماسك يلعبوا ماسك وير. يلعبوا ماسك وير. اللباس نتاعه. انا ما صحيح. قلت صحيح في الموضوع. صلح لي في شنو تصلح لي. حاجه ما تعرفيش. هاي تفضل.
1: اقنعه هو اللي هي يميزها الحكايه. فهمتني هذيك. به في المكسيك اكثر حاجه الناس تستعملها في الماكله شنو مثلا؟ اعطيكم مثال مثلا
5: احنا الحار.
1: يقول لك احنا نطيبوا برشا مثلا بالعظم
4: السوس سوجا.
1: لا مش السوس,
5: فلفل حار. عندهم كل فلفل الصغير الحار.
1: لا
5: بيمنتو اسمه
4: بيس ولا حاجه, ولا حاجة.
1: ايه. معروف عندهم مش حاجه يستعملوه في الماكله, في الماكله يطيبوا بها ويستعملوه ديما.
5: الكركم
4: الخبز.
1: لا
5: مش الكركمة.
1: نحكيه على بدن بذوعته, نحكيه على الميس.
5: الذرة.
1: إيه الذرة الميس.
5: ما هي الحاجة صفرة في بالي كلهم.
1: بالضبط. بالضبط.
5: مش بعيد النجم انت اشتر نقطة.
1: اشتر ما هو بس بتاخذ نقطة.
5: النجم يقول لك تاكسي ماني أي حاجة.
1: لا لا شو معناها كلمة هذه لازم سرعة. سهلة كلمة خاطر. أميغو.
4: صديق.
1: كاو نقطة نقطة فرد وقت قلتها. أعطيكم الصحة كي أنت دي الكويز
5: يودي أعطيني نتيجة كله قدش بعيد
1: ونتيجة انتصار. انتصار
5: سكندر ثلاثة كويزات وخيرين من العبش ما دخلتش علي.
1: انتصار سكندر.
5: شكرا لك.
1: شكرا لك. واحد من نجوم قسم للرياضة كله.
5: في نجوم أنا خاتين
1: موجود هنا. لا بالعكس بالعكس
4: مرحبا سكندر ومنور.
1: نحن نزلنا مكملين في نجوم بعد شوية.
4: عثمان بعد شوية نحكيو على حكيتي مع العشرية السوداء.
1: بالضبط هذا باش يكون بتبيع بعد شوية, لكن توا باش نخليكم مع موعد الأخبار نورمال مو بتبيع اسمه آخر الأخبار في تونس والعالم. مازال مكملين معكم حتى المساعتين.
0: نجوم ما بيناتنا نحكي وديما في حكايات ومواضيع تهم لي جون. كل مرة نختار سجي وانتم اللي تحكيوا لنا تجاربكم, حاجات عشتوهم ولا تعديتوا بيهم. ونهار السبت هذا موضوعنا التونسي والسعادة. هل النجم نخلط نعيش سعادة ولا هي وهم؟ شو معناها غيرمون البونور؟ واسكو اليوم ممكن نجم نحق سعادة في وقت السرعة وستريس وبرشا مشاكل؟ هل مازلنا اليوم نعرف ونفرح بالحاجات البسيطة؟ وهل السعادة تدوم ولا هي مجرد لحظات قصيرة بين التعب والتعب؟ وإذا كان السعادة موجودة قدامنا على ساعات ما نشوفوهاش؟ هذا الكل نحكيو فيه فيما بيناتنا نهار السبت من الأربعة حتى للستة متاع العشية. كلمنا من توا على 71-113-013 ولا على الواتساب زادة 23-513-1000 واعطيونا لمحة على أراءكم. ما بيناتنا
6: مع اسماعيل بن عيسى.
7: معرض زومرد لجهاز العروسة والصناعات التقليدية إمغود 2026 من 10-14 جوان بفضاء القاعة الكبرى لوتيكا حي الخضرة. أحدث تصاميم جهاز العروسة, الموبيليا والمفروشات وأرقى الملابس والأكسسوارات بأفضل الأسعار من 10 صباحا للثامنة مساء.
8: بداية البنك تحفلها صيف السنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك. باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى 100% على الكرهب الجدد, وزيد تعمل لك توب خفيرانسيال على الكرهب الإلكتريك والهيبريد. والأهم من هذا الكل, بداية البنك تمول الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين. ما لما تفلتش الفرصة ويمشي الأقرب أجنس بتيال بون ولا تصل بينا على 70-131-800.
9: تحب تعدي باكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزربي بلاستك مع ترافل تو دو. برشا جو بقليوة يستنيو فيكم. التحويس والشوبينج والماكلة البنينة في إسطنبول. التبحيرة والتفرهيد في أنتاليا وفتحية. كلمونا على 70-133 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا إجاو الوحدة من 38 أجانس Travel To Do. مع Travel To Do اللي حب عجاو يريزيرفي من تاو. Travel To Do لي بري To Do.
10: تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية ينظم مسرح أوبرا تونس عرض فني تحييه الفنانة رشا رزق صحبة الأوركستر السيمفوني التونسي بقيادة شادي القرفي.
11: روميو صديقي يحفظ عهد الأصدقاء, يعرف كيف يجابه الأيام.
10: موعدكم السبت 13 جوان على الساعة 8 ليلا بقاعة الأوبرا بمدينة الثقافة شادي القليبي. التذاكر متوفرة بشبابيك مدينة الثقافة وعلى الموقع الإلكتروني tunisianopera.in بمساهمة موزايكا فم.
6: الطاقة المتجددة هدف تونس في المستقبل. على هذاك WJ Energy باش تكون معاكم في المواعد في الصالون الدولي Africa Big 5 Green Africa من 16 إلى 19 جوان بمعرض الكرم هول 1 ستوند E218. فريق متخصص وحلول ذكية في الطاقة الشمسية على ذمتكم. وثاني جروب Energy, شمس اليوم طاقة الغد.

0: مع أريدو الربح والمكالمات الرحلة. خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمو 12 شهر مكالمات وأنترنت وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
3: مستمعي إذاعة موزايكا فام تحية طيبة. نتائج دراسة صادرة عن مؤسسة ميديانات تكشف أن 71% من التونسيين يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي بشكل منتظم أو مكثف، بينما أكد نحو 80% أنهم يعتمدون عليها في أنشطتهم اليومية سواء في الدراسة أو العمل أو البحث عن المعلومات. وتشير بيانات الدراسة التي تحصلت موزايك على نسخة منها إلى أن الفئات الشابة وخاصة الطلبة من دون سن 24 عاما تعد الأكثر إقبالا على هذه الأدوات، حيث تستفيد منها في التعلم وعداد البحوث وتبادل المعطيات. كما أصبح الذكاء الصناعي حاضرا بقوة في بيئة العمل مع توسع استخدامه في إنجاز المهام المهنية وتحسين الإنتاجية. على أثر تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لمركب صيد بحري صغير الحجم رسى على شاطئ بير الجدي بمعتمدية الهوارية من ولاية نابل، مصدر مطلع من الحرس البحري بنابل يقول لموزايك أن وحدات الحرس البحري عاينت المركب وتعرفت على هوية أصحابه على أن يتم تسليمه لهم لاحقا. والمصدر ذاته يضيف أن المركب هو عبارة عن ملحق لمركب صيد تون جزائري انفصل عنها ورمته أمس الطيارات البحرية على شاطئ بير الجدي، مشيرا إلى عدم وجود خسائر مادية أو بشرية وفق قوله. في الشأن الدولي، رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف يقول إن الولايات المتحدة وإيران وافقتا على إطار عمل لاتفاق سلام ينهي أشهرا من التوتر في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن التوقيع قد يتم خلال 24 ساعة، مع الاستعداد لمراسم توقيع إلكترونية فور استكمال الإجراءات النهائية. وسائل إعلام رسمية تعلن أن جنازة المرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي ستبدأ في طهران في 4 جويلية المقبل، وستختتم بدفنه في مدينة مشهد شمال شرق البلاد في 9 من الشهر ذاته. وقتل خامنئي في غارات إسرائيلية وأمريكية على إيران في شهر فيفر الماضي، وشكل موته نهاية لأكثر من 3 عقود قضاها على رأس الجمهورية الإسلامية. الجيش اللبناني يعلن إصابة عسكري بجروح بالغة إثر استهدافه بمسيرة إسرائيلية اليوم قرب مستشفى النجدة جنوب البلاد. لم يعد تجميد الأصول الأجنبية يقتصر على كونه أداة عقابية تستخدمها الدول الغربية في مواجهة خصومها السياسيين، بل تحول خلال السنوات الأخيرة إلى أحد أكثر أدوات النفوذ المالي تأثيرا في النظام الاقتصادي العالمي. كما لم يعد الأمر يتعلق فقط بحرمان الدول المستهدفة من الوصول إلى احتياطاتها وأموالها السيادية، وإنما بخلق واقع جديد تصبح فيه تلك الأموال مصدرا للعائدات والاستثمارات داخل الدول التي تحتضنها. التفاصيل في تقرير الزميل مراد الدريدي.
4: تعد روسيا وفق دراسة صادرة عن مؤسسة بروكينز صاحبة أكبر كتلة أصول سيادية مجمدة في العالم، إذ جرى تجميد ما بين 300 و330 مليار دولار من احتياطات البنك المركزي الروسي عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022. وتوزعت هذه الأصول بين الدول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وكندا واليابان. وحسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جمدت الولايات المتحدة نحو 7 مليارات دولار من احتياطات البنك المركزي الأفغاني المودع لديها بعد عودة حركة طالبان إلى السلطة في شهر أوت 2021. وكانت هذه الأموال جزءا من احتياطيات خارجية بلغت نحو 9.5 مليارات دولار شكلت ركيزة أساسية لاستقرار النظام المالي الأفغاني قبل انهيار الحكومة السابقة. ويشير تقرير لصحيفة البياس الإسبانية إلى أن أحدث تقديرات لقيمة الأموال الإيرانية المجمدة تتراوح بين 100 و120 مليار دولار، وهو ما يعادل نحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي الإيراني بالغ أكثر من 300 مليار دولار، مما يجعلها من أكبر حالات الأصول المجمدة قياسا إلى حجم الاقتصاد الوطني. وحسب البنك المركزي الفنزويلي، تقدر قيمة احتياطية الذهب الفنزويلية المحتجزة لدى بنك إنجلترا بنحو 2 ملياري دولار. ويعد هذا الملف من أكثر ملفات الأصول المجمدة تعقيدا، إذ ارتبط بالخلاف الدولي حول الاعتراف السياسي بالحكومة الفنزويلية، مما أدى إلى نزاعات قضائية استمرت سنوات بشأن الجهة المخولة بالتصرف في هذه الاحتياطات. تحتفظ الولايات المتحدة ودول غربية أخرى بأصول وأموال تعود إلى كوريا الشمالية وكوبا وليبيا والعراق بموجب أنظمة عقوبات مختلفة فرضت في عقود متعاقبة.
3: بهذا التقرير نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع كامل فريق برنامج نجوم. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس نجوم من الصناعة المريساتي مع نوفل ورتاني وسامي الحامي.

0: كان مالك من عند إليسا تخلتنا توا المساعة وعشرة دقائق مواصلين في حوارتنا في نجوم. نجوم ضيفنا اليوم روائي كاتب صحفي تونسي من أبرز الوجوه الثقافية والإعلامية اللي تثير ديما النقاشات الحادة وجدل واسع. نجم نقولوا شخصية جدلية ينتمي لجيل المثقفين التونسيين تلقاو التكوين أدبي وفلسفي تعرف بالشغف متاعو للغة العربية قدرته على اللعب بألفاظها وصياغة مفاهيم جديدة وخاصة به. فرحان برشا باش نستقبلوا اليوم بعضنا حسن بن عثمان.
1: يا مرحبا سيدي خويا صلاح الله يبارك فيك
2: أشرقت الأنوار
1: ونوفل الورتين
0: ونوفل الورتين.
1: أنا ما جيتش نجوم البرنامج جيت والله انا في بالي والله تو انتبهت انه اسمه نجوم. انا مانيش نجم اما نجم نتكلم عن نجوم
2: فوالا
1: على السماء.
2: الله الله الله احنا باش نحكي وحدث والله ان شاء الله يرجعوا الاحداث هكا فما كتبه ما عادش كيما قبل. حسن بن عثمان حكايتي مع العشريه السوداء من الهامش الى المركز الى الهامش لازم جمل 2011 2021 ماهوش 2011 الكتاب للاسف. انا استمتعت بما قبل 2011 في كتابك تو نرجعوا نحكي والكتاب هذا عن دار نحن للإبداع والتوزيع. صورة الغلاف يا صلاح اللقطة الشهيرة
0: بالضبط. صورة الغلاف اللقطة الشهيرة اللي كنا شفناها اللي هي وقتها كانت الاستضافة هذيك شهيرة جدا. نبدأ من غادي علاش الصورة هذيك بالذات؟
1: والله أسمعني أنا هذيك صورة يعني هي تلخص علاقتي بالكتاب. هذيك الصورة ما تعود إلى يعني يوم هي صورة خذيتها من الانترنت
2: قلت عليها لقطة انتحارية
1: لقطة جنونية انتحارية يعني
0: نذكروا بها للمستمعين متاعنا اللي هي نهار 13 في 2011 الوقت اللي تم استضافتك في القناة
1: 13 في
2: 14
1: في 14 عملها من الأول يحبوا يتلفوا الجرة راي 14 في
0: اي 14
2: هذيك ليه باش نحكيوا على التفاصيل
1: بنعطيك بالدقيقة والدرج والسيكوندا لأنه مسألة متاع خطر فيها بحياتي. أنا كنت أموت
2: اي ليه لحظه هامه وكبيره ها باش نرجعوا لها صلاح بالتفاصيل. الكتاب دونك دار نحن الابداع والتوزيع صوره الغلاف كتاب ممتع لكاتب عنده موهبه كبيره هي اللي خليته

0: من الهامش إلى المركز. ندعو الجميع باش يقرأوا الكتاب هذا، كتاب يلخص برشا حكايات ويلخص من تاريخ تونس، مكتوب بطريقة تخليك تتبع الأحداث والحكايات والكواليس والصراحة، وتفهم برشا خلفيات. سي حسن بن عثمان، أنت إعلامي محترف، تفهم الخدمة، محترف في خدمتك، كل برنامج تمثيله تعطيه الحاجة اللي يستحقها، عندك مهنية واحترافية قل ما وجدت. مش خاطرني خدمت معك، أما خاطر
1: أنا خدمت معك وشرف،
0: أما خاطر نشوفوك أنت الاحترافية متاعك كبيرة، وهو باش نرجعوا. نجاحك يعود للمهنية هذه. في صفحة 22 قلت: تحويل ما يخطر على المخيلة إلى كلمات بهلوانية متماسكة هو عمل في منتهى المشقة. رو الكلام اللي يقوله أحيانا في الكادر، رو عمل في منتهى المشقة. نحكيه في مقاطع بعد ونذكر الكتاب. كلمة السر في الكتاب واللي تلخص حكايتك الكل، من الهامش إلى المركز إلى الهامش، بين بطل حكايات وبرامج وملاحق ومجلات إلى صحفي في الثلاجة، عشت كل شيء. حتى البعزيزي قلت هي حرق نفسه، حدث هامشي ولا مركزي في الثورة. وزراء من مؤتمر التجمع، المؤتمر النهضة، أمين عام التجمع بيدو، مستشار في حلقة النهضة. باش نرجعوا لكل شيء، ولكن شنو تصنيفك ساعة اللي يسمع فينا؟ عرف لي الكتاب، شنو تصنيفك؟
1: ما عرف الكتاب عنوانه وعرف به حكايتي مع العشرية السوداء، حكاية بشار عاش في قلب الأحداث، يعني من الهامش فيها إلى المركز، يعرف الأمور يعني بسلمها ودرجاتها، وعاشها ويكتب عما عاشه، وما عاشه ينجم يذيه الحكاية الجمعية متاعنا الكل. خاطر اللي نحكي فيه يا سيدي نوفل يا أخويا، ولعلك اطلعت على الكتاب، يعني نحكي فيه، يعني هي ثقافة قريب مشتركة بين التوانسة كل اللي عاشوا في المرحلة هذه. أنا أنت تقول لي عجبني ما قبل 2011، هنقول لك علاش، لانه نحن كي نحكيوا على التاريخ نحكيوا عليه كانه قطاع قطاع معزوله، ولكن ما تنجمش تفهم حاجه في التاريخ، ما تنجمش تفهم العشريه السوداء ما لم تفهم ماذا سبقها، خصوصا الخمس سنوات، يعني من 2005 قمة المعلومات إلى ما وصلنا إليه.
0: أي حكيت برشا، قلت في الصفحة 20: لم أكن من أعداء النظام الحاكم ولا من المعارضين له، تعرف في روحك، ما حاولتش تكون بطل. قوتك الكبيرة أنت الصدق والنزاهة، قوتك الكبيرة والبساطة في الكتاب. منعت لك برامج وملاحق باش نحكيو عليهم، وبرشا باش يسمعوا حكايات سلاح كنا حكينا في الكواليس ما يعرفوهمش. تبدأ في الصفحة 31 و 32: أنت هامشي فقير الحال، تقول: أطردتني مدرسة الجمهورية التونسية من التعليم الثانوي. هذه أول حاجة حبت تحطتك في الهامش، ولكنك رجعت. نقرأ شوية: هامشي فقير الحال، أعتبر أن نظام التعليم الحاكم هو اللي همشني، فاحتضنني الهامش الثقافي في الساحة الثقافية في العاصمة التونسية. بالله خلنا نقراها للي يعرف الساحة الثقافية، لخصتها: تدور أحداثها بالنهج محمد علي الحامي، مقر اتحاد عام تونسي للشغل، دار ثقافة ابن خلدون، ابن رشيق، المسرح البلدي، قاعة الفن الرابع، قاعة الكوليزي للسينما، مقر اتحاد كتاب تونسيين، مقر صحف الحزب الحاكم والصباح والبريس والصحافة ودار الصحفي وحانة العاصمة بين شارع حبيب بورقيبة وشارع الحرية، حير مقر الإذاعة والتلفزة قبل ما تمشي لهضبة الهيلتون، ودار الكاتب في آخر شارع شارل دي غول، فيها الأكل والشرب بمعلوم منخفض، أغلقت في عهد وزير الثقافة محمد العزيز بن عاشور، ومن بعد عادت رخصة بيع الخمر اتحاد الكتاب، ثم سحبت الرخصة من اتحاد الكتاب فأفلست الميزانية. لخصت الواقع الثقافي، لخصته في الأنهج هذه، ولكنها مثلا أنا طالب جيت في التسعينات للعاصمة، أذوكم نمشي في كل قهوة في كل بلاصة، نعرف شكون يتلم، نعرف الناس. نرجع للهامش الأول اللي انت تحطيت فيه.
1: أسامي كلمة جميلة نحب نأشر عليها، هي قلت لي لخصت، هي فما تلخيص، والتلخيص راه احيانا يختزل، يعني لا ياتي على كل التفاصيل. هو المشهد هذاك اللي ذكرته فكر البطحة هذيك، يعني كان مشهد يعني عجيب له. وحتى شوارع تونس كيفاش عبد الناصر بعد الشرد يقول وكيفاش ايش صارت فرنسا وكذا. يا ودي هي نحكي لك صارت فرنسا بحذها ابن خلدون بيناته بحذهم الكنيسة بين قدام ابن خلدون كان الحبيب بورقيبة ولد أحمد حب يسب يعني ابنه حب يسب بورقيبة يعني استنجد ببورنس ابن خلدون عمل في قصيدة ويعني كانت حياة تضج بينه يعني مشهدية فاتنة فاهم بين السينما الكثير.
0: دونك أطردتني مدرسة الجمهورية أول حاجة على هامش من التعليم الثانوي وحكمت علي بأني فاشل لأصلح لحياة صالحة وفاسد فساد ليرجى منه الخير نقرأ من الكتاب مصيره الهامش والهوان. سلمتني شهادة الطرد والإعدام الاجتماعي لأواجه مصيرا ساقطا في بداية الشباب. كنت تكره الانقطاع عن التعليم ولكن اللي رجعك للأكس هو كتابتك للقصة ومحاكمتك على كتاب قصصي صدر في الثمانينات رجعك للمركز. وشكرا للمرحوم محمد محفوظ اللي كان على رأس نيبلا بريس وهو والناس الكل تذكره ديما بخير. هو اللي رجعك هو اللي خليك من كاتب متعاون إلى كاتب مترسم تخدم في جريدة. أعطاوك شهادة صحفي رغم اللي وقتها باش يعطيوك شهاده صحفي حكيت فما امراه قالت ليه هذا مش ماخو الباك يا اخي قال لها
1: مش ماخو الاجازه
0: مش ماخو اي الهادي العبيدي راه مش ماخذها اللي باسمه
1: الكذا اي قالت ما هذا قالوا لها الهادي العبيدي لو كان يقول قلت لهم الهادي العبيدي في اللجنه هي لجنه ثلاثيه بين وزاره الاعلام وبين ارباب العمل وبين نقاب معناها جمعيه الصحفيين وقتها والممثلة جمعية الصحفيين اللي أصبحت أنا عضو في مكتبها التنفيذي يعني اعتجت على دخولي أنا العالم الصحفي قالت ما عندوش إجازة ما نعطوش بطاقة كي ظل كاتب الدنيا الكل. قال سي محمد محفوظ تهاو الرئيس بن علي عامل جائزة باسم الهادي العبيدي والهادي العبيدي صحفي كبير عظيم في ذكر تونس ورجل قاد الاستقلال وحارب وحاجة ناس كبار هذم الأولياء الصالحون في البلاد منهم الأحياء ومنهم الأموات. قال نعطوه على هاوسي الهادي العبيدي. قلت له احتجت هي قلت له حتى لو قوم سي الهادي العبيدي من قبره ويتقدموا للجنتين من أجل الحصول على يعني بطاقة صحفي مهني محترف لن يأخذها ما لم تكن له الإجازة من معهد الصحافة وعلوم الأخبار الذي تأسس عام 75 يعني والهادي العبيدي وقت عمل الكاريير وانتهى أمر يعني في فما ساعات
0: الكابوسيات. الحمد لله وانت قلتها أنه في تونس الإعلام والخبرة تعوض عش هذا
1: الحمد لله هذا القانون كي جاء فما ناس في تونس لا ننسى انه فما ناس ايضا صالحون شو معناه يعني يخدموا بصلاح يخدموا وتجاوزا لذواتهم يعملوا قوانين ساعات حكيمة ويعني كي جاء معهد الصحافة ولا ايش معناه جاء معهد الصحافة هو صحفيين كانوا من احرار يقاوموا في الاستعمار ويقاوموا كذا كذا جاء بورقيبة دولة الاستقلال حبت تهيمن على القطاع ما شنو ما عادش هيك الحرية واللي أضبط ودخل الضبط ودخلت مع الصحافة في الحكاية وفي ناس كبارات مع الصحافة نعرف منهم سي منصف الشنوفي الله يرحمه وينام وكثير منهم والسيد صادق الحمامي الآن الحمامي
2: بالضبط
1: رجل صالح وهي يعني في ناس بهين في تونس يعملوا قوانين تستوعب الحالة وعملوا القانون للصحافة يعني يما تكون عندك إجازة تدخل محرر وقتها تولى يدخل محرر المسكينات جماعة معهد الصحافة يعني يغلقوا عليهم الأبواب كلها وألا يكون عندك خبرة سابقة يعني قبل ما يجي معهد الصحافة وقبل ما يصدر القانون
0: الخبرة تعوض
1: يحسبونك وانت خبرتك شنو فاش تمارس مثلا صالح حاجة رئيس قسم ثقافة يوضع رئيس قسم ثقافة هذا هو معنى
0: واضح. حكي له محمد محفوظ صليح في صفحة 39 يقولها طبعا حكي له سرا أعلموا أن الرئيس نقرأ في مقطع من الكتاب أن الرئيس الحبيب بورقيبة أهان الرئيس زين عبدي بن علي يوم 6 نوفمبر 87 قبل يوم واحد من تغيير 7 من نوفمبر حين اكتشف رئيس الجمهورية بورقيبة أن رئيس الحكومة الجنرال زين عبدين بن علي لا يملك شهادة البكالوريا فقال له محتدا كيفاش عينتك رئيس الوزراء وانت البكالوريا ما عندكش. وأضاف بورقيبة بازدراء جنرال بهيم، وذلك ما جعل بن علي يحسم أمره وينقض على كرسي رئاسة فجر يوم 7 نوفمبر. هذه اللي حكيته معناتها كان يقال في الكواليس. إذا حكاه لك محمد محفوظ سيكو هو مقرب.
1: إيه سي محمد كان حبيبي. يعني سي محمد هو دخلني للعالم الصحافة الرسمية. أنا كنت في الصحافة غير الرسمية. لأنه ليش في الصحافة غير الرسمية؟ لأن ما عنديش شهادة. في الصحافة غير الرسمية ما مش مشكلة الشهادة ومش مشكلة الخبرة. اكتب عندك تكتب ممكن نستفيد منك مش قضية. فهمتني؟ سي محمد محفوظ يعني كان عنده أدوار خارقة للعادة. وكي نقعد ونواه هو كدخلني قلت له يا سي محمد أنا أدخل فيها للأمور الرسمية ترى ما عندي شهادة. قال لي ولا يهمك في الشهادة وحكالي الحكاية دي. طب أنا قلت له أنا زادة وفي تونس في وقت بورقيبة ما بورقيبة مؤسس دولة تسخر فيه وعليه رأى قال لي ما عندوش البكالوريا هو بهي أو من الحمير يعني مخلوق للحمل الأثقال والشقاء المتواصل. وديجا تتذكر بورقيبة قال على باباه مسكين كيفاش كان يقول له ما يكونش بين باش ما تهزش البردعة ما عندكش البكالوري تهز البردعة في دولة الاستقلال. وهذا كان مصيري تقريبا.
0: كان نوع من الترغيب في الشهادة مش نوع ما انت غزرت لها احتقار ولكن كان نوع من خذ الشهادة واقرأ.
1: القضية أخطر من هكا وذكرتها في الكتاب بأكثر بأكثر بأكثر معاني. القضية كانت صراع بين تعليم زيتوني وتعليم مدرسي في تونس. فما مشكلة كبيرة في تونس تونس عملت كأنها على قطيعة ما لمرجعياتها. في المرجعيه كانت لسلفنا اصبح المرجعيه لاسلاف اخرين لهيجل وكانت وحاشين ودخلت التعليم الحديث المدرسه الحديثه وكان في خلافات يعني عمقه ودمويه احيانا وكثير في الحالات الدمويه ايضا بين شقين. وقعدت الشخصيه التونسيه ممزقه بهذا. انا لعبت فك الفجوه ذيك بين الجامعين بين الزيتونيين وبين المدرسيين ويعني استنتجت وما استنتجت ولمن يريد ان يطلع.
0: واضح الكتاب هذا نعود نذكر اسمه حكايتي مع العشريه السوداء باش نلخص ازمه نظام بن علي كما قلت في الالفينات 2005. نحكيه شويه انت الحياه الثقافيه اللي نجحت معك 10 سنين تقريبا 10 عدد في العام معناتها كانت هي مجله عشوائيه الظهور معك انت وليت مستمرة ضد الصحافة اللي فشلت ولكن قبل ورقات ثقافية معناتها كثرة الرقابة والرقيب كي ولي رئيس تحرير زهير قنبري اللي كان خريج مع الصحافة وكان عضو مجلس الشورى معناتها هذا الكل حكيت عليه باش نسألك هل هناك فما برشة تقاطعات هل حكيت عن الناس الكل هل فما ناس ما حبيتش تحكي عليهم هل فما ناس كانوا عندهم أدوار مهمة وتفديت انك تذكرهم بالتفاصيل لانه فما ناس تفاصيلهم معناتها حكيتها بالديتاي معناتها كيفاش
2: فما شهادات زاد انا وفي شهادات مهمه جدا معناها كان نحكيو لهنا وباش نمشيو حتى في الكتاب كيما انت حكيت معناها للجانب التوثيقي انك تكون واحد من الناس اللي شاهدين على هذا ترى روحك معناها اليوم احسن من عثمان كنت شاهد معناها نزيه على الفتره هذه
1: بارك الله فيك نزيه
0: سيب اللي قدامك خاطر ما تو نتصرفوا ركز في الحوار سيب لي المال
1: نزيه هذه يا حبيبي هذه تعود للقراء ما نجمش قيم
0: لا بينك وبين روحك
1: مستقيم
0: لا لا
1: اسمعني انا
0: فما اسامي ما ذكرتهاش
1: اسمعني يا حبيبي استنى تو نجيك مخطر برشا سؤالك بيني وبين روحي الكتيبه هذه كان ما تكونش فيها نزيه تدقك راهي تدقك تعرف ما تليعك تقتلك راهي الكتيبه نحن نوق
0: وغير سؤالي هل كنت نزيه ام نزيه غير درج؟
1: والله ممكن نزيه وبعض القلائل من الثواني
0: فوالا
1: المشكله وين ذكرت اسماء وذكرت ممكن برشا من الاسماء وانا متقلق يعني ذكرت ليش ذكرته؟ يعني بنيه الحكايه اللي نحكي فيها حكايتي انا جيت العناصر يعني انا نعرف برشا خراف اخر وكنت نجم الكتاب 250 صفحه نعمل لك 5000 صفحه وكان نحكي التفاصيل معناها عملت لك يوليوس نتاع جيمي جويس نتاع انجلترا اشهر روايه هكا عمرها حسيت شمنا فيهم يعني ما ذكرتش ذكرت عينات يفيد السرد ويضيء الموضوع كي نحكي على فلان الفلان رئيس تحرير كان في اليسار مناضل اليسار يدخل الحبس بعد التحق بالتجمع بعد حطوه في بعد في اخر عام وهو رقيب يعني رقيب من الاول يقولوا له انت يعني كذا
0: ومشى حتى لتونس 7
1: لا وكان اليساريين الذين التحقوا بن علي كانوا يزايدون في الانتماء يزايدون في الانتداب للنظام لأنه مشكوك فيهم، ولذا خربوا عليه حسيدوا. أنا مش حنفصل يعني أعود بالتفصيل،
0: خرجت لي مسؤول قبل ما نمشي فاصل، بمعنى هل فما أسامي للتفادي ما حبيتش تذكرها؟
1: أنا شنو التفادي إذا كان جاء في الرواية ما فماش تفادي. إذا كان جاءت إذا كان كثير تفاديها مثلا لا يختل السرد، أي مش مشكلة.
0: واضح.
2: يلا كملوا نحكيوا باكثر تفاصيل
0: بعد شوي، باش نحكيوا على تجربته التلفزيونية وباش نذكر لكم تفاصيل غريبه وغريبه جدا ممكن ما تعرفوهاش برشا. حكيتي مع العشيه سودي حسن بن عثمان.
2: بالضبط اكيد هذيك.
3: مرة أخرى التوانسة باش يسهروا باش يحلموا وباش يقولوا مربوحة، علاش ليه نربحوا السويد ونعيشوا الفرحة مع بعضنا.

0: الاثنين. عيشوا معنا الماتش في برمجة خاصة نهار كامل. ريكاب سبور مع مكي العوني، بعد عيش المونديال مع اسماعيل بن عيسى من 8:30 الليل، بعدها ميوي ماج مع نوفل وصلاح، والبث المباشر للمقابلة من ماضي ساعتين مع اسكندر. المتابعة متواصلة لبعد الماتش، كواليس، موفيولا، تصريحات، تحليل فني وأخبار مع مبعوثين الخاصين مباشرة من المكسيك. عيشوا معنا الحلمة وإن شاء الله مربوحة.
1: أيام 77 المسرحية، الدورة 12 والدورة الأولى دوليا، من 10 إلى 20 جوان 2026 بفضاء السينما دار. قامات مسرحية وسينمائية من مصر، فلسطين والأردن، عروض عربية، لقاءات، نقاشات وورشة تكوينية على امتداد 10 أيام. هنا لنلتقي للفرجة فقط، بل نلتقي لنصنع الممثل. هذا مهرجان التكوين، حيث الجسد يصاغ والصوت يولد والفكرة تقاوم. جيل يمرر المشعل إلى جيل. أيام 77 المسرحية، حين يتحول الركح إلى مدرسة. بمساهمة لابخيس، فضاء سينما دار، نزل مرادي، أكاديمية الفنون لقرطاج، وموزايك فم، تحت شعار المسرح لمن يجرؤ.
2: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح. يا ربي يا عالي، كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحن مفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرح نجيبوا الفرحة.
3: مع أورانج ماركي حضورك على مكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين، باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
2: مع تونس فايقين للتسعين.
3: عندك أورانج.
4: نجوم كاملين في نجوم، كاملين مع حسن بن عثمان، ونحكيه على حكايتي مع العشرية السوداء. كنا نحكيه على برشة تفاصيل. كنت في الكتاب ذي قال من الجزء الأول في الحوار أن كنت نزيه مع بعض الثواني مش غير درج، الحمد لله كانت ذي. وبش نكمل نحكيه بتبيع في الكتاب ذي بأكثر تفاصيل.
5: ما حطش روحه بطل من الهامش إلى المركز إلى الهامش به. مش نبدأ توا نحكيه على التجربة التلفزية الأعلام. أولا حصة مع التدريب المجبري في تونس 7 في 2000، وقت الرئيس خرج في الفيديو يتشكى الإعلام الأجنبي، وعملت حلقة ثم طلبت الانسحاب. الحلقة اللي كانت ساعة ونص وجات أوامر من القصر باش تولي 2:30 الحلقة. فما تجربة ناجحة نحب نحكي عليها للبشير رجب في التلفزة، ولأنها نجحت وقعت إقالته، وهذه المعلومة جديدة، وتم تعيينك لخلافته، وعملت الحصة وتم منع الحصة نظرا لجرأتها. بالله نقرأ شوي في صفحة 90. دونك وقتها كنت مع ديلي الجازي، اشتغلت فترة في المستقبل الأسبوعي في بداية الثمانين تعرفوا. خرج الوزير عن أطواري في تسجيل الحصة، وقد تيقن أن المعلومات التي بحوزتي عن وزارته جاءتني من جهات عليمة تعرف دقائق الأمور وتطعن في كفاءته الوزارية، وعرف أنه مستهدف، فأقسم أنه لن يسمح أبدا ببث الحصة المسمومة سياسيا، ولن يسمح أبدا بالنيل منه من مستشار القصر الذي قفز على مقترح تطوير الإعلام للقفزي به. دونك كانت وقعة تسجيل الحصة تصل أولا بأولا القصر الرئاسي، والقصر الرئاسي بعد 3 أيام رغم اللي كان ينادي بحرية التعبير منعت الحصة، وخرجت سالما مرة أخرى.
6: ما هو لأنك تخدم
5: كنت ستخلف البشير رجب وقتها حصته كسر الدنيا ونحاوة، وكنت انت باش تقدم.
6: اسمعني، كي تخدم في قطاع تولي تعرف اسرار وتعرف محطات، تعرف مفاصل، تعرف المفاتيح الابواب نتاع. في 2000 في 2000 اللي يتذكر في تونس عاش في الالفينات، في عام 2000 بن علي كاد يسقط. اول مره نسمع صوت بن علي مباشره، عدوه في تسجيل تلفزي في شريط الانباء مع رؤساء التحرير. ويتشكم الإعلام ويتشكم من توفيق بن بريك ويتشكم الموضوع هذا كله، ووقعت إقرار أنه يقع انفتاح إعلامي، ويعني نجربوا إعلام ما هوش خشبي متكلس ميت. وجابوني جابوا سيد بشير خريف ومن أدراك
5: بشير رجب.
6: بشير رجب الله يرحم سيد بشير خريف وربي يطول في عمر سيد بشير رجب. بشير رجب يعني قيمة عالية بالنسبة لي راه، وبالنسبة للبلاد. رجل غول ورجل نظيف ورجل نزيه، ولا يعني استقامة عالية وحرفي مطلق. عمل البرنامج هذا
5: حلقتين ولا ثلاثة
6: عمل ضربات سماح، لكن عملوا صدام مذهل. ما في تونس كي تعمل حاجة خارقة لهذا يعاقبوك. ولذلك دائما يظل يعني مع الاستعلام بتقول بربي سامحوني والله يغلط جبت كاكا ما عملت ايش قصد يا اخي يا سيدي وقفوا سي البشير وجابوني هنا وهزوني للقصر وقابلت مستشفى قابلت سي فتحي الهويدي وسي في القصر وزير وسي عبد الله وواحد اخر هذيك نتاع اندري شنو الشيء ومعايا عامر بوعزة ومعايا السيد بوعبان ومعايا سي لطفي بن نصر وناس محترمين حشو عملنا الشيء وقالوا لي هما حاب تعمل التوجيه الجامعي انت يا سيد حب جبناك وريناك تخدم في قناة 21 معانا الآن حنرقوك ونحلوا لك الأبواب المشرعة
5: ذهبت إلى المركز
6: وأنا بالنسبة لي أفهم الهدايا المسمومة ما نعرف ثواتي نجم قال هدية ذي قد تقولها تتسمم لتموت نهائي أي.
5: أي.
6: من قلت لك علاش الكتيبة والخدمتنا هذه رأي إذا كان لا تتحلى بالنزاهة تعود على وجه صاحبها وتدمر له حياته وذا يثبت ثبت في مسيرات الزم مسيرات اللي
5: عليها
6: راو النزاهة هذه ما هيش مسألة مزية كي تعمل النزاهة راه يلزم النزاهة في كل شيء يا سيدي نايا معناها توا نايا حطوني في بلاصتي بشير رجب والميثاق الصحفي والشرف الصحفي نتاعنا يمنع علينا انك تاخذ بلاصة زميلك وتخدم بنفس الواحد وكي هو يرفضها او يتردوها ما تحلش محله ولكن انا يعني قلت روحي مخنوق انا قلت شنعمل يا سمي بسم الله ودس اي نعمل الحصة ونمشي ايش يحبهم ينتقدوا الوزير اتوا نعمل مع الوزير بما يشعره انه سيوداك داقو
5: يا انا يا هو يقول
6: اكاو سيلو الوزير حس بالخطر وهو يعرفني نخدمنا من بعضنا في المستقبل هو كان في مع المستيري احمد المستيري سيد الجزائري الله يرحمهم جميعا حسيلو ما انتهت موضوع وقف البرنامج عيط لي وزير الثقافه سعد بقري قال لي ماذا حدث سمعت بك عملت عملة وكذا قلت له عملة يا سيد الوزير لحد شيء راهو هكا وهكا اسمع قال لي هذا الدليل الجزي والدليل الجزي جاي من المعارضة ورجل حقوقي ورجل خطير ويوزن وكان فما صراع بين جماعة الحزب جماعة التساترة والمعارضة يدخلوا للقصر فما برشا مستقلين ومعارضة وكذا كذا والحساسيات كانت مختلفة وفي الأخير ايش قال لي عبد الباقي يعني قال لي احسن حاجه وقفوا هالمسار التافه هذه نتاع الديمقراطيه قال لي الديمقراطيه تعرف كيفاش تبدا نبداها وسعد باقي مو ديمقراطي من امريكا جايين قال لي الديمقراطيه تبدا من الرئيس من الرئيس كي الرئيس يقبل قال لي نحن سايب علينا الاعلام تو باش ينهشنا سايب علينا ساعتها مجلس النواب والنواب يسبوا فينا وكذا وكذا بحيث يراو هذه مفاصيل تفهم بها البلاد ومن ذلك الوقت غلق
5: ومنعته احداث 11 سبتمبر 2001
6: بارك الله في السياسة
5: وقت عطاته سنوات جديده به ثم برنامج قناه نسمة باش نقولهم بعد نمشي لبن عليمات برنامج قناه نسمة في وسط الثوره اخر ديسمبر وعنده حكايه مع نسمة حاول بوعزيزي وعملتها وخيبت امال بن علي وقتها بن علي حب يحل الحريه في صفحه 87 قلت خيبت الحصه الخاصه باحداث سيدي بوزيد امال الرئيس واعتبرها طعنه في ظهره من صاحب القناه نبيل القروي ذلك ما اخبرني به نبيل القروي على الهاتف وهو منكسر ومعنوياتها في الحضيض ثم عرفت بعد مقال في الصريح ومطلبك صاحب المقال انه مشيت فيك انت ما عرفتش انت اعطاوك وما عرفتش
6: جاب الهامش البهيم رجعت قابل باش يصرفوني
5: به
6: والحمد لله البهيم هذيك انقذتني لانه بن علي اعتبرها تعنا في ظهر الحصه هذيك نتاع 30 ديسمبر 2010
5: اي
6: وبن علي حبينا نمدوا له يد المساعده ما حبش يقبلها
5: ولا ثم مع نسمة لحظه حتى مع نسمة بعد الثوره كنت كبش فداء للمره الثانيه نرجع للصفحه 123 اربطهم شويه معناتها باش نربط للعبيده من القصه ممتعه دونك وحين تقارب صاحب قناه نسمة مع صاحب حركه النهضه كنت انا كبش الفداء للمره الثانيه رغم تغير نظام الحاكم كنت قربانا تقرب به صاحب القنوات لصاحب الإسلام السياسي وحصل لي في المرة الثانية ما حصل لي في المرة الأولى باختلاف شوية تفاصيل كرهك لنبيل القروي واضح لأنه
6: ياسر لا ما كرهوش
5: لا معناتها لأنه ياسر
6: ما يستحقش باش واحد
5: به. ثم أشهر مقطع يا سلاح مقطع الوطنية بن علي مات، يكون منك وديع برحومة، جيت وقتها معاكم جميلة الماجر، انت قبلت باش تكون معاك حبيتها لأنه فما برشا يستناو بعد حلقة
6: رشت حد كتاب وقتها
5: أي لباس ساعة
6: لا أمريكا
5: أي فلا. بعد حلقة نهار 13 المفاجأة دونك ما فهمناش علاش انت قلت كيكا. ثم جيك المدير في الصفحة 131 قالك غدرت بيا، معناتها لأنه الناس
6: شلوت في بالنصر يقولون
5: الناس وقتها صلاح 131 خنقرأ الناس وقتها صلاح برشا قالوا ليه راو في باله حسن بن عثمان، لا ما في باله بحد شيء حسن بن عثمان أي لم يقع قتلي في ذلك اليوم أو بعدها لم يقع تنكيل بي إثر أعلاني الخطير المتهور على المباشر في التلفزة الرسمية للنظام في ذلك اليوم المفصلي، ما فعلته كأنه كان عملية انتحارية، معناتها بالحق عملية
7: هو فقط حتى باش نسمعوا الحكاية باش نسمعوا الحكاية أكثر من عند حسن بن عثمان اليوم، خاطر باش نعطيك أنا الناس شنو شافت وشنو تحكي على اللقطة هذيك. اللقطة تو أي واحد يحب يعمل فيديو مثلا يلخص به أهم لحظات الثورة، هذيك من الفيديوهات اللي تتحط
6: هذيك وقعت تبصر
7: ما قيل لحظة ما قيل
5: مدير القناة اش قال له؟ قال له هكا الحرية عندك سي حسن، للأسف خربت المسألة ودمرت المؤسسة اللي احتضنت.
7: أما حابين نسمع أكثر
6: والله أنا أعتذر من شريط بن نصر أجل من ألت في خلق الله ومن أرخ
7: هو خليش نسمع
5: أما كيف ما صارتش الثورة راك دمرته
6: ولا لا دمرت قبل هو
5: يا ما أنت قلت هو شنو ذنبه
6: الله أعلم على كل حال.
7: خاطر الناس تو نحكموا على غير نحب نسمعها لسان حسن بن عثمان هو تو خاطر هي مذكورة في الكتاب في حكايتي مع العشرية السوداء، لكن الناس اعتبرت نوع من البطولة. ثم الناس قالت حسن بن عثمان بقلبه وصل قال جملة كيف هكاك، احكي لنا أنت هل أنه بقلبك وإلا التهور كما حكيت؟ خاطر اعتبروه عمل شجاع، قال لك تشجع وتكلم في وقت اللي ما تكلمش.
5: كنت مبرمج تقولها؟
6: مستحيل يا ودي، انا مبرمج واحد في عرق يعني. قلت لك هي نوبة جنون
7: تشنجت انت
6: وقت نوبة ناس سميتها في الكتاب نوبة جنون تضاهي او تساوي او تعادل ما يحدث من جنون في البلاد. راهو ناس جنت وما زالت مجنونة، فما ناس راهو الثورة هذه قضت عليها جنتها، فما ناس راهي الثورة جنتها يعني فأفقدتها التوازنات الكبرى بتاعها حياتها، فما ناس كانت رايدين ولو يعمل في السياسة والسياسة خربت لهم حياتها حسيل وحكي يدخل رفات كبيرة جدا جدا. أنا الحمد لله جتني باللطف، الحمد لله جتني
7: منعت
6: تضربت من الأول وعتقت
5: ما معنى عتقت؟
6: عتقت موت جيش وقت اللي يضرب الوهف ذي كان موتش الكل الجيش اللي تبقى معتقة ذي كانت تعمروه تعيش برش
7: فما سؤال ما نعرفش كانت تسألك قبل ولا نوف الخطر لهنا حكيت انت على جملة بن علي مات. انا فما جملة اخرى ما نعرفش تسألك سؤال ولا وقت اللي قص عليك قال باش نمشيو نغم وطني لسونيا مبارك، انت عملت رياكسيون على سونيا مبارك، ما حسيتش روحك ذريتها سونيا مبارك كأنها تسميت على النظام جرة اللقطة ذيك؟
6: وين ذريتها وين ذريتها وين تزيرها شنو تعمل شنو ذريتها تشبيكم يا اخي ذكرت وفصلت وزير هو انا نتشرف به السيد
7: لا خدروا كي قال لك مش قلت او سونيا مبارك الناس مشيت قلت معنى
6: مش وقتها قلت راهو مش وقتها مش وقتها راهو يعني تجيني فيها احتقار وسخريه للي يشوف فينا ونتبعوا فينا تو نحن بلاد يعني تغلي ودم وكرتوش وماساه
7: وقت الوضع كان مضطرب
6: هو نهار جمعة 14 جام في 2011 رايك مالك يعني كنا مهدين بالقتل الناس كل والكرتوش خيط والناس وتسيبنا على بعضنا راهو والاحياء يا اخي نسيناها هذه الكل ما نسيناهاش راهو ولذا ما هيش وقت أغنية وطنية لسونيا مبارك.
7: أنت في نوبة جنون زاد هو هبلك وأنا أعطاك
6: أيوة.
7: قلك هذيك هي
6: محليك زاد في التعبير ذا أنا بالضبط بارك الله في سيادتك أنا أتصور يعني هذا مطابق
5: اللي هو المذيع تحيل إيش يكون منك؟
6: ولد خالي ودي يا صاحبي ولد خالي
7: مازال يكون منك
5: قالك مازال يكون منك
6: مازال مازال يا ودي لا والله ما تفجعش
7: على بعد شو حكيت
6: لا تفجعت على ودي وعلى أهلي وعلى جماعتي في القرية وعلى مرتي وصغاري. ولدي عمل لي تليفون قال لي هكا بابا تعمل فينا هذا أثر خروجي مباشر
7: شنو اللي صار من بعد بعد
6: ما اللي صار هي حكايه طويله بالله موجوده في الكتاب انا حنا نحكي
7: اللي يحب يعرف شنو صار بعد الفيديو هذيك وقت اللي الناس تتفرج في النغم الوطني هاو شنو صار موجود في الكتاب حكايه
5: مع موجود بالتفاصيل ثم معناتها احنا قاعدين ناخذ لكم في مقاطع اما الكتاب راه ممتع صدقوني في اربع سوايع كملته لانه لازم تكملوا لانه فما حكايات متواصله وعنده اسلوبه مش باش نحكي عليه انا تنرفزت لانك رجعت للهامش في الكتاب الاسود همشوك في الكتاب الاسود ما تحطيتش في القائمه الاساسيه بل تحطيت في كل
7: شفت كيف في الملحق
5: لحظه وفما ناس كتبوا مع هذه القهره فما ناس تحطوا معك في الليسته ما تنحاهم الكتاب الاسود
6: ما تعمليه انا اذكر ابو جار المرجوقي
5: اي
6: هم حطوني هذا المنصف المرجوقي مو مختل
5: لا طبعا
6: والله العظيم انا اقول اشياء يعني اعرفها ادركها ليس انا اعرف السيد هذا نعرفه بالقدير اهو تعرفه بالقدير ودي هو طبيب اعصاب مسكين اعصابه مختل ربك يخلق كائناته واختاروه الاخوان جيه اختاروا يعني راجل غنوشي باش حطوا كعلماني ويسب فيه يقول علماني ويقول راجل غنوشي وقتها الحرب في تونس بين الإسلاميين والعلمانيين وسنصفها وهو يعني بالنسبة لي العلمانية والديمقراطية والأخلاقية واندرشنية تتمثل في المرزوق وكررنا في منصب الرئاسة الرئاسة اللي كان في بورقيبة وبن علي وناس يعني وطنيين حط فيه المرزوق يعني المرزوق يكتب أربع كتب يعني حطوه على عام على عام فقط ضربوا ثلاث سنين لكتاب الدستور شوف شوف شوف شاملوا فينا وفي خلال ثلاث سنين شعمل فيهم شنو انجازاته تلب ثلاث كتب كتب هو ثلاث كتب والكتاب الاسود اربع كتب يعني تصور الرئيس راهو الكتاب كي تكتب كتاب ياخذ لك وقتك وعقلك ودنيتك الكل ويستغرقك بالحياه يعني كي تكتب كتاب ما عندكش باش ما عادش تنجم حتى تفكر في الماكله كيف يمكن لبشر في عقله أن يضعونه رئيسا لبلاد معذروبة في ذلك الوقت ويفعل بها ما فعل ينظر روحه يكتب على سفير الديمقراطية وندر شنو كيفاش هو مانديلا جديد والغنوش يقول راني لا مانديلا وخاخذت
5: حكيت انه النهضة همشتك ولكن انت كنت متعمدا على التهميش الحمد لله الترويكا وتمت محاصرتك وبطاقة صحفي وغيره ولكن قلت في الصفحة 142 كوهامشي أصيل الهامش متعود على التهميش ولي حصانة ذاتية منه وأعرف كيف أحاور وأناور وأشق الخلايا ويمكنني البداية من الصفر من جديد وتدوير زيرو وكان علي أن لا أستسلم لمصيري في الكتاب الأسود وما بين الفرصة والفرصة أخترق الفرصة تعرضت له برشا مرات دونك كنت عندك برشا خبرة ومن بعد قلت في صفحة 144 وحتى كي جي الباجي توافق بائع الخمر مع إمام المسجد ثم
6: ودخل الخلوة مالش نعم
5: بائع الخمر عنده حكاية ثم وقع طردك من الوطني مع أبو بكر بن عكاشة بعد ما العذاري وزيتو لفظ الحضور أي تحيل أبو بكر كلمة أهم الكلمات اللي طردوه كي قال ترك ما فيها الفساد السابق على الفساد اللاحق
6: أبو بكر موجود أبو بكر رجل خارق لا نحبه لا مهما كان يمولوا اختياراتنا إنما أبو بكر زاد كفاءة صحفية عالية
5: طبعا
6: والحقيقة في الإذاعة وفي التلفزيون وكذا ورجل يعرف يوازن ويعرف يوزن ويعرف يعمل ميزان ولكن يا أخي فجأة جمعته برمج جونية وتوفيق بن بريك في نفس الحس
7: وتوفيق بن بريك ظهر نهاية شنية
6: معنا وكلت بعضها وتوفيق بدي يصيح ويجوح وسب في فما كان اللي توا ذاك اللي في الحبس هذاك علي شاسم
5: من
6: تشيمنا في هاي
5: من الأخطاء المهنية لأبو بكر أنه يجيب زوز هذا مستحيل يلزمك ثم وقع طردكم الوطنية ثم نسمى دراما التركية وبداية العلاقة انتهت بترشح نبيل القروي من بين علمات والسياح متاعك ولا يعيطولك يجيبوا سياح في الجزيرة أنت قلت كنت تمثل كنت تعطيهم شنو اللي يحب وزيدا ثم برشة دي موموفور وكيفاش في الجزيرة ومع سليم بخثير وغيره محلها القصيدة متاع ولاد أحمد في النصف الأول من الثمانينات هذيك اللي يبنوا خلدون المدينة أضيق من خطاك
6: صح
5: اللخص وطوع حكايتي مع العشرية السوداء من الهامش إلى المركز إلى الهامش راني قريت لكم الحاجات اللي أنا حبيت اللخص بها حكاية ممتعة ومتميز الكتاب هذا موجود هل ظلمت في العشرية السوداء أم أنت كنت عايش ما ظلمتش لأنك عايش بالأسلوب اللي ملي صغير عرفت أنك باش تعيش فيه من الهامش إلى المركز إلى الهامش؟
6: ماذا أقول؟ أنا لست مدعية مظلومية وأكره الظلم ولا لا أظلم ولا أظلم، ما نحبش نظلم الناس، أنا ماذا بيا نتفادى وما نحبش يكون يظلمني ولا يظلمني والله ورحمة بابا لا أنام على جنبي إلا حين أكله فؤاده ورأسه إن شاء الله، فهمتني؟ ما فهميش كلام، أنا ما نحبش الظلم بالكل، أنا خفت معارك، ثم يعني معارك عرضت علي، ثم معارك يعني ما طلبتها. وفي الاثنين يعني نحمد ربي ونشكره ما زلت تتنفس والحمد لله ايش بك، والثورة هذه قلت لك جنت ناس ودخلت ناس بعضهم وكذا كذا، هاني ما زلت متماسك، وفي الاثناء الثورة عملت صحبة معنا وفي الوعنا مع الاصدقاء الجدد.
5: علاش كتبت الكتاب هذا؟
6: كتبت الكتاب لانه كان دمالة، يعني كانت حاجة يلزمني نكتبها، يلزمني نكتبها لان اللي كان مكتبتهاش انا نوفل ما يكتبها حتى حد، لانه زاوية نظر متاعي الجانب اللي ننظر منه المسألة لن يتخذها قبلي احد ولن يتخذها، لانه ما تعرف
5: علاش لن علاش لن يتخذها احد؟
6: لن يتخذها، ما فماش واحد يعني يشبهني مطرود من التعليم كيفي انا، ولي رئيس تحرير كيفي انا، ويدخل للسلطه كيفي انا، ويعاشر الفقهاء والمفتيين والوزراء وابناء الليل وبناته كيفي انا اتشترى اتشترى.
7: هو الكتاب هذا باش نسالك انه مهم برشا خاطر الناس تحب هالشهادة، تحب الحكاية، تحب تعرف التفاصيل، وانت كنت حاضر، انت ما حكيتش على حاجات جاء واحد حكي لك قال عن فلان عن فلان، انت حكيت حاجات. ترى الكتاب هذا فيلم يصور حاجة موثقة تصور؟
6: شوف الأفلام، أنا نتبع في الأفلام برشا وآخر موجاتها وآخر يعني مقترحاتها، أنت والمخرج، أنا عندي رواية جميلة جدا أخذها للسينما وما نحبش قيمها توا، ماذا أعطت في السينما؟ مش لازم، أنا من نحترم جهد الآخرين وبارك الله فيهم، يعني يراه السينما كما الموسيقى، الموسيقيين الكبار يجيبوا حتى نص من الجريدة يلحن، مش بينجم ينجم مستوش، مش أنا مش قصدي، ما يهمنيش،
7: ما حكيش على القصد، احنا ما نشوف
6: أنا كتبت كتاب، كتبت كتاب هو مقترح مني لمحاولة لبناء أحداث البلاد وحكاية البلاد، وأعتبر أن البلاد حكايتها مزعزعة مخلخ لمضروبة الجواشي، وما فماش مشترك حول حكايات مشتركة في البلاد، يحكيوا على السردية، تنام المرة الأخرى معك أنت يا سيد في التلفزة وشديتها لي أنت كأنا بنت حجام هذيك وبدت تشهر بي هكا لو في الورتاد، قلت لك وقع اتصال بيني وبين رفيق عبد السلام حول السرديه وكانش تكتب السرديه، قلت له ممكن نعاونكم على سارد، انا هذا خدمتي، شدها السرديه اللي عايفونا فيها، انا كنت نعرف نكتب الحكايه ونعرف نكتب الروايه ونعرف التجنيس بالدقه مش المطلوبه متاع يعني النصوص الادبيه، نفهمش معناها كي تحط روايه نفهم علاش ما حطيتهاش الروايه، قال لي ناقد احدهم قال لي هاك شبيك مصنفها لداخل الروايه، قلت له مين شان صنفتها؟ دار النشر عندها حسابات مع وزاره الثقافه ومع الجهات الاخرى، مش معايا انا، لانه ما تجيبش تقدم كتاب بلا تجنيس، هاو الماساه زاده في الكتاب، فهمتني؟ يلزم تنسب هذاك شنو جنسه، انت ولي ذكر ولي شاب، فهمت شنو
5: امور دعم بالضبط؟
6: امور دعم امور يعني تباع، وعلاش تو نحن نحكيو الكتاب هذا؟ قلت لي تباع ولي وين فين فعلا مكتبات؟ كي نحن عندنا تقريبا مكتب واثنين في تونس موجود فيهم الكتاب،
5: لا وي تو بالانترنت
6: ينجم، اسمعني يا حبيبي
5: بالانترنت يوصل العالم الكل، يا ودي لا لا يتباع يتوصل، فما
6: مازلنا انترنت ما يلزمك قبل ما توصل الانترنت يعني حمله دعائيه عالميه تدعمها الكوكا كول، تشبيك يا اخي مسيبه هي الدنيا، يعني نحن ما تنتجيمش توصل الكتاب في تونس في الساحه هذه نتاع الرثاثه المطلقه تقريبا المشتركه حاجه تبكي، راهي راهو مش نحكي على العامه هذوك الناس مسكينات يخدمون النهار كله على الخبز ويعانوا، نحكي على المعنيين بالمشاركه في التفكير في المصير المشترك والحكايه المصير المشترك، ما في تفكير يا حبيبي، ما في خيال، ما في مقترحات، ما في لطافة، ما في
5: صحيح،
6: هل يكتبوا الكل على حكاية الثورة يا أما في الفتح اللي يصير يعطي الصحة ذاك دولة الهواة كتب مؤرخ تونسي. أما أغلبهم يعني متحيزون إيديولوجيون يقروا في الثورة من خلال يعني زاوية تخصهم هما فقط. أنا مانيش إيديولوجي ومانيش عقائدي ومانيش كذا. أنظروا للثورة من بعيد.
5: أنا علاش قلت قلت النزاهة متاعك والصدق متاعك هو أقوى نقاط قوتك بخلاف السرد ولا وتخلي العبد متشوق تخلي العبد من الصفحة الأولى لازم يكمل الكتاب في ساعة هذيك هذيك مش أنا باش نقولوا الناس من الثمانينات هم يقولوا في عليك وهو اللي جعلك من الهامش إلى المركز هذيك هي
6: ما أحمد ربي ونشكر
5: حطيتك في في المركز. كتاب ممتع برشا حكايتي مع العشرية السوداء حسن بن عثمان.
6: جلوس معك ممتع أنا
5: ممتع والوقت في ساعة في ساعة تعدى من الهامش إلى المركز إلى الهامش. شكرا لك أستاذنا
6: ربي يخلي لي خويا
5: إن شاء الله معناتها ديما هكا فما جديد خاصة جديد هذا معناتها محلى
6: يا ودي بارك الله في دعمك
5: وربي فضلك أنت
6: وأسمعني نحن نحاول أن نكون مفيدين ودني حد شيء ودي الدنيا هذه وبصراحة البلاد هذه يعني مهما كانت ما هي سيئة معنا يعني وبلادنا يعني نظام وبربي زاد أيضا نخفض جناح الذل لبعضنا البعض نطولوا بيننا على بعضنا ونغفوا البعض يلزم نغفوا يعني فما ناس كانوا غالطين ممكن نحن زاد كنا غالطين يعني نحاول أن نجد قواسم مشتركة بالنعومة بالنعومة بالأفكار الناعمة والخيال الناعم والأدب سرتو أقل الأدب يا
7: شكرا لك
5: واضح يعطيك الصحة حسن ربي فضلك شكرا سلاح يعطيك الصحة
7: شكرا لك نوفل نشكر زيادة في على ليكيب الكل كل الكونتنيو اللي فاتكم تنجموا تلقاوه موجود على الباج فيسبوك نتاعنا موزايك اف ام ولا سيت موزايك اف ام.net شكرا لك مراد بلاكحل في الإخراج الشويق في الإخراج الرقمي وسارة بكوش في الإعداد مازلنا مكملين بالتباعة معاكم مختلف برامجنا بعد شوية سبور إكسبريس والأخبار ما توفش خليكم مع نسيب زيتون كزدورة سيصير ويحكم في الثنية.

بابليسيتي. ما بيناتنا نحكيو ديما في حكايات ومواضيع تهم لي جون. كل مرة نختاروا سوجي وانتم اللي تحكيوا لنا تجاربكم، حاجات عشتوهم ولا تعديتوا بيهم. ونهار السبت هذا موضوعنا التونسي والسعادة. هل النجمو نخلطو نعيشو سعادة ولا هي وهم؟ شو معناها غيالمون البونور؟ واسكو اليوم ممكن نجمو نحقو سعادة في وقت السرعة وستريس وبرشا مشاكل؟ هل مازلنا اليوم نعرفو نفرحو بالحاجات البسيطة؟ وهل السعادة تدوم ولا هي مجرد لحظات قصيرة بين التعب والتعب؟ وإذا كان السعادة موجودة قدامنا على ساعات ما نشوفوهاش؟ هذا الكل نحكيو فيه فيما بيناتنا نهار السبت من الأربعة حتى الستة متاع العشية. كلمنا من توا على 71 113 013، ولا على الواتساب زادة 23 513 1000، واعطيونا لمحة على أراءكم. ما بيناتنا مع اسماعيل بن عيسى.

0: طور عالمك.
1: تحب تعدي باكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستك مع ترافل تو دو، برشا جو بقلاوه يستناو فيكم، التحويس والشوبينج والماكله البنينه في اسطنبول، التبحيره والتفرهيد في انطاليا وفتحيه. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت ترافل تو دو.com ولا اجاو الوحده من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من توا. ترافل تو دو لي بري تودو.
2: فرغونا البطاحي لقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريك. كور خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة، أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
3: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
4: راديو موزايكا فام تونس، الأخبار.
5: موجز الأخبار، أهلا بكم. الرئيس المدير العام للوكالة العقارية للسكنة رجب عرعود يعلن الانطلاق في اعتماد آلية جديدة لاقتناء الأراضي بأسعار تفاضلية تقل بنحو 70% عن القيمة الأصلية التي يحددها خبير أملاك الدولة، بما يتيح توجيه جزء مهم من المشاريع السكنية لفائدة محدودي الدخل. وعرعود يوضح أن هذه الآلية ستمكن من تخصيص حوالي 50% من المقاسم المنجزة على هذه الأراضي للأسر التي لا يتجاوز دخلها 3 أضعاف الأجر الأدنى المهني المضمون، وذلك في إطار سياسة الدولة الرامية إلى دعم الحق في السكن وتوفير مقاسم اجتماعية بأسعار مدعمة، مضيفا أن الوكالة تعمل حاليا على تنفيذ برنامج يضم 8 مشاريع انطلق إنجاز 3 منها على مساحة تنهز 50 هكتارا بكل من ولاية أريانا وبن عروس والمهدية، ومن المنتظر أن توفر هذه المشاريع نحو 1000 مقسم اجتماعي.
6: سعر التفضيلي 70% أقل من السعر الأصلي نتاع اللي حده خبير أملاك الدولة، وبالطريقة هذه احنا نجم نوفره 50% من المقاسم اللي ننتجها في فوق العقار هذا اللي تم اقتنائه بالسعر التفضيلي لفائدة شريحة معينة اللي هي الدخل نتاعها تقل 3 مرات الأجر الأدنى المهني المضمون. وهذا تقريبا احنا عنا توا برنامج نتاع 8 مشاريع، وانطلقنا في 3 مشاريع تقريبا على مساحة 50 هكتار في 3 ولايات، ولاية أريانا، ولاية بن عروس، وولاية مهدية سويسي. دونك هذوما تقريبا باش يوفرونا حوالي 1000 مقسم اجتماعي. هو الحقيقة معنا الأسعار تفرق شوية من منطقة إلى أخرى، ولكن احنا الأسعار هذه كما قال سيد الوزير قبيلة في التصريح نتاعه وهي مدعمة من عند الدولة، بطبيعة الحال باش تكون معنا أسعار مدروسة جدا، وإن شاء الله تكون في متناول من المواطن اللي بشقتني ولا الحريف نتاع الوكالة.
5: كميات الحبوب المجمعة على الصعيد الوطني تبلغ 2.234 مليون قنطرا إلى غاية 12 جون 2026، وفق ما أكده ديوان الحبوب الذي بين في بلاغ أنه تولى الترفيع في نسق الإجلاء نحو خزانته المحورية ووحدات التحويل التابعة للمطاحن، وذلك عبر مختلف الوسائل اللوجستية المتاحة في إطار تأمين موسم تشميع الحبوب وضمان استيعاب الضغط المحتمل على المراكز وتمكين الفلاحين من تسليم محاصيل في أفضل الظروف. في أخبار العالم، الجيش اللبناني يعلن إصابة جندي لبناني بجروح خطيرة نتيجة استهدافه من مسيرة صهيونية على طريق كفر رمان بالنبطية. وكان الإعلام الرسمي اللبناني أفاد بأن الاحتلال شن اليوم سلسلة غارات على جنوب لبنان بعدما وجهت قواته الصهيونية إنذار إخلاء لسكان 20 بلدة بينها مدينة النبطية. هيئة الأركان العامة الأوكرانية تقول إن الجيش استهدف منشأة لمعالجة وضخ النفط بالقرب من قرية كوتوفو في منطقة فولغوغراد الروسية، مما تسبب في اندلاع حريق. يشار إلى أن المنشأة المستهدفة مسؤولة عن معالجة النفط ونقله وضخه عبر الأنابيب إلى مصافي النفط الروسية وبنيتها التحتية للتصدير. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع اسكندر إبراهيم في سبار إكسبريس. إلى اللقاء.
4: الأولى في تونس.
7: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج، الرحلة، سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو، اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو، صالحين لمدة شهر كامل.
0: أريدو، طور عالمك.
8: سبور إكسبرس.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بيكم. نحكي شوية خلال منتخبنا الوطني وتحذيراته الماتش السويد، لكن نبدأ بأخبار الفرق متاعنا. أخبار ملف تجديد العقود في الترجي الرياضي التونسي. إدارة الترجي تمكنت من الاتفاق مع المدافع حمزة الجلاصي من أجل تمديد العقد ولتجديد العقد اللي يربط الزوز أطراف لمدة موسم واحد. الموسم هذا قابل للتجديد، يعني 1 بلس 1 بالنسبة للاتفاق اللي صاير بين الترجي التونسي وحمزة الجلاصي. حمزة الجلاصي اللاعب اللي جاء للترجي في جوان 2024 عمل عقد وقتها بعامين، العقد هذا يوفى ب 30 جوان الحالي. تم الاتفاق على التجديد يعني حتى ل 2027 مع إمكانية إضافة عام آخر حتى لجوان 2028. نقعد مع الترجي الرياضي التونسي. وفي ملف المدرب، كما تابعت على موزايك، الترجي ربط قنوات الاتصال وقتها مع مدرب الفار المدرب البرتغالي سانتوس. أعطاته عرض سانتوس إدارة الترجي وأعطاته مهلة للإجابة. المهلة هذه توفى اليوم مع نص الليل، يا إما يعطي المدرب الموافقة متاعه ولا وتصير يعني يصير الاتفاق على الصفقة ولا العقد بين زوز أطراف، وإلا يتعدى الترجي للبلان بي للخيار الثاني. بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي، لجنة فض النزاعات في الفريق تمكنت من إغلاق زوز ملفات جديدة. في ملفات الديون نحكيه على أربعة ملفات تم تسويتها دونك خلال الفترة الأخيرة. في المجمل نحكيه على الحارس السابق للفريق علي جمل، هو عنده ديون 190 مليون، الملف هذا يتسكر. واللاعب زاد صلاح الدين الغدامسي اللي عنده ملف نتاع ديون فيه 45 ألف دينار، 190 مليون و 45 ألف دينار. زوج ملفات تسكروا هذوما، ولجنة فض النزاعات عدت للملف اللي بعده، هو ملف اللاعب السابق ومستحقات اللاعب السابق فهمي بن رمضان اللي عنده ديون بقيمة 92 ألف دينار. دونك نذكر أنه اللجنة سدد ديون كل من لاعب أوميجا والمدرب والمعد البدني أحمد البريري. كما قلنا أربع ملفات تسكرت، وشرعت اللجنة والجماهير بينسور في ملفات أخرى قادمة من أجل غلقها، ومن بعد الكابوس إن شاء الله نتاع الديون هذايا يتخلص منه كومبليتمون النجم الرياضي الساحلي. نحكي على منتخبنا الوطني التونسي. كما قلنا المنتخب كامل اليوم تحضيراته والماتش للسويد، واخر حصة تدريبية اليوم وقت المقابلة نلعب ضد السويد. نذكر نهار الاثنين الماضي 3 متاع الصباح اول ماتش لنا في المونديال. كما قلنا اخر تمارين اليوم في نفس توقيت المقابلة الماضي 3 متاع الصباح ان شاء الله. وقبلها فما ندى صحفي اليوم يحضر فيها المدرب الوطني صبري لموشي، يحضر فيها القائد زيد علي العابدي. زوج يكونوا موجودين في الندوة هذه اللي تبدا 11 غير 4 متاع الليل بالتوقيت التونسي. ونحكي على المونديال.

0: الانترنت في الخارج الرحلة. سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ما يريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار اكهو صالحين لمدة شهر كامل.
1: اريدو طور عالمك.

0: ترند.
1: هاي اهلا وسهلا بكم الناس الكل على موزايك اف ام، موزايك اللي قاعده تعيشكم الفايبس نتاع مونديال 2026، والناس الكل قاعدين نستناو في ماتش المنتخب الوطني اللي ان شاء الله يربح غدوه ضد منتخب السويد. تشجيعنا وتمنياتنا ليهم بالنجاح والتوفيق، واحنا باش نقعدوا في جو كاس العالم وفي هيت راوند وورد شوي اخر باش نرجع بكم للي تيتر كي اون ماركي لي كوب دو موند عبر التاريخ. وفي فغي وفو باش نجاوبوا على سؤال، هل انه الأوروغواي هي أول بلد نظم كأس العالم؟ الإجابة تعرفوها شوي آخر. وفي كلوب انفلونسور ضيفنا هو صانع المحتوى المصري أحمد ضياء اللي معروف بصوالاته وجوالاته في العالم، هو متواجد معنا لهنا في تونس، خطفناه وباش يكون حاضر معنا اون ديريكت في الاستوديو أكيد باش نحكيه على مشاركة المنتخب المصري في كأس العالم. خليكم اليوم مع صليح ومع وائل ومع سوسن الغريبي للأربعة متاع العشية، ومدامنا نحكيه على كأس العالم اللي بديت وعندها ثلاثة أيام. دونك نبدأ مع ليمن أوفيسيال متاع كأس العالم 2026، شاكيرا بيرنابوي في داي داي.

0: سمعتوا جديد ويكس أميرة لموزايك FM في كلوب ويكاند وقايد كلوب انفلونسور
1: كلوب انفلونسور.
0: وكل مرة نستضيف بحضنا صانع محتوى يكون ناجح في الكونتينو اللي يعمل فيه. وين اليوم الحقيقة فرحانة برشا برشا برشا باستقبال صانع محتوى مصري متميز وقاعد يعمل في دي فيديو يلاقيه في نجاح كبير برشا على السوشيال ميديا. هو موجود بحضنا لهنا في تونس, اختفني وجبناه بحضنا لهنا في استوديو موزايك اف ام. ضيفنا هو احمد ضياء. اهلا وسهلا بيك, نورتنا.
2: احلى ناس على الكياس.
0: احلى ناس على الكياس.
2: لا انا تونسي اكتر منك دلوقتي
0: بالحق.
2: دز اخوه تحت في الشوربه.
0: اسمع,
2: لا
0: قال هي لك هذيا ما شاء الله, معناه بتاع واحد بالحق عايش سنوات وسنوات لهنا في تونس. لما انت عندك بضع ايام لهنا موجود بحضنا.
2: ايام قليله بس في السوق مثلا في المهديه انا تعلمت 20 كلمه مثلا من لقاءاتي مع الناس هنا.
0: مع لقاءاتك الناس. قبل ما نبداو بتبيع حوارنا احمد, نتعرف عليك, شكون هو احمد ضياء؟
2: احمد ضياء هو اركيتكت, مهندس معماري. ولكن قررت ان انا اكمل في مجال التصوير وشغفي من بعد ما اتخرجت على طول. وانا في الجيش بدات اصور وابتدت البيج تكبر, الناس بداوا يعرفوني, فحسيت ان انا عندي ملكه في الحته دي. فكملت فيها, بدات فريلانس, بدات اعمل فلوس, بدات اسافر واحده واحده, البيج تكبر, عافر اعمل كورسز عشان اعرف اكمل ابيع اعمل لغايه ما كملت والدنيا الحمد لله مشيت معايا.
0: الحمد لله. الكوميونتي متاعك, يعني الكوميونتي متاعك قديش فيها تو من متابع؟
2: فوق 2 مليون overall.
0: واو,
2: ربنا يخليك.
0: 2 مليون او برشا ما شاء الله. اما نتصور تعبت عليهم.
2: تعبت الصراحه, يعني توفيق ربنا طبعا في الاول, هو قبول برضو من عند ربنا, وبتفضل تسعى بقى, يعني لازم تسعى وربنا بيجازيك.
0: تتذكر اول بلد زرته؟
2: طبعا اول بلد زرته كسفر من نفسي ولا سفر يعني مع الاهل؟
0: سفر
2: من نفسي كانت روسيا. غريب جدا. طلعت روسيا كانت في راس سنة, وكانت أول سفرية قلت عايز أسافر حتة غريبة قوي ما رحتهاش قبل كده, وقررت أطلع روسيا. فطلعت أول طلعة كده روسيا.
0: أول طلعة روسيا.
2: ورجعت
0: وانبهرت بروسيا.
2: كانت تلج جدا وقلت مش طالع تاني أبدا.
0: ارجع الاخر
2: كنت اطلع ايدي اصور بتتجمد, فمش عارف اصور, ف يعني ما كنتش متوقع الموضوع, بس كنت عايز اجرب حاجه جديده, يعني ما كنتش جاهز, مش مجهز نفسي. المهم عايز اجرب. فطلعت تلكت, ما مش عارف اعمل حاجه يا جماعه, بس قمت راجع تاني قلت انا مش طالع تاني.
0: مش طالع تاني ولحد
2: توا. لا دلوقتي هطلع طبعا, بس جاهز بقى, جاهز نفسي.
0: اما جاهز يعني هكا
2: تلبس يا باشا كل حاجه.
0: تلبس كل حاجه ولا اللي في الخزانه نتاعك الكل تلبسه فوق بعضه هكاك باش ما تتجمدش. يعني الديستنيشن اللي كل مره تمشي لها اختيارك انت ولا اختيار المتابعين؟
2: اختيار انا, يعني انا كنت بدور على قصص معينه عايز اعملها في الاول خالص, فانترستد في قصه معينه هطلع اصورها بطريقه حلوه وبتاع. بس دلوقتي بقى الموضوع انت محتاج برودكشن, محتاج تنزل كتير. فبتحط استراتيجي اكتر, محتاج انزل بقى دول افريقيه حاجات اعمل فيها كونتنت اكتر. عايز اشوف الجماهير العربيه, فاشوف المغرب الجزائر تونس الف اشوف اقعد فيهم اكتر لان هم عربي. فهعرف اتعامل فافهم هكذا, يعني تحط استراتيجيز كل ما انت بتكبر. اكتر عايز تبدا بقى تكمل على الاستراتيجي اللي انت حاططها دي, انك تجمع المشاهدات عليك بطريقه انك تعمل كونتنت وتفضل اكتر وقت موجود في البلد.
0: قديش من بلد زرتهم احمد؟
2: 30.
0: 30 بلد.
2: تونس. واو. 30.
0: تونس رقم 30. وسهل انه الشخص يكون متخصص في صناعه محتوى متاع سفر؟
2: لا لا, اعتقد دي أصعب تقريبا نوع محتوى, لانه هو مكلف. ومحتاج انك, فمش مش هتعرف تعتمد على ناس كتير, لازم تعتمد على نفسك عشان تقلل التكلفه شويه. فبتكمل مع نفسك, فبتشوف بقى حاجات بتقف عقبات كتيره ولازم انت تتعداها وبس. فانا شايف ان هو اصعب نوع انك تعرف تنجح فيه صراحه.
0: ندم انك دخلت
2: لا لا انا بحبها جدا. هو اهم حاجه تختار حاجه اللي تعبك تكون بتحبها, هي كده كل حاجه تبقى متعبه. بس المهم يكون اللي تعبك ده انت بتحبه عشان تعرف تكمل فيه.
0: والهندسه المعماريه ايش عملنا فيها؟
2: والله انا مش كارهها, بس انا يعني الطريق برضو ده لقيت شغفي في النص فكملت فيه, يعني يعني خلاص.
0: يعني انت مهندس معماري متخصص في السفر.
2: ما اقدرش بقى اقول مهندس دلوقتي خلاص.
0: خلاص طب يعني يقولوا صانع محتوى.
2: انا وتازه.
0: احمد البارح قلنا انه انت باش تكون ضيفنا لهنا في موزايك كافيه، دونك جاونا مجموعه من الاسئله. الحقيقه برشا اسئله جاوا، وبحكم اللي احنا في كاس العالم برشا اسئله جاوا على المنتخب المصري وتقييم المشاركه نتاع المنتخب المصري، خاصه اللي عنده ماتش ضد المنتخب البلجيكي.
2: بلجيكا، مجموعتنا بلجيكا وايران و... يعني اعتقد انا شايف ان احنا ان شاء الله هنعدي المجموعه الاولى. أوه. بعد كده بقى لا شايف بنسبه كبيره كمان.
0: اوكي،
2: يعني اتليست ممكن نطلع تاني يعني، بس انا شايف ان احنا هنعرف نعديها يعني،
0: فعلا تعديها
2: بس بعد كده بقى. يعني يا رب نعدي بس.
0: يا رب نعدي، ومن بعد لكل حادث حديث.
2: صح
0: هكا ولا ايه؟ كنقول لك توقعاتك الماتش مصر.
2: توقعاتي ماتش مصر 2-0.
0: 2-0.
2: 1-0.
0: 1-0
2: اكيد. الناس ده داخله جامد بقى، خلاص 1-0. يلا
0: 1-0
2: نكسب، نكسب ان شاء الله.
0: اوكي نكسب. حكينا على المنتخب المصري، نحكيوا على المنتخب التونسي.
2: نحكي.
0: او كنتوما عندكم ماتش نهار الاثنين، واحنا زيدا فجر يوم الاثنين عندنا.
2: اوكي قبلينا يعني.
0: هي دونك احنا اول ومن بعد انتوما. انتوما الماتش بتاعكم 8 نتاع الليل، احنا الماتش بتاعنا 3 نتاع الصباح. 3 فجر. احنا عندنا ماتش ضد منتخب السويد. حسب رايك قديش توقعات نتاعك؟ اي
2: صعبه دي شويه.
0: اي موضوعي، نحب تكون موضوعي، مش على خاطر انت في تونس.
2: مش عشان انا في تونس. لا احنا الناس كلها سمعانا، ما ينفعش.
0: بيصير ليه مش يسمع فينا حتى حد ما بيناتنا؟ قديش
2: ان شاء الله؟
0: قديش؟
2: 1-0. 1-0.
0: 1-0
2: تونس
0: بيان سور.
2: ما يزعلوش.
0: هكا مصر وتونس
2: جوك باهي.
0: هكا جوك باهي. حلوة ذي يا سيدة، جوك باهي. ولا بالتوفيق المنتخب المصري وبالتوفيق المنتخب التونسي. ديما نشجع المنتخبات العربية بيان سور في كأس العالم وفي المحافل الدولية بصفة عامة. نحكيو على تونس، وانت لهنا موجود في تونس قديش عندك؟
2: بقالي تقريبا 3 أسابيع أو أسبوعين.
0: 3 أسابيع.
2: رينج ده.
0: داكور، 3 أسابيع. به سيرتينمون أكيد أنك تعلمت برشا كلمات. نشوفوهم بعد بتبيعة في تحدي اللهجات. أما أكثر ماكلة عجبتك؟
2: بصي بقى، أنا أكلت كل أكلة في مكانها. أنا أكلت مثلا المقرود في القاهرة. وين المقرود ده؟ أكتر حاجة عجبتني يعني بصراحة. أكلت اللبلابي في بنزرت. رحت أكلت في الليت شاباتي المهدية. كله في مكان. أكلت كمان الملوخيات التونسي، رحت دقتها. الصراحة
0: صراحة
2: صراحة
0: ما تقوليش ملوخية مصر.
2: هو الراجل كمان جابها لي قدامي بودرة
0: بودرة
2: خضرة كده، وقال لي
0: كل كيف كيف الملوخية.
2: كلتها في الهوارية في مكان اسمه أكت زماننا، لذيذ قوي المكان. بيعمل كل حاجة بقى ناتشرال، ما فيهاش أي بيحطش أي حاجة تانية.
0: ذكاء حلوة الببليسيتي سبونسر. حلوة الإعلان.
2: لا
0: اوكي. اما ليه شوف، هو كل واحد ديما يدافع على الملوخيه نتاعو. انتم عندكم ملوخيه بالارانب وملوخيه اللي نعرفوها في المسلسلات، واحنا الحقيقه زاده بنينه ياسر الملوخيه نتاعنا. يعني كل واحد يدافع على الملوخيه نتاعو هكا ولا بيه. رامي قال لك تعرف صناع محتوى في السفر التوينسه؟ تعرفه؟
2: ما هو اصلا اللي ظبطوا معايا البرنامج صناع محتوى اسامه وحسام، اسامه ترابولسي وحسام، هم اللي عملوا معايا البرنامج.
0: اوكي
2: لذيذ قوي الصراحه، ساعدوني من عملوا لي جروب واتساب وبص انت هتروح هنا وهنا وهنا وبرنامج وبي دي اف يا جماعه ده ما شاء الله، وجم معايا وصوروا حاجات. يعني بجد مجهود جبار عملوه.
0: اوكي سلام برشا على اسامه، خاطر زاده كيف كيف كان ضيفنا لهنا في موزايك. هنا قال لك احكينا على حكايه الغوص في المهديه، وشنو صار فيكم؟ صار فيكم وانت واسامه في البحر. شو اللي صار بالحق؟
2: دخنا احنا الاثنين.
0: نو واي.
2: رجعنا.
0: نو واي.
2: والله يا.
0: كيف
2: دخن؟ هي عادي، في ناس بتدوخ وفي ناس يا جماعه عادي.
0: احنا مش عايزين نقولها مال دماغ معاك الجيك الدوخه.
2: اكلنا السمك يعني من الاخر. احنا ادينا لهم اكل. مش هم اللي ادونا، مش اصطادنا احنا اللي ادينا لهم الاكل.
0: اوكي. اديتوا للسمك الاكل ولا كيف؟
2: احنا رجعنا بقى الاكل كله.
0: اوكي.
3: لا حول ولا قوه الا بالله.
0: اوكي تحيه للناس اللي قاعدين يفطروا تو. اوكي رامي بلوتو كندا قالت لك اكثر منطقه في تونس عجبتك ولقيت فيها استقبال كبير ياسر.
2: اكتر منطقه عجبت هو كله كان رهيب يعني كل مكان الصراحه فيه حاجه مميزه قوي. عندكم من الشمال للجنوب كل مكان ابهرني لان انا ما كنتش متوقع, بس اللي لقيته يعني ابهرني قوي كان الهواريه.
0: اوكي
2: الهواريه عندكم جبل الكليره ده اللي تطلعوا فوق منطقه تشوف منها الشروق والغروب في نفس النقطه.
0: اوكي
2: البحر السنوركلينج والميه صافيه ورهيبه الهواريه والاغوار اللي ايه الابونيه الاغوار في اغوار تحت كده بياخدوا منها الصخور.
0: اوكي
2: بياخدوا منها الصخور لقرطاج يعني قديمه.
0: دكار انت تعرف اكثر مني.
2: لا لا الهوار
0: اكيد ما شاء الله
2: مدينه مصري. مدينه تحت الارض رهيبه كبيره.
0: اوكي
2: بيحفروا كانوا بياخدوا منها يدويا بياخدوا منها الصخور ويودوها لقرطاج عشان يبنوا بيها قرطاج. خطيره خطيره اغوار تحت الارض مدينه كبيره هناك
0: اكيد نكتشفها اكيد دجا حببتني معناها.
2: لا لا هواريه فظيعه بجد
0: وخليتني نمشي باهية نكتشفها باهية ان شاء الله. باهية برشا
2: مزيانه
0: مزيانه هدى سهلتك سؤال محرج شويه قالت لك منين تلقى التمويل باش تسافر يعني ندرى على ملكك الخاص ولا سبونسر؟
2: ميكست يعني ميكست. انا هي اي سكيل بتاخد تقريبا خمس سنين عشان تتطور فيها وتبقى انت بروفيشنال. فانا بدات اشوف ريزلتس غير بعد خمس ست سنين اصلا من المعافره يعني.
0: أوكي.
2: وبيبقى من خلال بقى سبونسرز من خلال انك تعمل فيديوز فبيجي لك من اليوتيوب دخل ده بيوفر شويه في التكاليف.
0: اوكي
2: انت بتحط فلوسك في مشاريع تانية عشان تحاول تطلع ده يعني هو بيبقى ميكس من كله يعني.
0: من كله اوكي سلوما قال لك هل انه العمل في السوشيال ميديا مربح؟
2: طبعا لو نجحت فيه.
0: أيوة. اوكي معناها مبسوط الحمد لله.
2: الحمد لله مبسوط لله. حتى لو هي ما كانتش مربحه قوي بس انا بعمل حاجه بحبها.
0: برشا اصفار
2: ان شاء الله رب
0: بالحق برشا
2: حلو. حلو
0: برشا
4: اجابه والا هيبقى يوم من ايام
2: ده انت بتغرين حاجات حلوه انت
0: اعملها ليه يا كيكا احنا جيبك صالح بالمرصاد صالح المخرج بالمرصاد نعرفوك انت لهنا موجود في تونس وقلت لي عندك 3 أسابيع هذاك علاش نحب نعمل معاك تحدي لهجات
2: شوفوا
0: يا لندرا تعرف الكلمه بالمصري ولا لا انا مش نقولك بالتونسي ما تقول لي بالمصري
2: ماشي.
0: كرهبة
2: عربيه
0: تماركي
2: تماركي
0: ايه؟
2: لا مش عارف جديد عليا تماركي
0: تماركي في الكوره بلغه الكوره تماركي
2: تباسي تترقص
0: لا.
2: يرقص
0: لا مش يرقص
2: تتمرجي
0: تسجل
2: تسجل والله حلو
4: لازم تحرقونا يا
2: تحرقونا ولا ايه
0: بونتو
2: بونتو
0: ايه
2: بونو يعني بوكس
0: لا
2: بونتو بوينت بونت
0: في الكوره
2: في الكوره بوينت
0: اوكي صحيت هدف
2: صحيت
0: تبوزه
2: إزازة
0: أوكي دروج
2: دروج سلم الرب
0: أي
2: سلالم
0: سلالم
2: أي
0: العطلة على سلالم
2: إتك الجامعة
0: عامل جو
2: عامل جو جوك باهي يعني, يعني عامل جو حلو يعني
0: صحيت ايه برافو
2: لا دي حاجات سهله دي مش حاجه صعبه
0: ما حبيناش احنا حبينا نفرحوا بيك هذاك علاش المره الجايه ان شاء الله تجي لهنا بحذنا مره اخرى نعملوا لك تحدي لهجات يكون شويه صعيب اي فوالا احمد ضياء نورتنا مرحبا بيك
2: الله يخليك
0: كلمه الختام ليك انت
2: والله مبسوط ان انا جيت تونس جدا وباذن الله لازم اجي تاني عشان اروح الصحراء الامازيغ والحته دي برده ما لسه ما لفتهاش فانا سبت عامه حاجات عشان نشوفها المره الجايه فمبسوط قوي ان انا جيت تونس والله يسعد ايامكم ويسعد يومكم ان شاء الله التوفيق منتخب التونسي والمصري
0: ان شاء الله يا رب ان شاء الله مربوحه نقولوا احنا ديجا بالتوزي ان شاء الله مربوحه ان شاء الله
2: عم بوزينك
0: حلوه هذيا هذيا كيف كيف تونسيه 100% هذيا مرحبا بيك احمد ضياء نورتنا دونك احمد ضياء كان هو ضيفنا في كلوب انفلونسور
5: كلوب انفلونسور كلوب ويكند كلوب ويكند كون نهار السبت من مدى ساعتين للأربعة العشية السوس المغربي
0: واحنا مازلنا معاكم للأربعة متاع العشية ساعتين واثنين وخمسين دقيقة وشوي آخر في هيت وراوند ذا وورد باش نرجع بيكم لي تيتخ كي يون ماركي لي كوب دو موند عبر التاريخ وفي فغي وفو باش نجاوبوا على سؤال هل إنه الأوروغواي هي أول بلد نظم كأس العالم الإجابة تعرفوها شوي آخر سينو الجو كله وأحبي الموسيقى الشرقية العربية القديمة متاع التسعينات والثمانينات ويا حسرة مع الذكريات بالطبيعة متاع الموسيقى هذية باش يكون موعدكم عسلومة في ميكس عالمية. منخليكم توت سويت مع أيمن زيبي باللي يقول حبك والله على موزايك أفهمها.

0: صوت وشو مي لوف على موزايك اف ام في كلوب ويكاند. احنا مازلنا معاكم للاربعه نتاع العشيه. تحيه للناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا. وشويه اخر شانجمون دو روجيستر مع ادم في علي جرى. دونك شويه اخر نسمعوكم ريبريز بصوت ادم لغنيه عليا علي جرى. وشنو اللي يجرى توا في العالم هيبة؟ تلقاوها توتسيت في الأخبار.
1: ما بيناتنا نحكي وديما في حكايات ومواضيع تهم لي جون. كل مرة نختاروا سجي وانتم اللي تحكيوا لنا تجاربكم، حاجات عشتوهم ولا تعديتوا بيهم. ونهار السبت هذا موضوعنا التونسي والسعادة. هل النجمو نخلطو نعيشو سعادة ولا هي وهم؟ شو معناها غيالمون البونور؟ واسكو اليوم ممكن نجمو نحقو سعادة في وقت السرعة وستريس وبرشا مشاكل؟ هل مازلنا اليوم نعرف ونفرحو بالحاجات البسيطة؟ وهل السعادة تدوم ولا هي مجرد لحظات قصيرة بين التعب والتعب؟ وإذا كان السعادة موجودة قدامنا على ساعات ما نشوفوهاش؟ هذا الكل نحكيو فيه فيما بيناتنا نهار السبت من الأربعة حتى للستة متاع العشية. كلمنا من توا على 71 113 013، ولا على الواتساب زادة 23 513 1000، واعطيونا لمحة على أراءكم. ما بيناتنا مع اسماعيل بن عيسى. توجور بلو بروش دو فو.
2: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
3: موجز الاخبار، اهلا بكم. حمادي لحبيب كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة يشدد على أهمية تكثيف الجهود المشتركة لضمان أفضل الظروف لتزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب والكهرباء خلال صيف 2026، بما يسهم في المحافظة على جودة الخدمات واستمراريتها. وكاتب الدولة يؤكد خلال جلسة عمل تنسيقية بحضور المديرين العامين لشركتي السوناد والستاغ على ضرورة تعزيز آليات التنسيق والتدخل السريع بين المؤسستين ووضع خطط السباقية لضمان استمرارية الخدمات الحيوية، خاصة بالمناطق التي تشهد ضغطا مرتفعا على الموارد المائية خلال الموسم الصيفي، مع الحرص على متابعة وضعية الشبكات والمنشآت بصفة دورية والتدخل الفوري لمعالجة الإشكالات الطارئة. رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي بالبرلمان النائب صبر جلصي يؤكد أن اللجنة تسرعت نسق اجتماعاتها لإتمام النظر في مختلف مقترحات القوانين التي وصفها بالمهمة على غرار مجلة الاستثمار ومقترح قانون تسوية وضعية المباني المقامة على الأراضي الفلاحية ذات الوظيفة المتحولة من أجل إحالته على أنظار الجلسة العامة قبل العطلة البرلمانية.
4: مبادرة تشريعية هي تسويد وضعية العقارات المقامة على الأراضي الفلاحية ذات الوظيفة أو الوظائف المتحولة. نعرف اللي احنا في السنوات الأخيرة شهدت الأراضي الفلاحية عديد المشاريع اللي وقع معناتها تشييد على أراضي فلاحية. الحقيقة مشاريع فيها ثقافية، فيها حتى رياضية، فما ملاعب أحياء، فما حتى مشاريع معناتها تهم الاستثمار، يعني اليوم فما مشاريع تهم السياحة. في المقابل نعرف اليوم اللي وزارة الفلاحة، وهذا ما يخفيش على الناس الكل، اللي معناتها عندها سنوات قانون 87 معناتها لم يتم مراجعة الخارطة الفلاحية. هذاك اليوم علاش جات المبادرة هذية في الإطار هذية باش تلقى حل للتسوية هذية، باش اليوم الدولة تسوي الوضعيات هذية، واليوم يقع إدماجهم في إطار التشجيع على الاستثمار وعلى الإدماج الاقتصادي والاجتماعي. المبادرة هي تتضمن 6 فصول، فيها معناها كيفية التسوية، كيفية اللجان، أوامر اللي باش تصير، قرارات كيفاش باش تكون. نحبوها تكون حل، وإحنا سمعنا لجهة المبادرة في الجلسة الفارطة، وستكون قريبا معناتها إتمام النقاش حول الفصول هذية وتجويدها ليتم معناتها تمريرها قبل العطلة البرلمانية إلى جلسة عامة.
3: كلية العلوم والتقنيات بسيدي بوزيد تتحصل على الموافقة الرسمية والاعتماد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس الجامعات لإطلاق 8 إجازات جديدة. وتشمل الإجازات الجديدة اختصاصات هندسة البرمجيات وأنظمة المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية وقسم الفيزياء والكيمياء في اختصاصي علوم الأجهزة والقياس وأيضا المواد والطاقة المتشددة، كما يضم قسم البيوتكنولوجيات بقية المسارات والمتمثلة في البيولوجيا التحليلية والتجريبية والتكنولوجيا الحيوية وتثمين الموارد البيولوجية وأيضا التكنولوجيات الغذائية والحوكمة البيئية، بالإضافة إلى هندسة تكنولوجيات الصناعات الغذائية. في أخبار العالم، وزارة الخارجية الإيرانية تبين أن التوقيع على مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن لن يكون غدا، لكن ليس مستبعدا أن يكون في الأيام المقبلة. من جهته وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يقول إن مذكرة التفاهم تمثل المرحلة الأولى من مفاوضات تستمر 60 يوما لمناقشة الملفات الخلافية بما فيها الملف النووي، مؤكدا أن إنهاء الحرب في مذكرة التفاهم يعني أيضا خروج القوات الصهيونية من لبنان. ومن المرجح أن تتم إجراءات توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين الإيراني والأمريكي يوم الأربعاء المقبل في جنيف بسويسرا، بينما يتم تجهيز كافة الاستعدادات اللوجستية وتهيئة الأجواء في طهران. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع سلطان الغريبي وكامل فريق كلوبي كانز. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس.

0: الغنية في الأصل العليا ما المرة هذية سمعناها بصوت آدم علي جرى على موزيك فم في كلوبي كانت وقاية فغي وفو
1: فغي وفو.
0: تخيل معايا أكثر من 3 مليارات متفرج ملعب عامرة شعوب كاملة توقف حياتها شهر كامل دموع فرحة ودموع حسرة 95 عام من التاريخ 22 نسخة كاملة أكثر من 2700 مباراة وآلاف الأهداف واللحظات اللي حبست أنفاس العالم حدث واحد فقط ينجم يعمل هذا الكل كأس العالم. من نهار الخميس اللي فات انطلقت نسخة 2026 واليوم نسافروا عبر زمن ونكتشفوا كيفاش بدت الحكاية من قرابة قرن وليت أكبر تظاهرة رياضية في العالم. أما قبل ما نحكيه على أول بلد منظم للمونديال عبر التاريخ شكون جاب الفكرة أصلاً؟ فكرة كأس العالم جابها فرنسي اسمه جول غيمي. جول كان رئيس الفيفا بين 1921 و 1954 وكان يحلم ببطولة عالمية تجمع أفضل منتخبات العالم على خطر وقتها كرة القدم كانت موجودة كان في الألعاب الأولمبية وما كانتش فما بطولة عالمية مستقلة. في مؤتمر الفيفا عام 1928 نجح في إقناع الاتحادات بإطلاق بطولة عالمية وتقرر تنظيم أول نسخة عام 1930. ومن شدة أهمية الراجل الكأس الأصلية للمونديال كانت تحمل اسمه كأس جول غيمي من 1930 حتى يكشل 1970. كأس العالم انطلقت فعليا نهار 13 جويليا 1930 في الأوروغواي بمشاركة 13 منتخب فقط. وقتها ما كانش فما تصفيات ولا طيارات كما اليوم. برشا منتخبات أوروبية رفضت حتى المشاركة على خاطر الرحلة كانت طويلة ومكلفة. أول بطل في التاريخ كان منتخب الأوروغواي والنهائي تلعب قدام أكثر من 70,000 متفرج ومن غادي بدأت الأسطورة. في الثلاثينات والأربعينات توقفت البطولة مرتين بسبب الحرب العالمية الثانية أما رجعت عام 1950 وشهدت واحدة من أكبر المفاجآت في تاريخ الكرة كي خسرت البرازيل اللقب في دارها قدام الأوروغواي في مباراة معروفة باسم الماراكانازو. في الخمسينات والستينات ظهر ملك كرة القدم بولي اللي بقى إلى اليوم اللاعب الوحيد اللي ربح كأس العالم 3 مرات مع البرازيل. أما السبعينات والثمانينات جابونا أسماء خالدة أخرى أبرزها دييغو أرماندو مارادونا اللي قاد الأرجنتينا للتتويج عام 1986 بهدف يد الله والهدف اللي مازال يتسمى هدف القرن. ومع التسعينات والألفينات ولات البطولة أكثر احترافية وأكثر انتشار إعلامي وشفنا نجوم كما زيدان

Mario, Baggio, Del Piero, رونالدو، رونالدينو اللي صنعوا الفرجة والفرحة. اليوم البرازيل تبقى أكثر منتخب توج بالمونديال بخمسة ألقاب، بعدها ألمانيا وإيطاليا بأربعة ألقاب لكل واحد. أما إذا نحكيه على الأرقام، نسخة قطر 2022 كانت من أكثر النسخ متابعة في التاريخ، وشهدت تتويج الأرجنتين بقيادة ميسي بعد نهائي أسطوري قدام فرنسا. وصلنا توا نسخة 2026، النسخة الأولى في التاريخ اللي تتلعب في ثلاثة دول مع بعضهم United States of America، كندا ومكسيكو. وزاد الأول مرة تشارك 48 دولة في عوض 32، يعني مباريات أكثر، مفاجآت أكثر، وفرص أكبر للمنتخبات باش تكتب أسمائها في التاريخ. من 13 منتخب عام 1930 إلى 48 منتخب في 2026، من كرة بسيطة في ملاعب متواضعة، الأكبر عرض رياضي فوق وجه الأرض، يبقى كأس العالم أكثر من مجرد بطولة، هي حكايات شعوب، أحلام صغار، وذكريات تعيش أجيال كاملة. والسؤال اللي يطرح نفسه اليوم، شكون باش يكتب الفصل الجديد من أسطورة المونديال الأيام القادمة وحدها؟ باش جاوبنا، هذه كانت فغي وفوق.

بالنسبة للناس اللي تحب الموسيقى الشرقية القديمة، موعدكم باش يكون مع سلومة في ميكس عالمي تسموه أبختيغ من الأربع غير أربع. بطبيعة نسلم برشا على التلامذة اللي قاعدين يسمعوا فينا، فما برشا باش يعديوا سيزيام، برشا يعديوا النوفيام. حس سعيد ليكم انتوما. توت سويت بوسي وننسى اللي كان على موزايك أفهم.

واحنا مازلنا معاكم للخمسة متاع العشية بليتور الأربعة متاع العشية. تحية للناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا كيف العادة. كل ويكاند تجيكم كل ويكاند عشية على موزايك اف ام, وللناس اللي تبع في الاميسيون هذية تعرف اللي في الوقت هذية تلقاو هيت اراوند وورلد. هيت اراوند وورلد, وبما انه نعيشوا الفايبس متاع كأس العالم باش نعملوا طلع على اكثر الاغاني اللي بقات راسخة في الذاكرة وكي نسموها ونقولوا هذه ذكرني بالمونديال. ونبدأ مع المرتبة الخامسة واللي اخذتها جينيفر لوبيز فيترينج بيت بول اللي عملوا لي من متاع مونديال البرازيل 2014 وعملت أكثر من مليار مشاهدة على اليوتيوب. المرسو اسمه We Are One.

طبعا نلقاو هيبس دون لاي وإلا بامبو وأكليف جين وشاكيرا الكوين متاع كؤوس العالم وبيسكو هي أكثر فنانة غنيت ليمن أوفيسيال. المرة هذه نلقاوها تغني النشيد الرسمي متاع مونديال ألمانيا 2006 واللي خذيت نمبر 1 في أكثر من 55 بلاد في العالم.

معلومات بسيطة نلقاو اليوم نتاع مونديال قطر 2022 جون كوك الممبر في باند بي تي اس ومعها فهد الكبيسي في دريمرز اللي تعتبر أسرع أغنية مونديال انتشارا على السوشيال ميديا.

deuxième position, on a le cornée Waka Waka Shakira في مونديال جنوب افريقيا 2010. والمعلوماتكم وقت تصوير كليب الغنيه شاكيرا تعرفت على بيكي لاعب المنتخب الاسباني وقتها، ومن وقتها بدات قصه حب دامت فوق العشر سنين. بيكي في تصريح ليه قال: ربحت كاس العالم وربحت حب حياتي في نفس البطوله عام 2010. برشا انتقدوا اختيار شاكيرا بما انه كان لازم فنان افريقي يغني الاغنيه الرسميه، اما مع خروج الغنيه ولات ان فينومين مونديال، وكانت انجح اغنيه مونديال في التاريخ. وذا اكستريم من اغنيه شاكيرا واكا واكا.

واكثر اغنيه تسمعت في تاريخ كؤوس العالم وقبلها هي كانوا لي من اقرب للاناشيد التقليديه هي اغنيه ريكي مارتن لا كوبا دي لا فيدا في مونديال فرنسا 1998 واللي بعد نجاحها الفيفا فهمت انه اغنيه المونديال لازم تكون هي عالمي ملا توت سويت نخليكم مع ريكي مارتن لا كوبا دي لا فيدا على موزايك الفم

يحصل على مونديال فرنسا 1998 وخاصة مع أغنية تريكي مارتن لا كوبا ديلا فيدا واللي سمعتوها توتفيت على وزيك فم في كلوب ويكاند.

ثلاثة واثنين واربعين دقيقة، احنا مازلنا معكم للاربع متاع العشية. تحية للناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا، وبما انه نعيشوا الفايبس متاع المونديال والناس الكل بالحق على تستنى بدقيقة ودرج في اول ماتش للمنتخب الوطني، حاس سعيد ليه وبالنجاح وبالتوفيق في الماتش متاعو غدوة ضد منتخب السويد. برشا غنيات خرجوا باش يحفزوا وباش يشجعوا المنتخب، كيما بلتي اللي خرج غنية جديدة باش تسموها الأول مرة وحصريا توتسويت على موزايك FM.

برشا تلام فتاوا على اعصابهم بما انه الامتحانات نتاع البكالوريا سي بون كملوا وتو باش يبداو امتحانات السيزيام والنوفيام. حال سعيد ليكم انتم. بالنسبه للناس اللي تحب المزيكا العربي القديمه المزيكا الشرقيه اللي ما تموتش بالكل وسيغتينمون برشا فيكم باش يشيخوا عليها توت سويت, نخليكم مع ميكس شرقي بايسلومه.

0: مع عباس، واحدة من الغنيات اللي اختارهم سلومة في ميكس عالمي تسمعوه ديما في الوقت هذايا على موزايكا فام في كلوب ويكاند. كلوب ويكاند، كلوب ويكاند، كل نهار سبت من مدي ساعتين للأربعة العشية سوسن الغريبي. كلوب كلوب كلوب ويكاند. والمرة هذه نحب نعمل ديديكاس تخي سبيسيال، وقليل برشا نسمع باللي ديديكاس من نوع هذايا. كيف يبدأ البو وولدو يحتفلوا بعيد ميلادهم في نفس النهار؟ هكا في عوض ما يقعدوا يعملوا دو جاتو درق قدام من شمعة، يعملوا جوست جاتو واحد من عشرة عاد الكادوات. كيف باش يعملوا لهم عادة؟ باش يقسموا الكادو على اثنين، يقسموا هكا ولا كل واحد الكادو بتاعه؟ دونك نحب نقول الكريم السريوي وولدو دالي كل عام وانتم حيين بمليار خير، وربي يفضلكم لبعضكم. وهكا نكون وصلنا لاخر كلوب ويكاند بالنسبه لليوم. خليت تبعتونا من ساعتين ان غون ميرسي للكابتن صليح في الاخراج التقني، اليوم كان معنا حسام في الاخراج الرقمي، وائل في الستاندار، وانا ساوسن الغريبي. نرجع لكم غدوة ان شاء الله في كلوب ويكاند جديد على موزايك اف ام، ونخليكم مع هبه في الاخبار. الي باي تشاو.
1: مرة أخرى التوانسة بش يسهروا بش يحلموا وبش يقولوا مربوحة، علش ليه نربحوا السويد ونعيشوا الفرحة مع بعضنا.

0: وفيولا، تصريحات، تحليل فني وأخبار مع مبعوثين الخاصين مباشرة من المكسيك. عيشوا معنا الحلمة وإن شاء الله مربوحة.
1: راديو موزيكا فم تونس الأخبار.
2: موجز الأخبار، أهلا بكم. السيطرة على حريق النشب اليوم بمقسمين فلاحيين بمنطقة مجاز الشرف من عمادة المنقوش بمعتمدية بوسالم من ولاية جندوبة بعد أن تسبب في احتراق نحو هكتار من القمح الصلب. ووفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء، فإن المركب الفلاحي ببدرونة وعددا من فلاحي الجهة تدخلوا لتطويق النيران قبل أن تتكفل فرق الحماية المدنية بإطفائها. عميد المهندسين التونسيين محسن غرسي يؤكد إحصاء 4500 بناية أثرية آيلة للسقوط بكل من تونس وبنزرت والحمامات، وذلك وفق دراسة أنجزتها العمادة، مشددا على أن ترميم وصيانة واستثمار هذه البنايات بشكل الأمثل يمكن أن يدعم الاقتصاد خاصة في المجال السياحي والثقافي.
3: فما العديد من البناءات الآيلة للسقوط وفيها معنا بناءات أثرية عندها قيمة كبيرة برشا. هذه تاريخنا وهذه عاداتنا، المفروض أن يكون فما لجنة قوية تهتم بالموضوع هذا، خاطر معناها الانفستيسمون في مواضيع هذه كل متنجب تكون كان حاجة إيجابية جدا للدولة وللمواطن التونسي. احنا قمنا بدراسة في تونس وبنزرت والحمامات فقط، نلقاو قرابة 4500 بناية آيلة للسقوط. اليوم ترميمها واستغلالها بطريقة أخرى وأثمن تنجم تزيدنا حتى 300 في البي بي ناسيونال، زيادة على أنه عاداتنا وتقاليدنا وتاريخنا هذا يراه ينجم يدور علينا معناها العديد من الأموال بفرهد التونس الكل. فما التاريخ اللي يحكي، فما كي نقولوا معناها معلم أثري راه مش معلم عمره 40 ولا 50 سنة. المعالم الأثرية هي اللي تقاس معناها بمئات السنين، هذاك تاريخنا وهذاك معناها يلزمنا نستحفظوا عليه، والصيانة نتاعه ضرورية جدا. لكن اليوم احنا نعيشوا في عالم كله حضارة، نعيشوا في تكنولوجيا جديدة. اليوم البناءات معناها اللي فونكسيونيل لازمها تواكب العالم الجديد، لازمها تواكب التكنولوجيا الجديدة.
2: في أخبار العالم، مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية يرجح التوصل إلى اتفاق قوي مع إيران، مضيفا أن الولايات المتحدة ستشارك في إزالة الألغام من مضيق هرمز بمجرد فتح المضيق، مع احتمال مشاركة دول مجموعة السبع في ذلك. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقول إنها توسطت في وقف محلي لإطلاق النار تسنى على إثره إعادة ربط محطة زاباروجيا للطاقة النووية في أوكرانيا بشبكة الكهرباء بعد إجراء إصلاحات، وذلك بعد أن انقطعت مصادر الطاقة الخارجية عن المحطة لثلاثة أيام تقريبا. كوريا الشمالية تندد ببيان مشترك صدر عن كوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي أدان علاقات بيونغ يانغ العسكرية مع روسيا طوال فترة الحرب في أوكرانيا، معتبرة أن البيان المشترك انتهاك واضح لسيادة كوريا الشمالية وعمل عدائي جسيم. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع مكي العوني في دقيقة مونديال. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس.
4: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هز النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لي مع الفرجة.
1: دقيقة مونديال.
5: مرحبا بكم في ثالث دقيقة مونديال اليوم، وكالعادة تلقوا فيها آخر أخبار كأس العالم 2026. منتخبنا لبداية معه، بما أنه الناس الكل رانوا صور قرطاج قبل مباراتهم الافتتاحية ضد السويد في الليلة الفاصلة بين نهار 30 ونهار لحد مع مال 3 تاع الصباح، وأكيد تغطية خاصة من موزايكا فام، تغطية تقريبا 13 ساعة من المباشر على موزايكا فام، نعيشوكم كل تفاصيل المقابلة هذية. منتخبنا يكمل الليلة تحضيراته بإجراء آخر حصة تمارين قبل الماتش هذية، وقبل حصة تمارين باش يكون مع مال 3، فما مع 11 غير ربعه ندوة صحفية اللي تسبق المقابل باش يكون فيها مدرب المنتخب صبري لموشي ولاعب المنتخب عدي العابدي. بالنسبة لبقية المباريات في المونديال وخاصة برنامج اليوم مع 8 متاع الليل، قطر تواجه سويسرا، مع 11 متاع الليل مباراة قمة تستاهل الفرجة وتوقيتها أيضا يتسمى مناسب مقارنة بقية المقابلات. المقابلة هذه تجمع المنتخب المغربي بمنتخب البرازيل، مع ماضي ساعتين في مباراة سكوتلندا ضد هايتي، والخمسة متاع الصباح تركيا ضد أستراليا. قلنا مباراة قمة تسحق المشاهدة وتسحق سهرية اليوم على 11 متاع الليل، المغرب ضد البرازيل. مقابلة هي الرابعة بين زوز منتخبات، والمنتخب البرازيلي أكيد يسعى للثأر من المنتخب المغربي. تنقلكم عليش بالضبط، لأنه المقابلة الأولى اللي جمعت زوز منتخبات كانت ودية عام 97 وروفت بانتصار البرازيل 2-0. عام 98 زوز منتخبات كانوا مع بعضهم في المجموعة الأولى من مونديال فرنسا، وقتها كان الفوز للمنتخب البرازيلي 3-0. لكن في آخر مقابلة اللي هي في مارس 2023، مقابلة كانت ودية في المغرب، وفات المقابلة هذه بانتصار المنتخب المغربي 2-1. المغرب المنتشي بأكيد نتيجته في مونديال 2022، وقتها ربح المنتخب البرازيلي مقابلة يعني الانتصار نتاع المنتخب المغربي مس برشا المنتخب البرازيلي في وقتها والإعلام البرازيلي. دونك المنتخب نتاع البرازيل باش يسعى للثأر من المنتخب المغربي. كما حكينا على المقابلة عام 2023، مقابلة المغرب ضد البرازيل وقتها كانت بإدارة طاقم تحكيم تونسي، صادق السلمي هو كان حكم مساحة بمساعدة خليل الحسيني ومحمد بكير. دونك اليوم أكثر مقابلة تستحق الفرجة نذكر بتوقيتها، مع 11 متاع الليل المنتخب البرازيل ضد المغرب، هذه أهم مقابلة من المقابلات متاع اليوم، سينو قبلها فمباراة المنتخب القطري ضد سويسرا. كانت هذه دقيقة مونديال، تو نخليكم مع اسماعيل في ما بينتنا.
4: عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هز النوم وفاتوا الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
1: دقيقة موت

0: كفام تبع الكورة وعيش المونديال.
1: مدينتنا.

0: اهلا وسهلا، مرحبا بيكم. انتم على موزايك اف ام، هذه ما بيناتنا كما العاده، كما سن السودان، كما كل نهار سبت من توا حتى للسته نتاع العشيه، ساعتين من زمان اللي في كل مره نختار سوجي وانتم اللي تحكيوا لنا حاجات عشتهم تعديتوا بيهم، ذكرياتكم، تجاربكم. في كل مره نحاولوا نسمعوا الحاجات اللي تعديتوا بيهم، في كل مره نحاولوا نعيشوا معاكم تفاصيل من حياتكم. دي مامون مهمين برشا، مامون دو بارتاج. دالي بن احمد اكزاكتومون، سلام برشا على دالي بن احمد في الاخراج، نسلم برشا على حسين في الديجيتال، ونسلم زيد على وائل في الستاندار. دونك اشاك فوا يكون فما سوجي وانتم تكلمونا من 71113000، 71113000، ولا واتساب موزايك اف ام 23513000، 23513000. سؤال وجودي وفلسفي بامتياز وضروري ومهم، التونسي والسعادة، هاي هذا السوجي متاعنا. هل النجم نخلط نعيش السعادة ولا هي وهم؟ شمعت غير مون البونور، وهل اليوم ممكن حق السعادة في زمن السرعة والضغط والستريس والمشاكل؟ اسكو مازال عنا وقت ريال مون باش نكونوا سعداء ولا لا؟ هل السعادة قرار ناخذوه ولا نوعا ما حاجة نحاولوا نركبوها لرواحنا؟ التونسي اليوم اسكو مازال يعرف يفرح بالحاجات البسيطة؟ هل السعادة دوم ولا هي مجرد دي مومون لحظات قصيرة بين التعب والتعب؟ ولا إذا كان سعادة تكون موجودة قدامنا على ساعات ما نشوفوهاش؟ هذوما الأسئلة الكل اللي باش نطرحوهم، وهذوما الأسئلة الكل اللي باش نحاولوا نجاوبوا عليهم. وانتوما زادة تكلمونا كيف ما قلت لكم على 71113000، وتحكيونا الفيزيون نتاعكم، التصور نتاعكم، الحاجات اللي عشتوهم باش خلطتوا للفكرة اللي موجودة عندكم. مانيش باش نكون وحدي، مريم بن جمعة بسيكولوج كلينسيان، مرحبا.
1: أهلا سمعي،
0: شو حوالك؟
1: الحمد لله.
0: هل سعيدة ولا ليه؟
1: الحمد لله.
0: هذا السؤال اللي نبدا به، هو ريال بوم يتطرح على كل شخص، وكل شخص عنده الاجابه نتاعه تختلف من شخص لاخر.
1: وي سا سي سور،
0: هذا حاجه متفقين فيها. اما ريال بوم توا في الوقت الراهن، الوقت الحالي، اسكو نجمو نخلطوا لها سعاده؟
1: سؤال صعيب شويه، صعيب شويه، وفيه برشا فلسفه. داكوغ، خاطر ابخي تو كيما انت قلت، السعاده راهي صديقه كل واحد كيفاش يشوفها. معناتها فما وحود يقول لك كي نشري لي بيان ماتيريال ونخلط الستاتيو معين، هذاك هو البونور عندي انا. فما عباد يقول لك باغ اكزومبل كي نخلط للبوست الفلاني معناتها انا باش نخلط للسعاده. معناتها سا ديبون توجور من الحاجات الخارجيه. معناتها اون جينيرال ما نشوفوش الحاجات الباطنيه للسعاده، مي اون رياليتي هما الحاجات جوستومون الباطنيه.
0: هو سؤال من كلامك فهمت اللي السعاده هي مربوطه بحاجات نحققها. معناتها اذا كان خلطنا ديزوبجيكتيف معينين، فما حاجات رسمناهم، اون فوا حققناهم نجمو نحسوا بالسعاده.
1: هذاك سي لو معناتها التفكير العام للاشخاص. هذا معناتها نقولوا نحن كيما عطاونا ام موديل باش نتبعوه، كان نحقوه نحقوا السعاده نتاعنا.
0: لكن كونتراريو، اذا كان
1: نعم
0: حققتهمش، دونك عمري ماني باش نخلط نحقق السعاده.
1: مي
0: بورتون فما عباد في الحياه ما حققتش الاهداف اللي كانت تحلم بها من هي صغيره، لكن تشوفوا ايبانوي وفرحان وسعيد.
1: وي هذاك هو لا كونتراديكسيون في الحاجه هذه. هذاك علاش قلت لك سؤال فلسفي، على خاطر با فورسيمون كي باش تخلط للبوست اللي تحلم به ولا الموقع اللي تحلم به ولا اي حاجه معناتها اللي انت حلمت بها دون بوين دو فيو معناتها ماتيريال، راه مش معناتها السعاده ماهيش حاجه خارجيه. معناتها السعاده لازمها تبدا من الموقع الداخلي. كي نبداو نحنا من داخل عنا سيغتان اكيليبر، نوفق ما بين ليزيفينمون الباهية وليزيفينمون الخايبة. وقت اللي يصير ليكيليبغ هذاك، راك توا تشوف حقيقة البونور وحقيقة الفرحة. وكي تفرح تفرح بالحق، وكي تحزن تحزن بالحق. وهو راهو لو بونور، مش معناتها مانيش باش نعيشو صدمات ولا ما عاش باش نعيشو معناتها أحداث

0: نيجاتيف
1: خاطر حياتنا كيفاش معموله ولا كيفاش مرسومه من شأنها أني باش تخلينا السعادة ماهيش باش تكون ديما حاضرة في حياتنا وما تنجمش تكون ديما حاضرة في حياتنا.
0: لا وهذيك هي معناتها الحكمة، معناتها راهو أي حاجة في المفرط راهي تولي تعطي الفيرسون تاعها الخايم. الفرحة برشا مش باهية، معناتها الحزن برشا كيف كيف مش باهي، وجستمون باش نخلطوا للإكيليبر نحاولوا نوفقوا ما بين الحاجات هذو مزوز. معناتها كي يجيني ان ايفينمون خايب حزين كمل معاه للاخر، يجيني سامحني يجيني كيف كيف ان ايفينمون اورو جيكسبريم اوسي الفرحه نتاعي.
1: هو فما حاجه ترسمت فينا وفي مجتمعنا، فما بعض خليني نقول معتقدات اللي يقول لك اسمع مش باهي تفرح برشا، ما توريش الفرحه نتاعك
0: ناخذوك بالعين.
1: حتى لين الانسان
0: يولي اي سي بلو كومون اكسبريمي ني لو بوزيتيف ني لو نيجاتيف.
1: رانا عندنا معتقدات وتصور في المجتمع، راهو المجتمع نتاعنا غير عادي.
0: اي ومعناتها تردك ما عادش تعرف شنو يلزمك تعمل، خاطر سي تام موديل هذاك
1: اصلا تولي خايف لا تو اكسبريم الفرحه هذه في مرحلة أولى، خايف لتبرتاجي الفرحة هذه في مرحلة ثانية، وثلاثة أنسهم كي يتلموا مع بعضهم وتولي بالتالي ما عادش تتلذذ أو تستطعمها إذا كان نجم صنعي
0: على خاطر الفترة راهو ليموسيون سي اون بارل دو تيغ معناتها دو ميكرو سكوند، معناتها 0.004 على لا لا
1: الاكسبريسيون
0: دو دو دو سو معناتها ديموسيون. كان انت معناتها ما تفرحش في الوقت هذاك راهي ماهيش باش ترجع لك، معناتها سي ليموسيون خرجت اون لا ريبريمي شديناها سكرنا عليها سي معناتها مشيت على روح وباش تقعد ديما محصوره ديما في الليتا هذاك. ذاك علاش ديما نقول لهم راهو النفسيه نتاعنا والجسد نتاعنا ماهمش في نفس البلاصه.
1: فما تو وليت لموذك قوم الصباح سعيد تو تجيك سعاده وليت هذيك
0: محفوظات
1: محفوظات فهمتني
0: محفوظات
1: قوم الصباح نقول بالسعيد تير لي المشاكل نتاع الدنيا الكلها وعجله نقفل تو درشي بريف اوتوكا انا برشا ما نحكيو ويسوفي تكلمونا على 71113000 ولا واتساب موزيك فيم 23513000 لكن ولا سعادة يا مغصوب في طنبك السعادة في كل مرة اي صحيح دلي لترانت فرحان سبع شهرية لدوز تولي معاش فرحان تولي حزين يا مغصوب نين برشا يمنه don't worry be happy طريق السلام للجميع نذكركم 71113000 ولا واتساب موزيك فيم 23513000 راجعين بعد لحظات.

0: smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Mosaïque FM, une signature.
2: مريم المهم من هذا الكل والأهم من هذا الكل في كل مرة نسأله أسئلة جزء قبل ما ناخد تليفون فما بوان مهم برشا سمحني دادي فما بوان مهم برشا يزمني نحكي عليه. السعادة مربوطة بعمر وإلا لا؟ إسكو فما عمر معين نجم يكونوا فيه سعادة وإلا لا؟ هذا السؤال الأهم والمهم.
3: سؤالك
2: أي مش كنت صعب
3: واحد كيكون صغير مثلا الصغر صغر كله سعادة ما أنت الصغار ils se posent pas trop la question هذه خايبة est-ce que je سعيد مانيش سعيد ما أنت ديما الانفانس en général وديما نقول en général ومن بين ظفرين نخطاو لك معناتها exceptionnel راهو ديما سعادة.
2: بيه. إنسان مثلا في عمر اللي فيه برشا ستريس مثلا ناخذوا لا 30 هاي ديبيو نتاع 30 اللي هو كله ستريس
3: على الادوليسونس adolescence tombeuk le stress tombeuk manetha les questions existentielles en shkoun ou une mechi mantara ou ça dépend toujours de l'état émotionnel ntaak dima nqoul état émotionnel mantha el hajat ou el ahasis li qaad enti tahss fihom hadouk houma bach ykhliouk tahss est-ce que enti saïd ou ghayr saïd ki tbda enti fi état émotionnel kima enti qolt khdit shahriya ou ومعناتها فرحان وكل شيء دونك لا سا ديبون اوسي دو ليتا ايموشنيل تاعي باش نحس روحي فرحان طوفه الشهريه باش نحس روحي مانيش فرحان ديما سا ديبون دو كيلكو شوز. علاش نسميوها زيد معناتها افيمير معناتها
2: وقتيه وتزول
3: على خاطر ال ديبون دو كيلكو شوز مربوطه بحاجه اللي ديما هي خارجيه ككل حاجه الخارجيه اللي تبدا موجوده أنا سعيد كي تبدأ الحاجة الخارجية هذيك غير موجودة أنا لست سعيد أخو كي تبدأ انتغن وانترانسيك وموجودة من داخل من داخل ومعنتها بوانبوخت شنو يجيني معنتها البرة أنا بيتي باش تكون ديما عندي أكل إحساس بالسعادة حتى ولو في أنكا معناتها نقولوا نحنا صارت حاجة خايبة ولا أن إيفينمون ما كناش متوقعينه سلبي.
2: بيه فما سؤال آخر. إسكو الإنسان تلمون يل سوبوز دي كيسيون ويتسال أسئلة على البونور وكيفاش نحقق وكيفاش ذا شيء مسوسيبتيبل أنه باش يضر ريلمون ويبدا يعدي سنوات وسنوات ويبحث على حاجة اللي ممكن ما نلقاليش إجابة.
3: سي كوم ميراج كيما كي تمشي للصحراء وتشوفك
2: السراب
3: السراب هذاك تخيلوا مي مي اون رياليتي هو جوست ان ريفلي نفس الحكايه راهو مادام باش نجريو في جرتها وحطيناها كيما قلت لك حاجه اكستيريور رانا بتاتر باش نكون صعيبه شويه في التيرم تاعي مانيش باش نخلطوا لها.
2: باه ان توكا فما برشا اسئله تونسي وسعاده هل نجموا نخلطوا نعيشوا السعاده ولا هي وهم اش معناتها غيرمون البونور هل اليوم ممكن نحققوا السعاده في زمن السرعه ستريس المشاكل اسكو مازال عندنا وقت من اصله باش نخموا في السعاده اسكو سعاده دوم اسكو هي مجرد لحظات قصيره بين التعب والتعب اسكو تونسي اليوم مازال يعرف يفرح بالحاجات البسيطه ان توكا 71113000 كيفاش خلطتوا للبونور اذا كان خلطتوا له كيفاش نجموا نوصلوا 71113000 ولا واتساب موزايك فيم 23513000. مري
3: جوست حاجة حبيت نضيفها اللي توا ولت أصعب الوجود لغيزو اللي يشوف معناتها اون فيديو نتاع 60 دقيقة ولا
2: 60 ثانية
3: سامحني ولا 60 ثانية ولا 30 ثانية راهو 30 ثانية il ne reflète absolument rien là. معناتها كي تشوفوا الانسان فرحان وها ومشي وهاو جو تقول هام العباد عملوا وهذاك هو الفرحه والبونور اخ كراه لي ريزو هما اللي زيدوا معناتها جوستمون نقولوا نحنا انك تزيد اكثر كثر تجري وراء الميراج والوهم نتاع هذيك هي السعادة.
2: باه لهنا فما حاجة باش نحاولوا نوضحوا هذيك النجم سامي بغا هذي. واش فما فرق بين السعادة والفرحة؟ تحسها واحدة دي ميكرو مومون والأخرى تدوم أكثر ولا ما نعرفش؟
3: الفرحة هي سيت اون ايموسيون، معناتها واحد توا قريب بالريزلتا نتاع الباك باش يخرج، دونك كي واحد يسمع روحو ادمي وناجح هذيك هي الفرحه، معناتها وقتيه في الوقت، معناتها هذا الانستانتي جاني خبر سعيد يخف، معناتها فرحت بيه. لو بونور راهو سي ان كونسيبت سور لو لون تيرم، معناتها باش تقعد تبني في حياتك كاملة. معناتها سي بوكو بلو لارج كو معناتها السامبل ايموشن اللي نحسوها.
2: باه اترك تليفوناتكم ناخذوهم بعد لحظات، 71-113-1000 71-113-1000 ولا واتساب موزيك اف ام 23-500-113-1000. نحكيو على البونور، كيفاش نجمو نحقوه، كيفاش نجمو نخلطو للسعادة. اترك كلمونا راجعين من بعد شوية. مايكل كيوناكا وقت اللي يتقابل مع توميش، توميش اليوم باتور خشين برشا يخرج الريزلتا هذا مانيه.

0: سي تو سي فرانسيس هذوما 4 منيس يعملوا في الالكترو سوينغ مخصوبني برشا نومي هابي نخطو حتى للاربعة والسابعة هذوما على موزيك فاهمة.
1: كل هالسبت من الاربعة لستة متعشية ما بيناتنا
0: سوجي متاني ذاك نخلطوا علينا توا التونسي والسعادة. هل النجم نخلطوا نعيشوا السعادة ولا هي وهم؟ شو معناتها غير مول بونور؟ هل اليوم ممكن نحققوا السعادة في زمن السرعة والضغط والمشاكل؟ اسكو مازال عنا وقت باش نكونوا سعداء؟ هل السعادة قرار ناخذوه؟ هل التونسي اليوم مازال يعرف يفرح بالحاجات البسيطة؟ هل السعادة تدوم ولا مجرد لحظات قصيرة بين التعب وتعب تليفوناتكم على 71 113 ألف ولا واتساب موزيك فيم 23 500 13 ألف تليفون ليني وائل 26 سنة. مرحبا
2: كما
0: شحولك صديق
2: لبس عليك
0: صحة لبس أمور طيبة
2: الحمد لله. أنا ساعة فرحان برشا إسماعيل اللي معاك توا على موزيك فيم
0: حتى أكثر صديقي
2: سلم عليك برشا.
0: اسكو سعيد أنت؟ السؤال اللي تطرح مرة واثنين وثلاثة وشوية
2: هو راه سؤال سعيد برشا. اسكو انت سعيد ولا لا؟ خاطر السعاده ساعدنا نشوفوا التوانسه الكل واي انسان في العالم اسكو فاهم مفهوم السعاده ولا اسكو سعاده كما قلت انت حاجه تتعاش تقعد برشا والا في جست في المومون ذاك نتاع الاحساس اللي حسيته. انا واحد من الناس راه السعاده انها تتلخص في كنراء ما عادش كيفاش بسريه لك اما كنراء العبد اللي انا نحبه. نجم يكون امي، نجم يكون بابا، نجم يكون اختي، نجم تكون صديق عادي. نرى انه انا كنت عنصر من عناصر انه كان اني حققت له نوع من السعاده
0: كذا هو سعيد. لحظه ذي بوان مهم برشا، معناتها انت فرحتك كي تساهم في فرحه غيرك
2: كرا سعاده في فرحة. اسكو نجم يكون انا ساهمت فيها ولا ما ساهمتش فيها؟ كي يكون ساهمت فيها باش تكون شكون انا سعيد جدا. اما كرا سعاده زاد نكون سعيد، اما نكون سعيد جدا كي نبدا انا نساهم فيها سعاده هيك.
0: تري بيل فيزيون للامانه صحيت. حاجه اخرى من بوان ثاني اللي لازمني نطرحه بينك وبين روحك، انت تتسائل اسئله وتطرح اسئله، اسكو تقول في الوقت الحالي سهل انه باش نخلط لها الحاجه هذه ونحقق سعاده ولا هي مومون كان جي هاني عشت وعشت وسينو هاني مكمل طريقي؟
2: عاود لي سامحني صحيح.
0: قلت لك اسكو انت من الناس اللي الحاجه ذي ديما في بالك يلزمني نخلط للسعاده ونحقق السعاده ولا ليه من جوست انت تقول بينك وبين روحك كان جيت هاني عشتها كان ما جيتش؟
2: هي ذيك قوه سعاده. السعاده لازمك انت الحاجه الاوبجيكتيف او اقوى سعاده تجيك انك تحط اوبجيكتيف لازم تكون ما توصلوش في بالك، ماشي في بالك باش توصل له سنه ولا عام جاي ولا عاد تنسى يتعدى. قوت سعاده انه يجيك في وقت انت ما كنت تستنى فيه اللي انت عديتها. ما عادش انا مش عطيك اكزامبل سهل على الاخر، نعرفش كنت تستنى في ترقيه ولا تستنى في خدمه. ناخذ تستنى في خدمه، عديت لونترتيان الاول سافا، قال لك شنو عيطوا لك لونترتيان ثاني ما عيطوا لك، تستنى كهو مشي تشوف في حاجه اخرى. بعد ثلاثة شهور اربع شهور جاك تليفون، وقت هذيك قوت سعاده خاطر تصور سعاده تجيك اقوى من وقت اللي انت ماكش تستنى فيها.
0: أيوة.
2: اكثر من اللي انت قاعد تستنى فيها باللحظه بدقيقه ودرجه ما تجيكش هكاك.
0: صحيح، ممكن زيد تتحس اكثر وقت اللي تتعدى بدي ديسيبسيون كبار او تتعذب النوع ما ذاك النجم العباره هذه باش نخلطولها. بينك وبين روحك شنو اقوى مومون تحس فيه وبيه بالسعاده في حياتك؟
2: اقوى مامو نجم نعطيك اخر اقوى مامو، اما خايف يتغشوا عليها شويه عبيد اللي هي بونتو زعلوني كلمه خمسه تاع
0: باش يتغشوا الناس عادي. يا مامو دو بونور كيما اي انسان يحب يعيش ويعيش
2: من اقوى انواع السعاده. زاد السعاده نحس بها كل يوم كي ندخل الدار نلقاهم يضحك، وخاصه كيما قلت لك هذيك سعاده عاديه انك تلقى العبد اللي تحبه سعيد، اما تكون اقوى انك تكون انت مساهم في السعاده هذيك.
0: وي سي فري تري بيل فيزيون، ويعطيك صحة صديقنا وائل نسلم عليك برشا برشا. ميرسي انفينيمون، شكرا ليك. عجبني كلامه على الاخر للامانه باش نبداو واضحين سيغتو اللي فما اون فيزيون نتاع سعاده يلزمها تكون كونتريبيسيون في سعاده غيرك، معناتها انت انك تساهم في السعاده نتاع الغير. نرجع لك مريم. اي
3: ça reste toujours une vision نتاع وجهة نظر نتاع السعادة. وراء السعادة ماهيش بحاجة واحدة، ما معناتها فما برشا حاجات باش نعملوهم في حياتنا هما اللي باش يؤديونا للسعاده. كيما معناتها الانترفنون اللي كان يحكي في التليفون كي فرح معناتها عائلته كي فرح امه كي يجيب لهم زاد خبر سعيد يساهم في الفرحه نتاع الغير. دونك انا فرحان وديما نعاود نقول راهو هنا ديما ارتباط خارجي. معناتها راهي السعاده ماهيش مومونتع فرحه، راهو الفرق ما بين الفرحه والسعاده كيما البونتو راهي ذيك ماهيش سعاده،
0: هي فرحه
3: ا
0: مومون دو جوا
3: اذا فوالا ا مومون دو جوا. السعاده راهي ساغيس توجور انتيغ من داخل. معناتها السعاده ماهيش باش تتزعزع وماهيش باش تتبدل كان ان ايفينمون حادث سلبي صار. خاطر اوسع معناتها الكونسيبت نتاعها لو كونسيبت دو بونور راهو اوسع برشا من السامبل ايموشن وراهو كيما نقول راهو كيما الين واليونغ كيما البوزيتيف والنيجاتيف. راهو السعاده باش تحس بها وتخلط لها راهو يلزم ونسطر معناتها على يلزم يكون فما توازن ما بين البارتي البيضة والبارتي الكحلة والبوزيتيف النيجاتيف كيما الين واليونغ معناتها ما ينجموش يتفرقوا. Ils sont inséparables, codépendants et معناتها ils forment une seule et même entité.
0: سعادة c'est une quête perpétuelle. إذا كان نجم نستعمل عبارة هذه أنك تعدي عمرك الكل تبحث عليها وبعديك تتبدل أو بلطو elle se façonne. إذا كان نجم نستعمل عبارة هذه تتغير بمرور les événements اللي نعيشوهم. نعطيك
3: بالماتوريتي
0: exactement باش نعطيك example. مثلا في عمر معين سعادة نتاعك أنك تكسب كرهبة مثلا لادوليسانس دا شنو يكوش
3: هذيك
0: التوب نتاع التوب نتاع الفرحة. بعديك باش تبدل المشاغل نتاعك أنك خدمة بعديك تولي تلوج على استابيليتي في الخدمة بعديك الزواج بعديك صغار بعديك عرفت سي فري هذوما حاجات تراس مورا وريالمون مش ممكن هذاك البونور جو دي بيان لي مش هذاك ريالمون مي هذا شنو المجتمع قرر او اختار انه باش يكون هذا البونور نتاعنا. اون توكا انا برشا ما نحكيو 71113000 71113000 انتوما شنو الفيزيون نتاعكم للبونور؟ اسكو خلطتوا للسعاده؟ اسكو تحققوا فيها كل يوم ولا لا؟ اسكو متهموا في السعاده نتاع غيركم في النهار ولا لا؟ كلمونا على 71113000 71113000 ولا واتساب موزايك اف ام 23513000. توليت اللي كان موجود في مهرجان دوكا دولي عملتي اللي اذا كان ذكرتي ما خانتنيش التو مازال ما نعرفوش شكون نعرفوه مصري نعرفوه يلبس كاجول نعرفوه يغني على برشا محاسيس يغني برشا على الحب داير هذا المخصوم نتاعو الحب يجيني. توليت راجعين بعد لحظات.

0: ادم خلص الدمعة، ادم اللي بيشيكون في برمجة مهرجان حمامة الدولي سيف السنة، نخلته حتى الخمسة غير درجين توما لموزي كفام.
1: كل هالسبت من الاربعة لستة متراجية ما بيناتنا.
0: في ما بيناتنا السوجي متاعنا اذا كان خلطوا علينا توا نحكيو على سعادة تونسي وسعادة، هل النجمو نخلطوا نعيشوا البنور ولا هي وهم؟ مش معناتها غير ما البنور، هل اليوم ممكن نحققوا سعادة في وقت السرعة والستريس والمشاكل؟ اسكو مازال عنا وقت من اصله مش نخمو في البنور؟ وانتوكا تكلمونا على 71 113 1000 ولا واتساب موزيك فيم 23 500 13. نمشيو لصفاقس صديقنا ياسين. مرحبا ياسين.
2: مرحبا بك خويا،
0: شحوالك سيدي؟
2: والله في خير والحمد لله.
0: صحة لاباس امور طيبة؟
2: والله في خير والحمد لله يا رب.
0: شو السعادة بالنسبة لك انت؟
2: والله بالنسبة لي انا كشخص السعادة نرى كي نرى الناس الاخرين فرحانين، كي نجم معناتها نفرح الناس من غير ما نظهر في التصويرة والا ما نستناش مقابل معناتها.
0: اوكي،
2: قمة السعادة بالنسبة لي أنا كي نرى واحد يضحك ولا نحلو كربة ولا مشكلة ولا أي حاجة، هذيك قمة السعادة عندي أنا.
0: معناتها بالنسبة لي كنتي فرحة غيرك قبل فرحتك؟
2: صدقني وراس خويا مانيش مبالغ ولا على خاطرني على الميكرو ولا حاجة، أقسم بالله هاني أون روت. ساعات حتى حاجة متاعي أنا شخصيا نعطيها لغيري وتلقاني فرح بها.
0: اما سوء الهني اللي تحكي فيه مزيان به، اما اللي يسمع فينا يقول لك اي هو شنو اللي يفرحه ولا شكون يفرحه؟
2: انا فرحتي شنو؟ على خاطر ربي اعطاني كل شيء، بابا تعب علي قبل وصلني، عندي صغيرات خديت المراه اللي نحبها، تو ماذا بيا نفرح غير. انا ساعات نوصل فيه صدقني سير الواحد ظروف ما عندوش، مثلا كي ناخذ نعاون الناس في عيد ولا حاجه وانا ما ناخذش، والله قمه الفرحه،
0: معناتها
2: قمة السعادة.
0: معناتها أنت مستعد تحرم روحك وتحرم روحك من الفرحة؟
2: ما علبليش بيها روحي، هاي من الأخر ماذا بيا نرى غيري، ولدي أنت مرتي واحد زوالي صديق نعاونه في حاجة، ساعات نعاون ما غير ما نظهر في التصويرة جملة، هذيك الفرحة عندي ما نعرفش، ممكن أنا غلط.
0: ليه ليه
2: لكن والله قمة الفرحة هذيك.
0: ليه ليه أبا تعرف أبا شكون تويك يسمع فينا يقولك تي ليه سامحني مع انت كلامه اوكي مزين وكل شيء، ما ممكن فما واحد يسمع فينا ولا زوز ولا اربعه ولا حتى اكثر يقولك معناتها سيد قاعد يبالغ نوعا ما في الكلمات نتاعو؟
2: لا لا لا قسما بالله، انا قلت لك شوي اوروت نسمع فيكم بالراديو ديجا تو، والله العظيم انا قمه الفرحه نتاعي كي نرى غيري فرحان. انا ماذا بيا حاجه ناكلها، انا ماذا بيا كل منها غيري اذا تكون سمحه، عندي فرحه حاجه جايتني فرحه ماذا بيا تعم على الناس الكل، الله غالب هذه الطيعة علمها لي بابا وقاعد نعيش بها، وصدقني الواحد كي كبر قلبه وربي يعطيه رو.
0: هو معناتها للأمانة نفرح برشا كي نسمع الناس تخمم هكا وتفكر هكا، وناس عندها الفيزيون كيف من هكا، وخليني نقول أنه عبيد كيفك اليوم وليو رار وليت نادرة الحكاية، باش نكون معك
2: فرق. سمحني أخوي، أي خليني يكون صريح، ساعات يحسوني عرفتك اللي نقول وإحنا يقولك شبيه هذا بهلول وإلا شبيه يعمل هكا ولا يقضي مصلحة يضحك عليك من بعد يقول شبيه يعمل هكا يبجل في غيره عليه هو. ممكن توصل الفكرة هذه؟ أنا الله غالب هكا فرحتي والله من غير ما نشعر، نرى إنسان فرح بحاجة وأنا كنت ساهمت فيها وما نستناش في كونترون دي مع ترى فرحتي لا توصف، نحس روحي عاونت، نحس روحي كي نرى إنسان فرحان وأنا ساهمت فيها الفرحة هذيك نفرح على الآخر.
0: اسكو الحاجه هذه تغرس فيها في صغارك وتزرع فيها في صغارك؟
2: اكيد جدا اكيد جدا بالطبيعه، ما دام غرسها بابا الله يرحمه اللي هو تعب ياسر، بابا صلى الله يرحمه ما نحبش نحكي اما تعب بشكل رهيب باش يرانا ناجحين، تعب ياسر ما مضحي بشكل رهيب، ما يلبسش تقعد عنده الشميز فهمتني ولا صيف كامل وتقعد مريول شتاء كامل باش احنا نلبسه احنا نوصلوا احنا نتقدموا، وهذيك قمه الفرحه نتاعو. انا فقط بها كان بعد ما توفى الوالد الفازه هذه
0: الله يرحم،
2: عيش يعيشك.
0: اي باش حير باش تحير لنا مواجهه باش تحكي لنا حس؟
2: لا والله هو موضوع سمح برشا، موضوع انتريسون ومعناتها بالرسم، اذا كان جينا نفكروا في ساعات الاخرين قبل ما نفكروا في السعاده الخاصه نتاعنا والله ما نكونوا فرحانين، اذا الناس الكل تحب الخير لبعضها والناس تعاون بعضها صدقني رانا لاباس.
0: نوي سفري محليك ياسين، وشكرا اللي كلمتنا وشكرا اللي اعطيتنا الفيزيون نتاعك من التليفونات اللي كيمارك بيتم معنى الكلمه انك تسمع انسان في الوقت الحالي في زمن الانانيه. اي خليني نحكي كارثه تبدا في زمن الانانيه وفي زمن اللي كل انسان له في حياته واعطيه هو يفك باش يخلط.
3: وي
0: فمع عبيد اليوم الذر في غيره وفي سنس دو تيرم باش هي توصل، وفما عبيد تعفس على غيره باش هي توصل، وفما عبيد توجع غيرها وتحرم غيرها باش هي توصل وما يهمهاش وفي سنس دو تيرم. في المقابل تلقى انسان كيف ما شخص هذا كيف ما ياسين يجي يقول لك انا فرحه غيري قبلي.
3: وي وذاك هو اللي قال كلمه زاده مهمه جدا، اللي بوه زرع الحاجة هذيك فيه وما فاق بها إلا ما توفى الوالد. هنا نرجع للكونسيبت دو بونور إفيمير، اللي وقت اللي يكون عندنا لو مانك دونك سوفرانس نحاول بكل جهد نتاعنا أن نوقفوا المانك هذيك دونك لو ديزير باش نحنا نخلطوا للبونور. والإكسبليكاسيون هذه شوية أحكي عليها أرثر شوبنهاور اللي سي لو مانك كي كري لو ديزير كي كري لا سوفرانس. معناتها نحنا وقت اللي نبداو في إتا حزين باش يكون عندنا أمانك نقصنا حاجة لو فيد باش نحيو أكل ليتا دو مانك الإحساس نتاع النقص ولا السوفرانس باش نسعاو إلى حاجة باش نحيو لو مانك. دونك سي توت افي نورمال اللي معناتها لو ديزير إل فا نيتر. هذاك علاش قلت لكم راهو لو بوزيتيف و لو نيجاتيف لو بونور و لو معناتها ديزيسبوار زوز مع بعضهم ما يمشيوش واحد والآخر مش معاه. خاطر أترافيغ معناتها الحزن فما شعلة باش تكون موجودة باش تتصنع اللي هو لو مانك لو ديزير نحب نحي الحاجة الخايبة هذيك باش نخلط للبونور. دونك سي غراس على سوفرانس كيل يا لو بونور.
0: معناتها اوترومون دي تيلمون عشنا خايب اونتر كيمي او تيلمون تعذبنا او تيلمون توجعنا اللي نحاولوا اللي عشناه هذيك ما نعاودوش نعيشوا احنا وما نخليوش غيرنا يعيشوا.
3: وي اي سي سا الكونتراديكسيون شويه نتاع الحياه اللي بالسوفرانس ني لو بونور والعكس ماهوش معناتها ما تنجمش ترجع
0: لي ما عاشش واللي ما عاشش السوفرانس ما عاش البونور ملي هو تولد. دونك با فورسيمون باش يمد الغير وبا فورسيمون باش يعطي الغير.
3: معناتها فاقد شيء اون جينيرال لا يعطيه. اما فما ديكا c'est des personnes qu'on appelle résilientes اللي تعرف exactement العبد كي يبدا معناتها عنده ايموشن معناتها سلبيه يبدا موجوع يبدا حزين يبدا معناتها غايظ روحه. يعرف العبد ذاك اللي مقابله يعرف شنو يحس. دونك هو من غير ما يشعر في اللاوعي نتاعو باش يحاول يعطي العبد البونور اللي هو ما خلطش عليه.
0: ايه كل كومبونساسيون اذا كان
3: نجم. سي كومبونساسيون اي او فيت بالعكس كي انا نعاون الغير نتاعو ويفرح كاني انا صلحت حاجه فيا انا.
0: اون توكا نحكيو على السعاده نحكيو على البونور اسكو خلطتوا لها شنو تعملوا باش تخلطوا لها اسكو موجوده اسكو وهم. 71113000 الواتساب موزايك اف ام 23513000 موجز الاخبار مع اميمه عليا راجعين بعد شويه.

المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والواقع.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: مع شبندريس عيش جو المونديال واربح كوارجينو لبلاد اللي تحبها. في كل حكة شبند خيوط دريس تلقى الدربوات. خذ البوم من العطار، اجمع 24 درابو واربح كوارجينو. مع شبندريس عيش جو المونديال.
2: كور خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة أولا إنرجي، المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
3: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
4: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
5: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس نظرت أمس فيما يعرف بملف تسفير 2 وقررت رفض جميع مطالب الإفراج وتأخيرها إلى موعد لاحق ونهائي. وقد تم جلب جميع الموقوفين وهم 8 متهمين، من بينهم رجل أعمال وصاحب وكالة أصفار وصاحب جمعية مرحمة القيادي بالنهضة عبد الكريم سليمان ورئيس سابق لفرع التعليم الزيتوني بسوسة، تعلقت بهم تهم الانضمام عمدا بأي عنوان كان داخل تراب الجمهورية وخارجه إلى تنظيم وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية وتكوين تنظيم ووفاق إرهابي له علاقة بالجرائم واستعمال تراب الجمهورية وتراب دولة أجنبية انتداب وتدريب أشخاص ومجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية داخل تراب الجمهورية وخارجه واستعمال تراب الجمهورية لارتكاب إحدى جرائم الإرهابية أو التحريض عليها ضد بلد آخر ومواطنيه والقيام بأعمال تحريضية وغيرها من التهم ذات صبغة الإرهابية وفق ملف القضية والأبحاث. اللجنة الجهوية للتمكين الاقتصادي تصادق خلال جلسة بإشراف المعتمد الأول لولاية قفصة عدل النفاتي على انتفاع 83 امرأة صاحبة مشروع من آليات التمكين والاقتصادي ورفض مطلب واحد وإرجاء البت في ملفين اثنين قصد استكمال التثبت من المعطيات والوثائق المتعلقة بهما. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز فرص الإدماج الاقتصادي للنساء المستحقات لبعث موارد رزق وتعزيز مساهمتهن في الدورة الاقتصادية والتنموية بالجهة. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، الرئيس الإيراني مسعود بازكشيان يقول إن الحرب فشلت في تحقيق أهدافها رغم اغتيال القادة والعلماء النوويين والهجمات على البنية التحتية في البلاد. مسؤول أمريكي يكشف جانبا من تفاصيل الاتفاق بين واشنطن وطهران، مضيفا أن الاتفاق يلزم إيران بفتح مضيق هرمز كشرط أساسي ومن المحتمل فتحه دون أي رسوم. الناطق باسم الخارجية الباكستانية يقول أن إسلامباد ستنظم حفل توقيع إلكتروني عبر تقنية الفيديو على اتفاق سلام أمريكي إيراني. نهاية الموعد الإخباري، قدمته لكم أميم علي. الأخبار متواصلة على مدى الساعة عبر موقعنا موزايكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع إسماعيل ودلي وكامل فريق ما بيناتنا. دمتم على اطلاع.
4: الأولى في تونس
6: ما بيناتنا كلها السبت من الأربعة على ستة متاع العشية مع اسماعيل بن عيسى.

0: ارحم بركيت على ننسى ناخلته حتى ال 35 دقيقة ثم لا مزيكة فيهم.
1: كل هالسبت من الاربعاء لستة متراجية ما بيناتنا.
0: ساعتنا الثانية كيف كيف ليكم انتم ممتعكم انتم عشاك فوا يكون فما سوجي وانتم تكلمونا 71-113-1000 71-113-1000 الواتساب مزيكة فيهم 23-513-1000. نحكي على البنغ التونسي والسعادة، من هل نجم نخطو نعيشو السعادة ولا هي وهم؟ شو معتا غير من البنغ؟ هل اليوم ممكن حقو السعادة في وقت السرعة، في وقت الستريس، في وقت المشاكل، في وقت الريزو سوسيو؟ هل السعادة قرار نخذوه؟ هل التونسي اليوم مازال يعرف يفرح بالحاجة البسيطة؟ هل السعادة دوم ولا هي مجرد لحظة قصيرة بين تعب وتعب؟ واسكو كي تبدا السعادة موجودة قدامنا على ساعات ما نشوفوهاش؟ 71-113-1000 ولا واتساب موزيك فيم 23-513-1000. مريم 36 سنة، مرحبا.
2: عسلامة،
0: شحولك مريم؟
2: الحمد لله، عايشة
0: صحة بيس ومور بيها.
2: الحمد لله الحمد لله، انت لابس عليك
0: والله يسأل عليك الخير. صوتك في برشة بهجة، في برشة فرحة، ودي حاجة مزيانة والله، حاجة مزيانة. اسكو ريلمون تو تو كونسيدير انسان سعيد ولا لا؟
2: الحقيقة اي
0: باه،
2: معناتها هكا انا جو كونسيدير، ما نعرفش، يمكن سي ان كاركتير اونتر اوتر، يمكن زادة التربية تدخل في الحكاية. ملي انا صغيره بابا وماما يعلموني اللي اقل حاجه نجم نفرح، معناتها مش لازم جو كومبار ديما للصغار الاخرين، مش لازم اللي

0: عند الآخر لازم يكون عندي أنا أي مومون ينجم يخلق لك فرحة ويقعد لك سوفينير لتوا. دايوغ عندي برشا حاجات لتوا معناتها عايشة بيهم كوم دو بو سوفينير، والحمد لله يا ربي حتى الصغار أنا عندي زوز صغار. هذاك اش علمتهم نهار اللي ما فوقش فلوس وما نجمش نشري لهم حاجة، نجم نشري كان مثلا أمورسود جاتو ونقسموه مع بعضنا، هذاك سي أن بونور بور نو. ليسونسيال احنا ملمومين نجاو الحمد لله يا ربي لاباس، نخرج وقت النجم نخرجهم، سينو كي نقعدوا في الدار نخلقوا نيمبورت كيل مومون باش نفرحوا بيه. دونك انا جو تروف كو السعاده اونتر اوتر هي قناعه بينك وبين روحك، انك من اي مومون من ابسط مومون تعمل بيه حاجه كبيره ياسر، وتقعد لك وتقعد لصغارك، وحتى انت اذا كان طونك تو سامبليفي لي جوز طونك تنجم تلقى روحك فرحان اكثر وزين اكثر في مخك. معناتها اذا كان اون فاش كومبليكي لا في وكل حاجه تجي نصعبوها على رواحنا، وكما حكيتوا انتم على لي ريزو سوسيو، اليوم لي ريزو سوسيو راهم سي ان كادو انفوازوني على التليفون اللي في يدينا كسوا الكبار والا الصغار، خاطر توا الصغار ولات كلها بالتليفونات، ال سو كومبار لي انستغرامور لي انفلونسور، العينين تحلت على برشا حاجات. دونك حتى لي فران باش تشدهم على الصغار حاجه صعيبه، يلقاو لي بارون ريحهم فك البياج نتاع لازم نعطيه باش ما نخليهش يحس بالنقص، الوغ كو هو ماهوش نقص راه ما نجمش ما نجمش.
1: اللي تحكي فيه مزيان، لما اللي تحكي فيه زاد ممكن فما شكون يسمع فينا يقول لك كاني الى سامبليفي اكثر من لازم والى فولغاريزي اكثر من لازم السعاده.
0: لا والله با دو تو، نحب نقول لك حاجه في الانتوراج نتاعي، الناس اللي تعرفني من الاول ما تصدقش اللي انا هكاكا، ما تصدقش اللي انت مثلا تحب تسعى في حاجه باش تفرحهم ما غير ما تستنى حتى شيء دغيغ. معناتها انا كي نلقاك انت فرحت بك الحاجه نفرح لك من قلبي، والا نعاونك باش توصل للحاجه اللي تحب عليها من قلبي، مانيش نستنى من عندك شيء حتى شيء اخر. برشا عبيد توا في الانتوراج نتاعي اللي كانوا يعرفوني من الاول بكل يقولوا لي تعرف من الاول ما كناش نصدقوا اللي انت هكا راه ماشي في مخنا اللي سي با فغي، معناتها قاعده تمسكي بعض باش تعطينا ان اوتر كاركتير. اليوم الناس ما عادش تصدق اللي احنا نجموا نعيشوا هكا مالوغوزمون. معناتها
1: دو لا كيسيون اللي نطرحها، اسكو اليوم نجمو ريالمون نتلذو الحاجات البسيطة؟ هل مازلنا نعرفو نعيشوهم وان سافو ريالمون لي مومون اللي فيهم دي انستون دو بونور اللي هما ممكن دي مومون خفيف برشا ودي مومون ساهلين برشا واكسيسيبل؟ اما نحس اللي ريالمون في الوقت الحالي ممكن زادا كوز دي ريزو سوسيو اللي اون سو كومبليك لا في اكثر من لازم.
0: هي راه ماهيش لي ريزو سوسيو هكا هو، خاطر سي اونتر اوتر قناعه بينك وبين روحك. اذا انت حطيت في مخك اللي الحاجه هذيك باش تفرحني وما حسيتش باكثر منها تنجم توصل للسعاده. اما اذا باش تقعد ديما تكومباري في روحك بالاخرين باش تعيش دور الضحيه باش تحس بالحرمان، ما عنديش فلوس اي وين المشكل ما عنديش فلوس مثلا اليوم تو غدو ان شاء الله يولي عندي فلوس ونعمل اللي نحب عليه اسعى. معناتها ما تحطش ما ترباش يديك وتقعد وتقول سي انا ضحيه انا محروم هاني قاعد وقتها، فهمت؟ معناتها فاسباس بينك وبين روحك اول حاجه، وهي حاجه ماضيه للانتوراج نتاعك. معناتها اذا كان انت حطيت في مخك لي بوان بوزيتيف هذوما النيجاتيف تنجم تردو بوزيتيف، تنجم تعدي اللي دايرين بيك لكل العدوى الباهيه اللي ما احلاها اللي يبان لي بالحق والله سي فغي. اش فيها كي نقعد انا قهوه في جوبلي وقاعدين الملمومين مع بعضنا نعملوا في جو خير ملي نمشي راك البلاصه ونقول سامحوني ما نجمش خاطر ما عنديش فلوس ولا ما عنديش كهرباء ولا. معناتها اليوم ولينا ياسر اون سو كومبليك لا في ياسر، معناتها الدنيا ولات كومبليكي والوقت إلي ترو ستريسون، وما عادش عندنا ياسر وقت لصغارنا وما عادش عندنا ياسر وقت لصغارنا. دونك نسيتش كي نفرق كيلكو مومون هكا راه نقول لك حاجه ساعه من زمان في النهار يا خويا حتى نص ساعة ديكونكتي روحك من كل شيء وحاول باش تلقى هكا حتى حاجة هكا سامبل تفرح بها تفرح بها روحك انت بيدك باش تحس روحك ترتاح في مخك وتولي تاخذ ليش تقول.
1: سؤال، انت اون ماما وعندك اون ميسيون او كوتيديان وعندك مهمة وزوج صغار وخدمتك وكل شيء، وقتاش تلقى وقت روحك ريالمون وقتاش تنجم بينك وبين روحك تقول تيان هذا سي مو مومون ا موا وسي مومون دو بونور اللي باش نعيشه مع روحي ولا مع غيري؟
0: بيرسونيلمون انا اول حاجه نعملها كي نروح صغاري، معناتها اذا نقعد وكنصيف ساعه ساعه غير بوع نهبلوا فيها نلعبوا نعملوا اللي نحبوا عليه وبعد نتعدى للي بعده. خاطر اليوم كي تلقى عندك صغار وعندك سين ريسبونسابيلتي اونتر اوتر، اول حاجه عندك اعطيني نديهم فرحانين، اعطيني نزرع فيهم كالبذره نتاع كيف نراهم انا نبدا فرحانه بيني وبين روحي نقول كان الحمد لله يا ربي. ودير اللي يعرفني يعرف صغاري يقول لي اي سون تري ايتانوي من حتى شيره، صدقني من حتى شيء. هاني نقول لك انا ديما ماشيه في حياتي بنص ساعه ساعه غير بعض في النهار كفيله انها تعوضني على ستريس، اللي شفتو خدمتي ماهيش حاجه سهله بالكل، حاجه ياسر ستريسانت. يمكن الناس اللي تسمع تقول لك ليه مستحيل مثلا امبوسيبل نجم نعمل هالحكايه
1: هذيا ولا نجم نشوف
0: ريسبونسابل الماركتينغ.
1: اوكي ياسر ستريس سيبري معك في الجو ذي كل
0: وراني نمشي ديميشان ونبعد على صغاري ونبعد على داري ونبعد على راجلي ونعدي أيامات نقولك ما نتنفسش ما نتنفسش نيافيك سان قول الحمد لله يا ربي. ماني من بعد نروح لصغاري نراهم نروح لداري نعدي كالمومون هكا دو بارتاج بينيتي أنا وراجلي هما سافا الحمد لله يا ربي.
1: جندمون با بلوس هذيك قناعه. نقولك حاجه صغارك معناتها ريالمون هي سون شانسو دافوار اون مامون كيف كنتي واللي عندها الفيزيون ذي. ولا العظيم جو نجيت با دي فلور معناتها قاعد نحكي اللي يتقال وسي غار انه باش تلقى انسان عنده تصور ذي حاجه باهيه. ونسلم عليك برشا مريم وميرسي انفينيمون ونتمنى لك كل الفرحه في حياتك. نرجع لمريم الاخرى تويك مريم بن جمع بسيكولوك كلينيسيين في كلمة فهم برش حاجات مهمة فهم القناعة هذه دون باغ اللي هو نزمنا نسطروا عليها مرة واثنين وثلاثة واربعة
2: كونسيبت مهم يتبع البونور. معناتها كما قلت وفسرت في أول الحصة سا ديبون دوجور من ليتا انترن نتاعك. والقناعة جستمون تجي تعزز الإحساس الداخلي بالفرح معناتها والبونور. خاطر كي تربط الفرحه نتاعك كيما قلت بالحاجه البرانيه راهي ما تتسميش باتم معنى الكلمه بونور، راهو تتسمى معناتها وقتيه. على خاطر كي باش تتنحى الحاجه هذيك باش نرجعوا للليتا دو سوفرانس دونك باش نرجعوا للليتا نتاع الحسن. اخ كي تبدا حاجه من داخل جريت عليها من داخل فركست شنو الحاجة اللي تنجم تخليني نقدم في حياتي ونكون دون مانيير ايبانوي دونك فرحان اي سورتو اون توليغ لو فيد معناتها نكسبتيو اللي باش يجيو نهارات ما همش باهين خايبين باش نتيحو فيهم باش نحسنو فيهم. Et on tolère le vide, on accepte ça. Alors, dès qu'on arrive à l'acceptation, fi kol haja ou fi kol étape de vie, n'aïchouara, et l'acceptation, hiya muhim, thumma muhim, thumma muhim. Alors, c'est la clé de voûte.
1: بلي سامحني اجدادنا réellement, ديما يقولوا لنا اللي عشنا فرحانين وراضين بالقليل. ويقول لك عملنا جو وفرحنا وضحكنا وكل ونسمعوا سيدي علي الرياحي وهدي شويني ويبدأوا عاملين جو مش نورمال وكل شيء. تناخو انا الفيزيون هذيك في الوقت الحالي نهار اخر ما نجمش انا نحكي للصغار صغاري اني نقول لهم عشنا حياه مبنيه على البونور. خاطروني دون اون سوسيتي اللي فيها برشا ستريس اللي الوقت ماهوش نفس النوسيون تاع الوقت اللي كانت موجوده في الستينات ولا في السبعينات. اليوم الوقت يزرب فينا ستريس ما كانش موجود عندهم ستريس كيف ما هما عندنا ستريس نتاع توا. الريتم دو في نتاعنا والكومبا اللي قاعدين نقوموا به مع رواحنا مثلا هنمشي معك مع بعض اليوم عائله متكونه من اربع افراد زوج صغار ودو معناتها باران ودو ادول بلوتو وخدمتهم وكل شيء وجري وجري وز هذا للتود وجيب هذا من القرايه وسيركيلاسيون وتدرشي وقتاش باش يقعد وبين روحه وبش يسمح روحه وبش يعيش أماما تفرح
2: تو سامبلومون خاطر لي زيكزيجونس طلعوا المتطلبات واللي يلزمك تعمل هذا ويلزمك تجيب هذا ويلزمك تعمل هكا كثروا بطريقه معناتها اكثر من الطاقه اللي نحن نجمو نستحملوها ونستوعبوها. وراهو قبل يفو با اوبلي زيد ما نشوفو كان لا بارتي هكا نقولو نحن ايمرجي دو الايسبيرغ ما نعرفوش جدادنا جوستمون شنو المشاكل اللي تعداو بها. نعرفو جوست اللي كانوا العائله معناتها كانوا الكل يعيشوا في نفس الدار تلقى معناتها الاخوال العمه الامهات معناتها يبداو يربيو
1: الصغار اللي تو ما عادش عائلة نجم تعيش فرد دائرة
2: حرب اهليه
1: مستحيل
2: اي من
1: هو كان لقيتهم جاوا بيهم مش متعاركين يتسمى اكسبلور معناتها
2: وي دونك لي زيكزيجونس جوستمون نتاع ليبوك ماهمش نتاع لانستونتي تاع 2026 خاطر راهو كل شعب ولا كل كولتور تخلط للبيك نتاعها وتصير شو
1: وتضمحل
2: ولا دونك هذاك هي
1: وتسيل وتماها حاجة كنسيتها سبونجلر إذا كان من شغالتك
2: هذاك هو معناتها هذيك هي معناتها لا كورب ناتوريل نتاع الحياه انك زاد انت ك سور ليشيل معناتها بيتيت ايشيل انديفيديوال ك ك معناتها شخص باش تخلط للبيك نتاعك وراهم بعد باش يضمحل اي جوستمون نحنا ديما نفركسو في ليكيليبر مانيشي باش ياسر باش نخلطو للبيك على خاطر قد ما يعلى البيك قد ما تكون الشوت قولوا نحن قوية وقوية جدا وراهو في السيرفو عنا ان سوي دو بونور اللي ما نجموش نفوتوه كان يفما اون بيتيت باز اون بيتيت ليميت او نيفو دو سيرفو قولنا سيرفو مي هو سي بلو فاكتيس كو سا معناتها ماهوش ملموس باش تخلط لها وما تنجمش تفوت اكثر من الطاقه ذيك واكثر من الفرحه ذيك انا نمثلها شويه كيما كالعصفوره اللي يسمع برشا هكايا الصوت ليغو هذاك اللي يترشق فهمت دونك سي اكزاكتومون سا كنخلطو نفوتو بوتيتغ لو سوي دو بونور هذاك اللي ناتوريلمون موجود في الجينات نتاعنا ما نعرفوش شنو معناتها ينجم يصير دونك يا توجور اون باز في اي حاجه حتى معناتها في الحزن ديما فما باز اللي ما نجموش نديباسيوها ونفوتوها خاطر كان نفوتوها جوستمون وما فاتها حد جوسكا مانتنو من بدايه الانسانيه ما نعرفوش نوراه وراه كيما قلت راه الفرحه برشا وجو دي بيان فرحه مش لو بونور الفرحه برشا en tant qu'émotion ou dima les baisse ou dima mahlana rahou sa'at tayahna fi schéma inverse li ki tjina haja sa'iba ou haja ma'nita tatlab anni ندخل في الإحساس نتاع الحزن تخليني معناتها ما قدمش بالكده في الإحساس نتاع الحزن ذاك اللي في ساعة في ساعة باش نغلفه سو اون بسودو معناتها بوزيتيفيتي وما تخلينيش نحل معناتها المشكله بطريقه سلسه خاطر كل حاجه تطلب وقت
1: وفي كلامك انت عملت الوزيون ولا ريفيرونس لوفراج مهم برشا نحكي على سبونغلر البونسور المان الكتاب اوفراج ماجور اسمه لو ديكلان دو لوكسيدون وعطاه معناتها السيكل اللي تتعدى به الحضارات وتمر دورات حياه شبه حياه الكائن الحي تولد تخلط النمو تبلغ الاوج نتاعها من بعد تدخل مرحله شيخوخه والانحدار وسي بيان راهو حلينا بارونتيز هذه والله جو سوي تري فيير اللي حلينا بارونتيز هذه En tout cas, n'arquez pas le saada, n'arquez pas le bonheur. Est-ce que tu as échoué? Est-ce que tu as échoué? Est-ce que la toule? Est-ce que les? Chacun la chose qui te rend comme nous farhanina ou saada. Quel mot à 1 ou 73
3: مرة أخرى التوينسة بش يسهروا بش يحلموا وبش يقولوا مربوحة علش ليه نربحوا السويد ونعيشوا الفرحة مع بعضنا

0: نهار كامل. ركب سبور مع مكي العوني بعد عيش المونديال مع اسماعيل بن عيسى من 8 نص الليل، بعدها ميني ماج مع نوفل وصلاح، والبث المباشر للمقابلة من ماضي ساعتين مع اسكندر. المتابعة متواصلة لبعد الماتش، كواليس، موفيولا، تصريحات، تحليل فني وأخبار مع مبعوثين الخاصين مباشرة من المكسيك. عيشوا معنا الحلمة وإن شاء الله مربوحة.
1: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان، ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان، متفاهمين في نفس الحاجة، الكاليتي اللي عنا حاجة وأحسن حاجة بصنعة مع صحة الأبدان.
2: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
3: كل السبت من الأربعاء لستة العشية ما بيناتنا.
4: I guess for now you've got the last laugh.

0: افرو ميدوزا بازيل ده مفصول يتعملوا له عديد الريميكس منهم الريميكس هذه دخلته حتى لل 5 و7 تمارا موزيك فيم كلها سبت من 4 ل 6 متاع العشيه ما بيناتنا سوجي متاعنا الامتداد ساعتين بدينا الاربع مازلنا حتى الستة مازلنا نستقبلوا في تليفوناتكم على 71 113 ألف ولا واتساب موزايك اف ام 23 513 ألف فشاك فوا يكون فما سوجي توما تكلمونا تحكيونا تجاربكم حاجة عشتوهم تعديتوا بيهم ذكرياتكم عمومون دو بارتاج مهم برشا دونك نحكيو على البونور اسكو نجمو نحقوه اليوم ولا لا اسكو موجود اسكو وهم اسكو مازال عندنا الوقت باش نخمو في البونور من اصلو اون توكا ناخذوا تليفوناتكم سي فؤاد مرحبا
1: وي مرحبا سيدي
0: شحوالك يا سيدي
1: شحوالك الحمد لله
0: شحوالكم لاباس الامور طيبه
1: الحمد لله
0: الحمد لله اسكو مازلنا اليوم نجمو نكونوا سعداء ولا لا
1: بون سيت معناها كيستيون تري امبورطون فهمت مي السؤال هذا فهمتني انا كشاب تونسي معناها جي 40 عام تفهم فيا ولا وقتاش تكون معناها تلقى عندي ريبونس يبدا البونير بيدي في ايدي فهمتني نحن معناها مخيرين معناها سولون لونتوراج سولون معناها لومبيونس جينيرال معناها باش تخلط البونير فهمت كيف انا الرا بالنسبه للجيل اللي نتاعي انا فهمت كيف واللي نعيشه أنا الخطر أنت توا كنت تحكي معناه دابري الإكسبرينس دابري معناه الإنسان شعاش وكذا فهمتني نحن كجيل صاي معناه البونير مش معاش نخلطه معاش نجم نحقه مش نية أنا معناه بيرسونيل مو عندي ثلاثة صغار فهمتني نحاول فهمتني لو ماكسيموم أنا جي با لو شانس معناه باش حققت البونير وكذا وما نعرفش نية أنا اللي عمري 30 سنة نقرأ ومتخرج من 2012 انا ما خدمتش مرتي في الدار زاد متخرجه تسمع فيا ولا
0: لا معاك
1: باك بليس كات فهمتني 2012 ملي زاد تجربه كيف ما خدمتش معناها الكام تاعي انا ونتاع مرتي الالف وسلمنا طيب معناها نحن نخبه وسلمنا فهمت معناها انت في كروا معناها نعيشوا مرتاحين وكذا وما نعرفشني معناها شو هو ماهوش فشل وماهوش مي هيك اكسبيريونس وعندي انا صغار انا معاش نخمم في روحي تو فهمتني
0: معناتها السعاده نتاعك وليت مربوطه بصغارك
1: لا سعادتي انا نطمح باش نعمل حاجه باش يجي نهار صغاري ما يعيشوش كيفي انا وكيف امهم فهمت كيف معناها نحب انا ما كيما ما لقيتش معناها لوكازيون ولا بومير فهمتني نحب نحقق لهم هما فهمت ايدير معناها باش نكونوا معناها نحكيوا سيونتيفيكمون انت معناها جو كروا معناها عندك انفورماسيون كو معناها لا تونيزي الدوله الاولى افريقيا هي عربيا في نسب بالتاريخ هذه سيتان انديس معناها تري امبورطون معناها فهمت كيف
0: اللي كوبي في حد ذاتهم ما عادش يبانيو ما عادش سعداء وما عادش نجمو
1: مش كيستيون سعداء عايش خويا تمشي للمحاكم وحل الملفات كي باش تلقى انت في نسب الطليق بار اكزومبل 3-2% نقولوا نحن خيانه وحاجه غراف وما يوصلوش لكوبي هكا ولا وتلقى مينيموم 96-97% الاسباب شنيه أسباب اجتماعية مادية بحتة فهمت أنا معناها أنا نحكي معناها قلت لك فؤاد وكذا وعطيتك عمري يحصل لي معناها شرفا لأني نخدم في برشا خدم ومش خالط وكذا عبر عاد عشول حتى كرني ما عنديش فهمت كيف مي أنا كي نحكي كي معناها بروف ما حاجات عشناها احنا يعلم كي الرب يراه
0: انت تخيل مع المادة هي توا اللي وليت تطغى على السعادة
1: ثم ديجيس ثم ديجيس يهشوا تعش معناها يهشوا الشاب يهشوا النخبة يهشوا كذا انت تخيل مثال بار اكزامبل عيد كبير بشر ويبدا قلبه حية ما يعايدش تعرف معناها على الاقل سي ست موا وهو في الترو هذيك مش بمبام تلحمش نعمل بيه تكون رسيهم ودمه كذا واحد ميشنية لك الصغار فهمتني
0: باش تفرحهم
1: ولا وتلقاه بعد ما عادش أليز مع مرته وتلقاه يدخل كل موقف وتلقاه ما عادش أليز في قهوة وتلقاه فهمتني في اللي ظلمه وتلقاه فهمتني حتى الصور الصبيح ينسيه وتلقاه كذا راه اللي نحكي فيه انا راه معناها هذايا معناها اللي متاكد منه
0: ويعيشوا فيه برشا توانسه ماكش وحدك راه معناتها احنا في سباق
1: 70%
0: احنا... شو هو ماهوش باش نعطيو دي ستاتيستيك ودي شيفر اللي جوست بو ريكتيفي راه تونس ماهيش الاولى عربيا وافريقيا في نسب الطلاق دونك فما دي ستاتيستيك وكل اندوا سو بازي عليهم مي هذا لا ينفي انه تونس فيها نسبه طلاق مرتفعه دفع برشا ومعاك ونكمل معاك أبعد ولينا نعيشه في كورس باش نخلطه على الحاجات اللي نحاولوا نحقوهم بقدر المستطاع باش يرسمونا أكل لحظة صغيرة متاع البونور ويرسمونا أكل المومون صغير متاع البونور. سلام عليك برشا فؤاد وشكرا على صراحتك وشكرا على كلامك واللي هو معناتها كلام للأمانة يتحس ويوجع وقت اللي تشوف إنسان يقولك أنا جي رونونسي للبونور للسعادة وما عادش النجم نحققها وليت ما تنحاول قدر المستطاع أني نحقق على القليلة الصغاري ما يمكن تحقيقه من سعادة مريم بن جمعة
2: نسميوها كومبنساسيون اللي ما نجموش يعملوه لي وما نجمتش نعمله أنا ما نخليش صغاري يعيشوا راهو هذيك سيت اون مانيير وطريقة لا واعية أني نحاول أن نحل معناتها المشكلة نتاعي من الناحية معناتها لونفون
0: اوكي
2: معناتها لونفون انتيريور باش نحاول ان نصلح ما فيه اترافير لي زانفون تاعي معناتها راهو نعاود هنا نذكره و با فورسيمون اللي انت باش تحسوا راهو صغيرك باش يحسوا معناتها مش نفس ليكسبيريونس معناتها لي زيفينمون دو في نتاع الحياة اليومية اللي أنا تعديت بهم ولا صغر اللي تعديت به أنا هو باش يعيش ولدي.
0: إيه أما فما في كلام وزاد كلام مهم برشا يقولك أنا جي غونونسي للبونور سي بون نسيتو نزلت عليه.
2: وزاد قال اللي ما عندوش ياسر معناتها شانس في الحياة اللي قرا اللي معناتها صار مجهود
0: دونك
2: كبير.
0: أنا بونور نجمو نحكيو عليه.
2: جوستومون هنا هذاك علاش هي سيت اون كيستيون فيلوزوفيك ومعنتها فلسفية جديدة جدا واسكو لو بونور اوسي اكزيست معنتها عند عباد اخرين اي موجود نجمو نحقوه وعند عباد اخرين لي ما نجموش نحقوه وستون معنتها سي كلكو شوز دو توبيك ومعنتها خيالي ووهمي والزوز عندهم الحق
0: لي السؤال اسكو الحاجة هذي نوعا ما تفسر كونه فما برشا من الناس مشاو للمخدرات ومشاو للإدمان على خاطر أنه يشوف في روحه ما عادش ينجم يكون فرحان وما عادش ينجم يكون سعيد والحاجة هذه وليت ما عادش موجودة دونك هذيك علاش ولا يفركس في دي مومون متاع بونور اللي هما صغار اللي يتسميو دي ميكرو مومون في الحاجات هذوكما في لي سوبسونس هذوكما
2: مع معناتها العباد المتعاطية المخدرات راهو سي بوكو بلو كومبلكس كو سا ميم با يفركسوا عليه معناتها الفرحة وما ننساوش راهو ان جينيرال العباد المدمنين واللي معناتها يتعاطاو المخدرات راهو ديجا عاشوا في معناتها انفيرونمون معناتها ديجا هو بطبيعته وما يشجع كان على هذاك وما ننساوش زيدا راهو سا سو بيربيتو كيما ليريتاج ولاد الحومة ومعناتها والانتوراج الكل يعمل فيه لوجيكمون انا باش نطلع هكاك ما نجمش نطلع حاجه اخرى مش تابعه للانفيرونمون اللي نعيش فيه راه الانفيرونمون عنده دخل كبير في طريقه النمو نتاعنا معناتها كيفاش باش نولي خاطر في الاحياء هذوما اللي تبدا معناتها نشوفوا فيهم المخدرات واللي معناتها يبدا كل شيء واضح
0: في الاحياء حتى زاده في الكلاس ايزي وجوها به
2: لا نحكي أيه. الاحياء دون لو سونس سيتي معناتها الحوم
0: اوكي واضح
2: سواء حومة معناتها لباس عليها ولا حومة معناتها شعبيه راه مزوز كيف جوست هاكا حومة شعبيه واضحه وجست معناتها بور لي كلاس هذي سي بوكو بلو معناتها نقولوا نحن تحت الطواول مخبي اكثر ومخبي اكثر زاده بالفلوس باللي هاكا عنده خدمه باهيه عنده معناتها دار وكل شيء ما يظهر هاني قلت لك بطريقه معناتها واضحه جدا في الاحياء الشعبيه وراو ما نحكيوش على بونور هنا نحكيو على فتره زهو باش ننسى البوتيتر الديبريسيون اللي انا فيها وراهو زيدا سافي بارتي اوسي دو لا ستركتور دو بيرسوناليتي كيفاش الشخصيه نتاعنا والتركيبه نتاعها خاطر مش العبد الكل راهو والشخصيات الكل ينجموا يتيحوا في الادمان ويتيحوا معناتها نقولوا نحنا لفات اللي معناتها تولي تتعاطى المخدرات بطريقة متواصلة. معناتها سي با دو تو لا ميم كيستيون اللي تتطرح على العزوز, معناتها سي تري تري ديفيرون. مي نجمو نقولوا باش ينساو الحالة اللي هما فيها ونقولوا نحنا والسيتواسيون اللي هما فيها, بوتيتر ما يخدموش, ما قاوش خدمة, كيما معناتها ما يقول لك ما عنديش زهر. Il se peut.
0: En tout cas, فما برشا أسئلة اللي ممكن عليهم إجابات, وفما أسئلة اللي ما عليهمش إجابات. 71113000 لو بونور شو هو وقتاش يظهر, والأهم من هذا الكل إلي هو لو بونور. هذا اللي جاوب عليه كريستوف ماي في مرسو بني برشا راجعين بعد الحلقات.
3: إلي هو لو بونور, إلي هو, إلي هو, إلي هو لو بونور, إلي هو.

0: بلتي تونسي ان شاء الله يا ربي المنتخب يمشي لبعيد. مزيكي فين باش تكون حاضر على امتداد 13 ساعه كاملين غدوه ان شاء الله باش نواكبوا مباراه المنتخب الوطني التونسي امام السويد، مباراه مهمه برشا في مشوار النصور. باش نبداو مع ماكي العوني، تكملوا معينا بعديك نوف الوصليح، باش يبداو من نص الليل المساطين، بعديك باش تلقاو اسكندر ابراهيم باش يكمل حتى للستة متاع الصباح. 13 ساعه كاملين ديفوزيون، 13 ساعه كاملين استوديوات باش نشجعوا النصور، باش نكونوا مع منتخبنا الوطني التونسي. برشا تونس للامانه عملوا ديبلاسمون باش يعيشوا الفرحه، باش يعيشوا البونور في سونس دو تيرم، انه نشوفوا المنتخب نتاعنا يمشي لبعيد. تكهنات بالنسبه لينا طرح عند تونس، طرح عند المنتخب، خاطر ماهوش باش ينجموا سخانه السويد واحنا مسنسين جونا به. خلينا نرجعوا للبونور تويكا، خلينا نقفلوا بالبونور. مريم بن جمعه بسيكولوج كلينيسيان، كيفاش نجموا نكونوا سعداء في سنه 2026؟ ما عليش إجابة، ما عليش إجابة. تو نحي لبسي اللي فيك
1: كما العظمة والدجاجة.
0: اسمع، نحي لبسي اللي فيك،
1: نحي لبسي اللي فيك،
0: أحكي من داخلك.
1: On ne peut pas vraiment avoir de bonheur الحقاني، il n'existe pas. كل واحد عنده
0: definition
1: تاع البونور نتاعو.
0: Ta definition.
1: Ma definition ندور بالعباد اللي نحبها ونكمل في الحاجات اللي انا دون لو فاغ، ونكمل في الحاجات اللي انا زيد نحبهم، ونعمل ليكيليبر ما بين الحاجات المحزنه معناتها جو لي في افون كو سو سوا دي اكسبيريونس نيجاتيف ولا اي حاجه من الحياه باش تقدمها لنا معناتها خايبه، اي اوسي لي مومون باردون تاع الفرحه تاع اي حاجه معناتها باهيه. اي بور موا سي ليكيليبر انتر لي دو، ليكيليبر انتر بوزيتيف اي لو نيجاتيف، وتحسهم زوز كيف كيف.
0: اسالني
1: نسألك اسماعيل، بورتوا سي كوا البونور؟
0: البونور بالنسبه لينا وقت اللي تقتنع لاي حاجه مكتبه لنا ربي باش تصير،
1: هذا قناعه وفوا.
0: فهمتني انا وي. البونور مقتنع كونه اي حاجه في الحياه باش تصير بمرارتها او فرحتها يلزمك تعيشها كيف ما هي، على خاطر زيد باش نسو كومبليك لا في، زيد باش نطرح الف سؤال اللي ما ليهوش إجابة وزيد أني باش نتعب روحي باش نخلط على حاجة اللي ممكن تنجم تكون هي وهم. بكري في كلامي قلت إذا كان السعادة موجودة قدامنا علاش ما نشوفوهاش؟ غيرمون ممكن السعادة موجودة في شاك بوتي ديتاي صغير تعيشه. نعطيك اكزامبل، كي تمشي القهوة، تعمل قهوة مع صاحبك، مع عشيرك، مع أخوك، ديجا هذيك سي ان انستان و ان مومون دو بونور
1: دو بليزير
0: اي دو بليزير كبير برشا. فهمتني باش نعيشو برشا حاجات خايبه خاطر فما حد يتحكم في حياته. وقتاش تقتنع كونك تنجم تعيش السعاده؟ زاد وقت اللي تقتنع لاي حاجه خايبه باش تصير لك يلزمها تصير، ومن بعدها فورسيمون باش تجي لحظه نتاع الفرحه.
1: لا بلوي فيان لو بوتون،
0: خذ قاعد قد ما هي باش تعكس باش يجي نهار وباش تفرش.
1: اما راهو ليتا ديسبري اللي انت خلطت له والفلسفه الحياه اللي انت خلطتها انك تعديت برشا مراحل قاسيه ديزولي
0: بالعكس
1: في حياتك انك اقتنعت بفيلوزوفي نتاع فوالا نتاعك انت نتاع اسماعيل.
0: انا ريت تلمو عشت ديسبسيون في حياتي وخيبت امل في حياتي، وممكن في مرحله معينه كانوا عندي برشا انتظارات حتى لين حسيت روحي صعبت على روحي او عقدت على روحي. اوغ لي مومون نتاع جوا ولا نتاع الفرحه ولا نتاع البونور موجودين في كل تركينه، في تليفون من عند امك اهلا لبيش نحويلك، في تليفون من عند عبد قريب لك، حتى زاده في انك تخسر اقرب الناس ليك. زاده خليني نقولها صحيح فما مراره كبيره برشا، وصحيح فما وجيعه كبيره برشا للانسان اللي باش يعيشها، اما انا وليت عندي فلسفه انه حتى في اللحظه ذيك فما ان انستون دو بونور. قل لي شنو الانستون دو بونور هذاك؟ اللي انه الانسان هذاك كان مثلا متعذب في حياته او كان يتوجع في حياته وربي كرم.
1: وي.
0: دونك نفرح للانسان هذاك ميم سي اي نو في بلو بارتي دو سو موند، نفرح اللي هو ما عادش يتعذب او ما عادش يتوجع.
1: وزيدا باش نكمل على كلامك، وكان ما تعديتش بالمراحل هذوكما شكون هو اسماعيل؟
0: تحيت
1: معناتها ساسخا با لا ميم بيرسون اي سي سكيفي، معناتها المراحل والستاجات كيما نقول الستاجات هذوكما اللي تعديو معناتها كان ما جاوش هما راني مانيش انا اسماعيل بن عيسى الانستونتي
0: انا نقول
1: راني عبد وحدي
0: كما يقولوا نو سوم نو شوا احنا نو سوم نو ديسيبسيون
1: وي
0: الديسيبسيون بيان سور نو ديسيبسيون يخلقوا منا الشخص اللي احنا عليه اليوم ويخلقوا منا une éventuelle farahat najm tsir Maryam ben Jamaa
1: oui.
0: merci beaucoup
1: tmanni lik
0: kol el farahat fi hayatak
1: Ali
0: ben Ahmed kol el farahat khouya Zeda sadiqna Wael w sadiqna Hussein mojez el akhbar mbad el hadat ma Umayma Aliya nqalou in sha Allah ghodwa fi plateau spécial m 8 hatta nous el lil nchajou el nusour nchajou el muntakhab ghodwa mathalan ana son de bonheur kbir barcha fi el khidma tmanni nous el lil fad el kbir dimchi yesma el dar el jannabi odouka bon weekend redou belkom al rouhkom a samedi prochain w demain باي باي
2: بيسيتي. مرة أخرى التوينسة بش يسهروا بش يحلموا وبش يقولوا مربوحة علش ليه نربحوا السويد ونعيشوا الفرحة مع بعضنا برمجة خاصة على موزايك الماتش تونس الأول في المونديال في المكسيك تونس السويد نهار الاثنين ماضي 3 متاع الصباح ليلة الأحد وصباح الاثنين عيشوا معانا الماتش في برمجة خاصة نهار كامل ركب سبور مع مكي العوني بعد عيش المونديال مع اسماعيل بن عيسى من 8:30 الليل بعدها مينوي ماك

0: موفيولا، تصريحات، تحليل فني وأخبار مع مبعوثين الخاصين مباشرة من المكسيك. عيشوا معنا الحلمة وإن شاء الله مربوحة.
1: الطاقة المتجددة هدف تونس في المستقبل. على هذاك WJ Energy باش تكون معاكم في المواعيد في الصالون الدولي Africa Big 5 Green Africa من 16 إلى 19 جوان بمعرض الكرم هول 1 ستوند E218. فريق متخصص وحلول ذكية في الطاقة الشمسية على ذمتكم. وثاني جروب Energy، شمس اليوم طاقة الغد.
2: عش بنديريس عيش جو المونديال واربح كوارجين للبلاد اللي تحبها. في كل حكش بين خيوط ديريس تلقى درابوات، خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو. عش بنديريس عيش جو المونديال.
3: بقصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. صالونات بيوت نوم، بيوت فطور، زرابي، ريدوات، مفروشات، لبسة واكسسوارات، تود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40%. بقصر المعرض بالساحل، الساحلين بجنب الملاحة المنستير.
4: راديو موزايكا فام تونس، الاخبار.
5: اهلا بكم الى هذا الموعد الاخباري. منطقة وشوشة رادس من ولاية بن عروس شهدت ظهر اليوم حالة من الانصفار إثر اندلاع حريق مفاجئ في أنبوب للغاز الطبيعي واقع بالقرب من محطة لتوزيع الوقود، مما أثار مخاوف من توسع رقعة النيران. واللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة تدخلت ونجحت فرق الحماية المدنية ببن عروس بالتنسيق مع المصالح الفنية لشركة الغاز في السيطرة على الحال الوضع بفاعلية وسرعة، حيث تم غلق خط الأنبوب المتضرر وقطع تدفق الغاز تماما، مما مكن من إخماد الحريق وتطويقه قبل وصوله إلى محطة البنزين المجاورة. وبعد تأمين الموقع بشكل كامل والتأكد من سلامة المارة والمنشآت، أعادت السلطات المرورية فتح طريق وتأمين حركة السير التي عادت إلى نسقها الطبيعي بالمنطقة. ممثل المنظمة الوطنية للثقافة والرياضة والعمل وعضو الكونفدرالية الدولية للرياضة والعمل نور الدين بناني يقول في تصريح لمزيك أن الكونفدرالية تعقد نهاية هذا الأسبوع بالحمامات الجنوبية جلستها الاستثنائية بتونس، في حدث اعتبره هام لتوقيع شراكة حقيقية بين المنظمة ونظيرتها في تونس احتفاء بالرياضة العملية.
6: نحن اليوم موجودين في ياسمين الحمامات في حدث هام وهام جدا، ولأول مرة يصير في تونس تقريبا، وتونس هي الدولة العربية الإفريقية الوحيدة اللي احتضنت هذا الحدث، وهو الجلسة الاستثنائية للمكتب التنفيذي للكونفدرالية للرياضة والعمل. أول حاجة نقول ونسجلوا ثقة هذا الهيكل الدولي في تونس من أجل احتضان مثل هكذا حدث. ثم حاجة ثانية هو خلق وإرساء شراكة دائمة مع هذا الهيكل الدولي من أجل تطوير الرياضة العملية في تونس ومن تونس افريقيا. وكي نقولوا احنا تونس، وهو السيد رئيس الكونفدراليه الدوليه فضل تسميه ان تونس هي بوابه افريقيا للرياضه والعمل، وبالتالي مهمتنا كبيره ونحن لها من اجل ارساء شراكه دائمه مع الكونفدراليه الدوليه ومن اجل تعاون مستمر ودائم لتطوير الرياضه العماليه في تونس ومن تونس نمشيو لافريقيا.
5: في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، تحطم طائرة نقل عسكرية تابعة لسلاح الجو أثناء هبوطها في قاعدة جوية بولاية شمال شرق الهند يسفر عن وفاة 5 أشخاص. وكالة التجسس الأمريكية تجد نفسها مجردة من أحد أهم أسلحتها الاستخباراتية بعد انتهاء صلاحية قانون المراقبة الشهير، مما أثار موجة من الرعب حول سلامة المونديال. وجاء ذلك بسبب فشل الكونغرس في تمديد القانون الذي يجيز لأجهزة التجسس الأمريكية جمع اتصالات الأهداف الأجنبية في الخارج بدون أمر قضائي، بما في ذلك حين تتواصل هذه الأهداف مع أشخاص داخل الأراضي الأمريكية وفقا للمادة 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية. ويعتبر المسؤولون هذه الأداة إحدى أهم أدوات واشنطن في مكافحة الإرهاب والتجسس، رغم التحذيرات المتعلقة باختراق الخصوصية وقلق مشرعين من الحزبين من أنها قد تشمل اتصالات المواطنين الأمريكيين من دون ضمانات كافية. نهاية الموعد الإخباري، قدمته لكم أميمة علي. الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا مزايكا فام بوانات، والمشوار يتواصل مع مكن عني في سبار إكسبريس. دمتم على اطلاع.
4: الأولى في تونس.
7: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكهو صالحين لمدة شهر كامل.
8: أريدو طور عالمك.
9: مرحبا بكم في سبور إكسبرس. باش نحكيو على المونديال وتحضيرات المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، لكن البداية مع البلاغات الصادرة على إدارة النادي الإفريقي وإدارة الترجي الرياضي التونسي. إدارة النادي الإفريقي أصدرت بلاغ جاء فيه تعلم الهيئة المديرة لجمعية النادي الإفريقي جماهيرها العريضة والرأي العام الرياضي أن تتابع بكل حرص وانشغال قرارات لجنة التأديب لدى الرابطة الوطنية لكرة القدم الصادرة في خصوص ما رافق نهاية مقابلة الدربي التي دارت يوم 10 مايو 2026 من أحداث اعتداء بالعنف الشديد على السيد مهدي ميلاد نائب رئيس النادي ورئيس فرع كرة القدم من قبل أحد لاعبي الفريق المنافس في التصرف لا يمت إلى الروح الرياضية والأخلاق بأي صلة، ويعد سلوكا مرفوضا ومخالفا للقوانين واللوائح المنظمة للنشاط الرياضي. وإذ نؤكد رفضنا القاطع لكل أشكال العنف داخل الملاعب وخارجها، فأننا نعتبر أن ما حصل يعد اعتداء خطيرا يستوجب كشف الحقيقة كاملة وتحميل المسؤوليات لكل من ثبت تورطه فيه بعيدا عن أي اعتبارات أو حسابات ضيقة، ونستهجن سياسة الهروب إلى الأمام بدل تقديم الاعتذار الذي كان مفترضا من الفرق العريقة، خاصة أن مثل هذا العنف لم يكن حالة معزولة وقد تكرر في مناسبات سابقة من قبل أفراد ينتمون إلى نفس النادي. إدارة النادي الإفريقي أضافت زادة أنه كمان عبر عن بالغ استغرابنا من محاولات تزييف الوقائع والتغطية على المعتدي من خلال تقديم روايات مغلوطة أو مضللة للرأي العام، بما في ذلك تصريحات صادرة عن لسان دفاع الفريق الضد الذي ذهب إلى حد اعتبار الاعتداء غير ثابت، فضلا عن الدور الذي لعبته بعض الجهات في التعتيم على حقيقة ما جرى، بما في ذلك بعض وسائل الإعلام التي اختارت الانحياز إلى رواية أحادية دون التثبت من الوقاع أو احترام حق الجمهور في معرفة الحقيقة ومحاولة تسويق روايات كذبة وزائفة تمس من حرمة الأشخاص وتثير البلبلة والكراهية بين أفراد الشعب من خلال مرافعات صحفية ضعيفة الحجة وفضفاضة لا علاقة لها بالقانون. البلاغ فيه زادة تعرب الهيئة المديرة كذلك عن استنكارها الشديد لما عمدت إليه بعض الصفحات والمواقع الإلكترونية من ترويج إشاعات وأكاذيب لا أساس لها من الصحة بخصوص الادعاء بمنح رئيس النادي الدكتور محسن طرابلسي شهادة طبية في الغرض، والحال أن المعني بالأمر لم يعد مباشرا لمهامه بالقسم الاستعجالي بمستشفى الحروق البليغة ببن عروس منذ توليه رسميا رئيس النادي الإفريقي. وتؤكد الهيئة المديرة أن هذه الادعاءات المغرضة تندرج ضمن حملة تستهدف تضليل الرأي العام والمس من سمعة الأشخاص والمؤسسات، وقد تمت معاينة مختلف أعمال الثلب ونشر الإشاعات والأخبار الزائفة المتعلقة بهذا الموضوع، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتقديم الشكاية العدلية ضد كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج هذه الأكاذيب حفاظا على الحقوق وصونا لهيبة النادي ومسؤوليه. وتذكر الهيئة المديرة للنادي الإفريقي أن حماية المعتدين أو السعي إلى تبرير أفعالهم لا يساهم إلا في تكريس ثقافة الإفلات من العقاب وتشجيع مظاهر العنف التي تهدد سلامة الأشخاص وسمعة الرياضة ومصداقية المؤسسات المشرفة عليها وعليه وضمانا لإعلاء القانون وحماية الحقوق وصون القيم الرياضية النبيلة. فإننا نعلم جماهيرنا العريضة أن اللجنة القانونية للنادي ستقوم باستئناف القرار المذكور بمجرد الإعلام به، وأنها ستتقدم بالشكايات القانونية اللازمة ضد كل من تسوي له نفسه المس من اسم وهيبة النادي أو هيئته المديرة. كما نعلم أنه سبق إيداع شكاية جزائية في نفس الموضوع ضد المعتدي وهي محل بحث لدى إحدى الفرق المركزية بالعاصمة. كان هذا حرفيا بلاغ النادي الإفريقي. إدارة الترجي الرياضي التونسي بدورها نشرت بلاغ قبيلة شوية فيه تعرب الهيئة المديرة للترجي الرياضي التونسي عن بالغ استنكارها للحملات المنظمة والممنهجة التي تستهدف النادي ورموزه ومنتسبيه والتي تقوم على نشر الإدعاءات والمغالطات وتوجيه الاتهامات المسبقة في محاولة بائسة للمساس بصورة المؤسسة والإضرار بسمعتها والتأثير على الرأي العام خارج الأطر القانونية والمؤسساتية. ويؤكد الترجي الرياضي التونسي أنه لن يواصل التزام الصمت إزاء هذه الحملة الخبيثة التي تقف وراءها أطراف معلومة والتي دأبت على استهداف النادي ومنتسبيه عبر محاولات التشويه والتضليل. كما يشدد النادي على أنه سيتصدى لهذه الممارسات بكل جدية ودون تهاون من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة للدفاع عن حقوقه المشروعة وحماية سمعته وسمعة جميع مكوناتها مع تمسك الدائم باحترام القانون واللجوء إلى المؤسسات والجهات المختصة. كما يعلم الترجي الرياضي التونسي أنه سيبشر كل تتبع كل من يثبت إخلاله بواجباته القانونية أو المهنية في تحري الوقائع والتثبت منها، أو كل من ساهم بأي صفة كانت في إعداد أو اعتماد أو ترويج معطيات أو وثائق أو ادعاءات من شأنها تضليل الجهات المختصة والتأثير على مسار كشف الحقيقة. كما سيتولى تتبع كافة الصفحات والأشخاص المتورطين في نشر أو ترويج أو المساهمة في الحملات التي تستهدف النادي أو لاعبيه أو مسؤوليه أو إطارته، وذلك من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة أمام مختلف الهيكل والجهات المختصة حماية لحقوقه ومصالحه وصونا لسمعة المؤسسة ومنتسبيها. ويؤكد الترجي الرياضي التونسي أن المنافسة الرياضية يجب أن تظل في إطارها الطبيعي القائم على التنافس الشريف داخل الميدان، بعيدا عن محاولات إقحام مفاهيم لا تمت بصلة للواقع الرياضي أو توظيف اعتبارات خارجة عن جوهر المنافسة الرياضية لاتخاذ مواقف أو قرارات لا تستطيع

0: وإصرارا على الدفاع عن حقوقه وحقوق منتسبيه عبر كافة الآليات القانونية المتاحة. كما يشدد النادي على أن الترجي الرياضي التونسي بتاريخ عريق يمتد لأكثر من 107 سنوات وبما ركمه من ألقاب وإنجازات وطنية وقارية ودولية، ظل مؤسسة رياضية راسخة يشهد تاريخها ومكانتها بحجمها وقيمتها، مجددا ثقته في قدرة الجهات المختصة على كشف الحقيقة وترتيب المسؤوليات وفقا لما يقتضيه القانون. كان هذا نص بلاغ صادر على الترجي الرياضي التونسي. نواصل مع الترجي، وإدارة الفريق توصلت اتفاق مع المدافع حمزة جلاسي على تجديد العقد لمدة موسم معه موسم آخر أوبسيون. بالنسبة لملف المدرب، اليوم نص الليل توفى المهلة اللي أعطتها إدارة الترجي الألكسندر سانتوس مدرب الجيش الملكي المغربي. دونك الليلة أما يعطي موافقته قبل نص الليل وإلا الترجي يتعدى للبلومبي. في النجم الرياضي الساحلي تم إغلاق زوز ملفات جديدة بتسديد مسحقات الحارس السابق للفريق علي جمل المقدرة ب 90 مليون ولاعب صلاح الدين الغدامسي والمقدرة ب 45 مليون. المنتخب الوطني التونسي لأقل من 23 عام يلعب حاليا نهائي دورة تولون الودية في فرنسا ضد منتخب البرتغال أقل من 20 عام مقابلة انطلقت مع الستة. بالنسبة لمنتخب الأكابر اللي يعمل الليلة مع ثلاثة متاع الصباح آخر حصة تمرين قبل مواجهة السويد في الليلة الفاصلة بين هال الأحد وهال الاثنين مع ثلاثة متاع الصباح قبلها مع 11 غير بعندو صحفية للمدرب صبري اللاموشي. بالنسبة لبقية مقابلات المونديال، يوم 8 متاع الليل قطر ضد سويسرا، 11 تعليل القمة المغرب لبرازيل، ماضي ساعتين هايتي ضد سكوتلندا، والخمسة متاع الصباح أستراليا ضد تركيا. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزايكا فامبونات. نخليكم مع فهمي في سامدي سبور.
1: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو صالحين لمدة شهر كامل.
2: أريدو طور عالمك.

0: مرحبا بكم على موزايكا فام سامدي سبور ما تكون رسبت من توحتها للثمانية. اليوم مش نحكيه على المنتخب الوطني التونسي قبل نهارين تقريبا وقل شوية من ماتشور منتظر ضد المنتخب السويدي في أول ظهور شهر منتخبنا الوطني في المونديال 2026. مش نحكيه على التشكيلة الاختيارات المنتظرة لصبري الموشي ونصل تحضيرات المنتخب الأجواء في مونتيري سعداد المنتخب للمواجهة دي. أيضا مش نحكيه على ترجع نادي الإفريقي آخر أخبار الميركاتو. رحب سمير سليمي. مرحبا سمير.
1: أهلا بك فهمي. تحية ليك خويا كريم وخيان الناس الكل. مرحبا.
0: مرحبا سمير. كريم العوادي مرحبا بك.
2: دور مشاهدي ومستمعي مذاكره.
0: مرحبا. اليوم صالح في الاخراج عبد الناصر الاخراج الرقمي والديجيتال. متابعونا ديما كالعاده على الباج موزايكا فام سبور باي موزايك. تلقاو كل لايف كل التفاصيل والفيديو بتاعنا. بعد شويه باش يكون التنقل الى مدينه مونتيري وين موجود وطن خاص احمد عدل.
3: سانتي سبور كل نهار سبت من 6 ل 8 تاع الليل فهمي برهومي.
0: قبل ما نحكيه على منتخب الأكابر اللي قلنا يستعد لمواجهة السويد تم 13 دقيقة لعب في نهائي دورة تولون. المنتخب الوطني التونسي في الدور النهائي متعادل 0-0 مع منتخب البرتغال لأقل من 23 عام. قاعدين نتابعوا

0: المباراة اللي انطلقت مع السادة متاع العشية كما قلت ثم 4 ساعة لعب في المباراة بقي نتيجة 0-0. نمشي لهم بوضع الخاص أحمد عدالة إلى مونتيري. أحمد مرحبا بك.
1: مرحبا بك فامس بح النور تعالى للناس اللي كل يسمع وتشاهد فينا هوني صوتا وصورا مباشرة من مدينة مونتيري.
0: صباح النور عندك أنت، مساء الخير عننا نحن أحمد.
1: إكزاكتومو 11:40 طول هوني اللي يمكن مش بكلاز يقلق من حقيقة سبحانه برشا هي اللي تقلق فهمي ومعها الميديتيز تقلق مليح مليح.
0: ثم تقريبا 7 سوايع من السوايع بيناتنا أحمد، قديش بالضبط؟
1: ثم بالضبط 7 سوايع ما بينا احنا، ما بين مش اقول ما بينا احنا بينكم انتم، ما ما تجيش معنا في فانت
0: كاتر تتبعهم وما تولي معهم.
1: لا لا لا لا انا ديما تونسي نبقى ديما تونسي. ما بين تونس ومونتيري، تونس تبقى 7 ساعات يعني تو عندكم 6:40 لهوني 11:40 نتاع النهار سبت، خاطر ينجم يكون بالدكة قبل النهار لكن احنا تو اليوم سبت وما زالوا قضية 48 ساعة على مباراة المنتخب الوطني التونسي تقريبا ضد المنتخب السويد، منتخب السويد نجم نحكيو على اللي تحب عليه، على السخانة، على الميديتي، على البلاد هوني، على الناس كيفاش عايشة ليفينمون، على الاختيارات الفنية اللي واضحة خاصة ما برشا حاجات ماهيش واضحة. على ذمتك فهمي نرحب زيادة بسمير ونرحب زيادة بكريم. عبد الناصر طلع يحكي برشا اسبانيول، نطمنك فهمي في الاوف ما نجمتش نحكي معاه خاطر يحكي كان اسبانيول وانا ما نعرفش نحكي اسبانيول. وصالح بو من عرف اللغات اكيد صالح يعرف اللغات.
0: دونك احمد باش نحكيو على كل التفاصيل اللي حكيت عليها. نبداو ساعه بالطقس، شنو هي امور الطقس غاديكا في مكسيك؟ ما نعرفش كيما برشا وفود منتخبات متقلقه من عامل الطقس، بالنسبه لنا احنا وانت على عين المكان وانت عينينا احمد غادي، شنو احوال الطقس في مكسيك في مونتيري؟
1: هو كانت شمس حاره وسخونه برشا، صليتوا عليا انتم ثم شويه نسمه الحمد لله بارك الله فيكم يعطيكم الصحه. اما الحقيقه الشمس بتاعهم حاره برشا، معناها 11:40 نحكيو على تقريبا 29 30 درجه، ما مشكله سخانه تقلق الهيوميديتي اللي تقلق نحكيو على 65 67% هيوميديتي تقلق برشا، تقلق برشا. ذكرني صغيركم ماهيش لا كوت ديفوار، مش كوت ديفوار كيما الهيوميديتي والسخانه تاع كوت ديفوار، لكن الجانب هذا مقلق شويه نتصور، ولو انه الماتش تلعب في كونديسيون اخرين مختلفين تماما، يعني تعب في الليل سقف اقل ثم شويه هواء كيما البارح اللي ريناه، لكن زاد ثم ريسك نتاع امطار غدوه تقريبا 50 الى 55% ريسك نتاع امطار بالصبح. رينا البارح لهنا ريسك نتاع الامطار، رينا شويه امطار وقت اللي صرنا في البارح، لكن حقيقه مشكل امطار تقلق معناه ومعاه نتصور كاليتي نتاع التيران مش كون خايبه فينالمون سي كوب دي موند، مش كيما التيران اللي ترينت عليه جابون باش يكون هو بيدي باش نلعب فيه الماتش، لكن نتصور الستاف ميديكال خاصة والستاف تكنيك واخو حذروا من الموضوع هذا نتاع السخانة ونتاع الهيوميديتي.
0: عندك ساعات في مونتيري ما نعرفش كيفاش ريت البلاد هذيا لتعيش المونديال، ثم ترحب خاص بالمنتخب التونسي، اعطينا بعض المعطيات.
1: هما الحقيقة تونس يمكن ذكرها ما شاك فوالي احنا ربحنا 3-1 لهنا، يعني ربحناهم في 3-1 عام 78 باش يتذكروا اوموا، باش يتذكروا اوموا اللي عملنا اي فيكتوار في كأس العالم. دونك ميزو موا ما يعرفوش برشا تونس، معناها وتدخل ذكرهم شوية عام 78 تحكي لهم شوية تاريخ شوية تفاصيل انا بيدي ما كنتش حاضر فيهم، لكن تونس كل عاود تفرج في الفيديو باش يعرفوا تونس، هما يقولوا تونس بالاسبانيول بيان سور. فيما عدا ذلك الحقيقة فاهمي النقطة اللي حبيت نشير لها كبيرة البلاد معناها مش صغيرة، فيها تقريبا 6 ملايين ساكن، 5 ملايين ونص 6 ملايين كي نحسبوا لي بيريفيريك الكل. في بلاد نظمت ديجا كأس عالم مرتين، وكانت أول دولة في العالم تنظم دو كوب دي موند 70 و86، واحدة زتها البرازيل وأخرى زتها الأرجنتين، واللي هي في حد ذاتها إيفينمون، مع يكفيك تنظم وتهز البرازيل بعد يكفيك تنظم وتهز مارادونا وتهز الأرجنتين، نورمالمون تكون عندها خبرة في التنظيم. الحقيقة اللي نشوفوا فيه توا لهنا منذ وصولنا ثم شوية حاجات مش واضحة، مثلا إذا كان على غالب باش نطيحوا ديما في الكومباريزون فهمي، وهذا من حقنا وسي ليجيتيف، يعني على الاقل كحزاب انا كوب دي موند 2018 وكوب دي موند 2022 حتى على المستوى التنظيمي روسيا تنجم تقارنها في الكبر، ولو اني اكبر برشا من المكسيك نتصور مانيش باهي في الجغرافيا ما نتصور اكبر، لكن الامور التنظيميه كانت واضحه، اللونج روس كانت اونديكاب كبير برشا، لكن ديما وانت تمشي تلقى يا اما لي فولونتير يحكي لك باللونجلي بالفرنسي بالعربيه باللغه اللي تحب عليها انت، ولا تلقى دي بلاك ديسمياليزاسيون يقول لك منين، مثلا انت واش تمشي تاخذ حتى اكريديتاسيون معناها موش فاسي. الموقع فيفا مثلا نحكي حاجات غير مهمة ضروري، مثلا في الموقع فيفا يقول لك راه الصوت بتاعك شديد فيه موش فاسي، هذا في ريال موش فاسي، وانت في قصه هي في تنطاق نتاع فيه كلوب نتاع الليجيون وكل شيء، وما فيها حتى بلاك ديسيميليزاسيون. مع هذا في الشارع في بلايص معينه تحس لي تبع كوب دي موند، في بلايس اخرى متشفش سما كوب دي مون وما مهتمين بيها بالكل، عباره على كاس العالم الانديه اللي كنت حاضر فيها انا عامله في الولايات المتحده الامريكيه في شباب فيلادلفيا نجديد سان بلايس تعرف اللي سما كوب دي مون دي كلير سما رايك لهنا الناس كل تعرف اللي سما كاس عالم لكن الاهتمام ماهوش هو بيدو ان شاء الله يكونوا مع التوانسه وراني مونتيري باش يكون في اربع مباريات فقط.
0: تجهزنا ذا الحديث على المنتخب الوطني التونسي، شنو احوال منتخبنا؟ شنو هي المعطيات اللي عندك على المنتخب؟ بدأت حديث على الماتش هذايا في تونس، بس كل تحكي شنية التشكيلة شنية الاختيارات باش نبدأ ونحكيوها نحكيوا على المنتخب شنية حوله منتخبنا حاضر للماتش هذايا
1: بدنيا وصحيا الاولاد كل لاباس والحمد لله يا رب وان شاء الله ربي يبقي ستر وان شاء الله الاولاد كل يكونوا جاهزين والمدرب يكونوا عنده الاختيارات كامله 26 امور امبيونس كل يوم خير من النهار اللي قبله وهذا زاد مؤشر طيب تعدوا بالبريسيون تعدوا بمشاكل تعدوا بالضغط تعدوا بانتقادات في الاخر ما يقبل كان اللي يحبك وما يحكي عليك كان اللي يحب يراك في اعلى المراتب. اليوم المنتخب الوطني التونسي للعبيه عندهم الاحساس اللي هما سيء ديباسي موضوع ماتشات مباريات النمسا وخاصة مباراة بلجيكا، لكن الواقع نتاعها كان كبير برشا سيلو بلوم سيكولوجي وحتى على مستوى الأمبيونس. اليوم المعلومة اللي نحب نقولها وجملة ذي ظهري تفسر كل شيء، كل نهار خير من اللي قبله، يعني كل نهار زيد جروب تقوم لبعضها أكثر، اللحمة أكبر، لكادر نتاع ليكيب ناسيونال ياخذوا دورهم ويقوموا بالدور نتاعهم، ونعرف أنا أنت تفهمني وكريم يفهم وسمير يفهم الكلمة ذي وحتى الشعب التونسي راه يفهم بالكذا يقول كل يوم خير من النهار اللي قبله.
0: هذا اللي نحبوه انه سورتو مع يقرب الموعد نتاع الماتش الناس كل يعني يد واحده والناس كل مع بعضها من اجل مصلحه المنتخب الوطني. اليوم برشا معطيات برشا معلومات قاعده تخرج على الاختيارات نتاع الناخب الوطني، باش نجمو نحكيوا احمد على صبري لاموشي شي يفكر، ثم حديث على نلعبوا ثلاثه في المحور الدفاع، ما نعرفشني عندك المعطيات اللي عندك احمد
1: اخر فتره تدريبيه هي اليوم واللي على اثرها باش تقرر بالطبيعه كيفاش باش تكون الاختيارات الفنيه حتى الاسماء مش كان على التشكيله يعني على الرسم التكتيكي حتى على مستوى الاسماء، لكن من الثابت ومن الاكيد كونه حراسه المرمى يمكن نقطه استفهام كبيره لم تحسم الى حد الان، موضوع حراسه المرمى لم يتم حسمه الى حد اللحظه تقريبا حتى لسيون دونترامون تاع البارح معلومه اللي عندي موضوع حراسه المرمى لم يتم حسمه مازال الاختيار النهائي ما تمش حسمه لانه هذه فكرة جديدة من صبري لاموشي تاع يحب يخلي لي تروا غارديان كونفيرمي والثلاثة كل واحد فيهم يقول انا باش نلعب وياخذوا الاخر فترة يجتهدوا باش يفكوا مكان والا هذاك هو الحقيقة معناها هو مازال ان دي سي في الموضوع هذايا، لكن في كل الحالات الحاجة المؤكدة كونه لم يتم حسم موضوع حارس المرمى الاساسي ضد المنتخب نتاع السويد في المباراة. ما عادش نجم نقول نهار حد اثنين لاني ندخل بعض خاف من غلط الناس تسمع فيه. الموضوع الثاني مش بدنا نحكيو على تاكيدات، لكن التاكيدات ديما بالنسبه نتاع فيها هامش من التغيير لانه اذا كان ديما نحبش نقارن، لكن هذا هو معناه من خلال تغطيتنا المنتخب الوطني التونسي في مختلف الشركات الدوليه ثم نوع من المدربين اللي يعطي تشكيله قبل النهار، ثم نوع من المدربين اللي يعطي تشكيله اخر لحظه، ثم نوع من المدربين اللي يقول لك باش يخلي الجوارك كل كونسيرني لاخر دقيقة. سامي طرابلسي كان مثلا من المدربين اللي يخلي التشكيله لاخر لحظه، يقول لك انا فيرش حاجه، نشوف شي ملاعبي في الكل معناه موش حاضر نفسانيا، نشوف شي ملاعبي حاضر خير، دونك ديما يخلي في الاخر يخلي الناس كل كونسيرني. صبري لاموشي يبدو تونه لا من النوع اللي باش يعطي التشكيله ليلة المباراة، لا من النوع اللي يحب يخلي الناس كل كونسيرني، نحكيش على حراسة المرمى، نحكي على الخطوط الاخرى يعني حراسة المرمى فسرتها. الثابت والاكيد كانوا علي العربي وان فاليري باش يكونوا موجودين في التشكيله الاساسيه. بنسبه 75% باش يلعبوا ثلاثه في اللاكس، ادم عروس، كريم رفيق ومنتصر الطالبي. بنسبه 75% باش يلعبوا ثلاثه في الوسط اللي هما بالطبيعه حنا بعد المجبري الياس العاشوري وبليتو حنا بعد المجبري سامحني الياس الصخيري وراني خبيره. يبقى ثنائي الامام، هل يكون انيس بن سليمان مع الياس العاشوري؟ هل حنا بعد يقدم القدام وانيس بن سليمان يوخر التالي؟ هذه كلها الاختيارات تحسب اليوم. يعني اذا كان نلخص فمش تشكيله محتمله نتاع حداش ملاعبي وما ثماش خطه تكتيكيه ثابته نتاع صحيح كونفيرمي باش نعرف نلعبوا بها هي. يظهر هذا كله اليوم، لكن من كان نخرج بخلاصه باش ما نخليكمش تدخلوا بعضكم برشا. حارس المرمى لم يتم الحسم في الموضوع ونسبه مشاركه نسبه كون نلعبوا فورماسيون فيها ثلاثه مدافعين 75%، واذا كان شاركنا بثلاثه مدافعين باش يكونوا الثلاثه اللي حكيت عليهم وقتها لا كيستيون كو سوبوز هي بيدا دي لامرول علاش موجود.
0: وهنا احمد تفاعل معك كريم، كريم يتفاعل معك
2: تفضل. لا عمر رقيق مش كريم رقيق.
0: عمر قال لك عمر الرقيقي عمر الرقيقي
1: كريم كريم في هولندا كريم راني انا في المكسيك معناتها تبدل عندي الماطه هيك
2: شويه لا صح ولا
0: كلام هو ديجا دي كلا جورير عامل فيه رتاش يلزمه احمد يلزمه 7 ايام ولا 5 ايام باش يتعود بالضبط. احمد ما نعرفش حسينا اللي ثم حاجات تبدلت بين ماتش بلجيكا وماتش السويد اللي هو اول ماتش للمنتخب في المونديال يعني كانوا مازالت لاقي بظلالها خلينا نقولوا الهزيمه والبرستاسيون الخايبه هذاك علاش نحكيوا على تردد في الاختيارات اذا كان نفهم من كلامك احمد
1: لانه الاختيارات وقت اللي جاء صبري لموشي قال انا مباراه النمسا باش نلعبها هي 80% تشكيله الاساسيه باش نلعب بها في اولى مباريات المنتخب الوطني المنتخب السويد في كاس العالم دونك هو مهد الفريق كانوا باش يعمل تغييرات تعمل تغييرات اوكي لكن تبدل تمس المنظومة نتاعك كل كاملة سيستم دو جو كامل ونفس ثانيا تلقي بدلالها الحقيقة قلناها احنا في موزايك رانا مانيش نعكس احنا وراء المنتخب حتى كان يخسر ثلاثة ماتشوات احنا ديما مع المنتخب الوطني التونسي نتمنى وكانوا الماتش هذا ماتش كبير يربحوا باش امور فرحتنا تولي تريبل وربع خمسة مرات وتشوف قرش تولي محلاها الدنيا والناس كل فرحانة وشي لكن كونك تعمل تغييرات هذيك كل تمس المنتخب نتاعك على الامور النفسيه والامور الذهنيه راي الحقيقه مهمه جدا. انا نذكر 2022 قبل ما نمشي نلعبوا كاس العالم لعبنا ضد البرازيل خسرنا خمسه لاعب يهزها معاه هزها هو على كتافه الكل مرتضى بن ونيس شفنا بعد شنو صار في مرتضى بن ونيس المره هذه خسارة ضد بلجيكا خمسه الحقيقه وبالطريقه هذيك مع بلجيكا رخصت في الاخر معناها منطق بيمين نقولوها كرويا رخصت مع شرط مركي الخاص بدلالة. أنا ش قلت كبديت المداخلة قلت كل نهار خير من خوه يعني واضح كونه تم تأثر كبير بعد الخمسة بلاش لكن زاد كل نهار خير من خوه وناسا زي عازمة أيا كان اسم المدرب اللي موجود عن بورك أنت تمثل تونس هو تونس شيح أما أنت مدرب تمثل تونس طلعب أنت على السيرة هو مش شعب تيمركي كورة هو شو حط الرسم التكتيكي وأنت اللي عليك تقوم بالواجب اللي طلبوا منك هو دوب الأمور كما قلت كل يوم خير من خوه لكن حتى نجمين في اللي اختار خمسة ليش حتى على مستوى الإداري حتى على مستوى المسيرين شديد سمع حاجة لناس خلق برشة في المخ خلق برشة في الأجهزة خلق برشة في الأفكار إن شاء الله نكون تجاوزناها. أنا المعلومة اللي عندي ونأكد ذلك اللي نحب نعاود نقولها برشة مرات راهو كل يوم خير من خوه وكل ما يقبل الماتش أكثر ثم ديكادر في الجسكير يأخذوا الرول متاعها كما علي العابدي كما مضطر حتى هو انكادر كما ليس خير وأنه ليس يعني ليس يعني موش يعمل بسكور كبير لكن ثم ملعبية يقوموا بالدور متاعهم وهذا هو الرول متاعهم
0: هذا ما نتمناه للمنتخب الوطني. معاش عندك معطيات على المنافس السويد معاش المنتخب هذا شنو أموره بعض الجماهير السويدية اللي جات المونتيري ما عادش نجم نحكي واحد على النقطة هذه كان عندك معطيات
1: شو النقطة مهمة برشا سألت على الجماهير اللي تجي مرة أخرى باش تحكي كومباريزون رينا في لي دو كومبيتيسيون اللي فاتت في روسيا وفي قطر على الأقل كنت شاهد عيان فيهم شفنا جمهور اليوم مش قاعد تشوف في جمهور أول حاجة الساعة السكر نتاع الطيارات غالية برشا اللي فواياج بعاد برشا الديكالاج وريت يقلق برشا والأقوى من هذا بكله شفنا التصاور البارح نتاع ماتش في تكون ثم مدرسة
0: كوريا وتشيكا كوريا وتشيكا
1: السكر غالية برشا فاهمي غالية دين فاسون انكرويابل معناها هايك غادي مش قاعدة تبدأ والناس مش قاعدة تشري بوان حتى كما تونسي حكينا عليه كان عمل كندا المكسيك بالكهرباء معناها 4500 كيلومتر تقريبا بالكهرباء قال كي شيت السكر كنتم غاليين برشا مشيت بالكهرباء ليسونس اقل تطلع لي خير نمشي في الطيارة ونخلص برشا فلوس. منتخب السويد موش منتخب اللي عنده التقاليد يتحول لانه ذكرياتهم في كاس العالم 1994 كانت مزيانه برشا لهنا توماس برولين وكان إريكسون ونسيتهم خانتني الذاكرة برشا اللعبيه لارسون زاد يظهر لي لكن عندهم ذكريات شنو مع ناس توماس بوان غنيتي لها لاكريابل جو لهنا ليش تنشقنا كل شيء بون جاو المكسيك توا عنده ماتش اخر نيويورك بيان سور مانيش قاعد نشوف فيهم برشا هذه الاولانيه. الثانيه منتخب السويد هو تقريبا حتى كي تحكي ريد جابوني البارح لهنا يقول لك الناس كل تقول تونس اضعف منتخب لكن راهو بالنسبه لهم هما يراو السويد بالرغم اللي عندها الارمادا في الاتاك هذيك لكن في سيليكسيون اللي ترشحت في شق الانفس ترشحت خاطر عندك نصف مبيت اللي في الناشين ليج ومشات عملت الفراج مع البولوني لكن زاد اهم من هذا ياسر برونابل في الديفونس مش نقول ياسر راهو ياسر معناها بالليزيموسيون اما بالارقام ومهمش قاعدين يمركيو برشا برغم اللي عندهم جوارات كيما ياسين العياري كيما يوكوريش كيما ايزاك وكيما غيرهم اما المشكل اللي هما في اللاكس مهمش اكس فيكس وياسر قاعدين يقبلوا فيه اهداف على اخطاء دفاعيه وشيء ذا موجود وثلاث بطاقات طلع عليه.
0: بالضبط. شكرا لك احمد عداله مبعوثنا الخاص تخطيط المونديال على كل هذه التفاصيل. اكيد مراسلات اخرى باش تكون في قادم المواعيد هذه الثلاثه الاولى من مونتيري. لحظات راجعين مع كريم وسمير باش نحكيوا على اللي الكل اللي عندنا حراسه المرمى الدفاع التشكيل الاختيارات باش تكون مواجهه تونس والسويد والمعطيات اللي جاتنا تو من مونتيري. هذا كل بعد شويه.
2: Calypso. Samedi 20 juin, le Calypso accueille en exclusivité la grande DJ cubaine Claudia León pour un son afro et latino house envoûtant. Claudia León au Calypso, c'est le samedi 20 juin avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Cristaline, Fatal, Raura, Beko, Hotel Phoenicia, NJ Events, Escape, ODV+, et Mosaic FM. Calypso, what else?

0: La bure officielle de l'équipe nationale de Tunisie. Samedi Sport. كل نهار سبت من 6 إلى 8 متاع الليل. فاني برهومي.
1: مازال مواصلين معكم في سامدي سبور، متابعة لنهائي دورة طولون، منتخب أقل من 23 عام ضد منتخب البرتغال أقل من 20 عام، منتخبنا خسر واحد بلاش في نص ساعة لعب البونتو قبل المنتخب في دقيقة 23، فابيو بلدي سجل البونتو. عدالة كان معنا توا قال لك لأنه حراس المرمى مازال الأمر مش محسوم، واللي نعرفوه كونه هشام هو الحارس الأول في المباراة الأخيرة بالنسبة للمنتخب التونسي. هذا المعطى الأولاني نحكيه فيه بعد ونحكيه على بقية الرسم. اليوم كتجيك معطيات كفكة سمير، هل هي في إطار قولوا المدرب سياسته مع الملعبية باش يعاود يقولوا خلينا نقولوا أنه الناس كل كونسيرني، وإلا ينجم يكون المدرب حاسم اختياراته يعني فقط هو تضليله فقط؟
2: هو عنش. الحقيقة أحمد مشكور أعطانا برشة معطيات وبرشة زوايا باش نتكلموا نجموا نتكلموا من خلالهم. اولا الساعه باش ما نطولش انا برشا، ولكن هذه واقع انه الراي العام الرياضي بصفه عامه كان بعد مشاركه في كاس افريقيا والبطوله العربيه كان مع المدرب الاجنبي، وانا شخصيا كنت مع المدرب الاجنبي بمواصفات معينه. جاء صبري اللموشي وتفائلنا خير بانه عنده دو كاسكيت، انه عايش لبرا ولعب في مستوى عالي، ولكن عنده معناها جذور تونسية والنجم معناها نمشيو في لي دو معناها في دو فيرسيون. صبري لموشي ورى حاجات ممتازة جدا في الستاج متاع الكندا وفي لي دو ماتش الاولانيين، رينا مؤشرات إيجابية ومشى بواقع إمكانياتنا اللي موجودة وكنا متفائلين خير إلى حد الماتش الكارثة متاع بلجيك، وتغيرت نوعا ما المعطيات والأجواء قاعدة تتحسن وتتطور، وإحنا رانا متفائلين ديما متفائلين بالمنتخب، ولكن لابد أن نقول الحقيقة كما هي. وقت اللي مدرب يخمم مجرد التفكير في تغيير الخطة التكتيكية، في أنت في أربع مباريات لعبت بنفس الخطة بعد هزيمة بلجيكا تفكر ولو التفكير في تغيير الخطة وتدرب عليها اللاعبين فوق الميدان، هذا مؤشر سلبي. مؤشر سلبي. فما دي برانسيب في الحياة، ففي الكورة فما دي برانسيب. نشوفوا احنا في اللي ماتش ميكون تاع المنتخبات تاع العالم كل مدربين تغيروا وتبدلوا كذا، وانا معه، لكن شفنا المدرب التونسي يلعب بنفس الطريقة تقريبا، ولكن ما يلعب بيسبري معناها واضح تفائلنا. تجي بعد هزيمة تغير قناعاتك الكروية، هذه مؤشر ماهوش يبيه بالكل، لأنك في تغيير الخطة متاعك مش تلعب بثلاثة مدافعين، تتغير القائمة اللي هزيتها. تيمو هذا هو الإشكال.
1: معناها أنت بالنسبة لك أنت الليستة نتاع الفانسيس الشيما نتاع 3-5-2 ولا 5-3-2 ماهوش موجود بالنسبة للمدرب هذا، ولا
2: واضح أنه ماهوش موجود. كي ما عيطش بعض الأسماء وتحب نقول لك عليهم تنقول لك عليهم. واضح أنه
1: مثلا
2: الزعلوني على اليمين، مثلا علي معلول على اليسار، وقت اللي ما عيط لهمش واضح أنه ما مش يلعب 3-5-2 ماهوش يلعب بها، لأنه في 3-5-2 أقرب ناس في الخطة متاع البيستون اليمين واليسار زعلوني وعلي معلول ومعاه علي العابدي بيان سور. وقت اللي ما عيطش للزعلوني وما عيطش لعلي معلول، معناها أنت ألغيت خطة الثلاثة في اللاكس، ألغيتها ثم ما ترنيهمش عليها وما يلعبوش حتى ميتان على الخطة هذه، تولي انت ألغيتها. وانا احترمت الشيء ذي وقلت مدرب عنده قناعات متاعه، هو يحب يلعب بطريقته اللي تتماشى مع الامكانيات، وهذا اللي خلاني انا معناها متحير نوعا ما من كلام احمد، ونعرف احمد انه معلوماته صحيحة بنسبة كبيرة. فما نقطة ساعة مهمة، قال معنويات المنتخب بعد الهزيمة. من المفروض أن المنتخب الوطني التونسي كي على غرار المنتخبات الأخرى يكون عنده المعد الذهني اللي خرجك من الحالة متاعك الانتكاسة والخسارة ويحطك في وضعية مريحة. أنت تلعب في كأس عالم، لابد أن يكون عندك معد ذهني يحضر اللاعبين ذهنيا ويحضر حتى ستاف والمدرب وحتى الانتوراج متاع ليكيب ناسيونال، باش يكون انتوراج متاع التفاؤل وهذا اللي احنا نحبوه. لكن كلمة مهمة قالها انه جو قاعد يتحسن من نهار الى نهار، وهذه حاجة مهمة. نجي نقطة طون فعله مع كريم من بعد على بعض النقاط اللي كذلك قاعد شد انتباهي، مثلا حراسة المرمى.
1: جستم هذا سؤالي ليك رملول سمير، اليوم حراسة المرمى في الشك معناها، ولو انه ثم ما يتأكد اللي مش بش يصير تغيير، ما الامر ما تروح.
2: شوف هو لعب 4 مباريات، لعب
1: كندا، تحكي لها استاج كندا،
2: استاج كندا، لعب مهيب ماتش ولا
1: لعب مهيب، ولعب صبري بن حسن
2: وصبري،
1: وبعد يلاون شيني مهيب زود لدو ماتش.
2: دونك مهيب لعب 3 مباريات ودية، دونك مهيب هو الحرس الأساسي بالنسبة لي أنا، بالنسبة للمنطق اللوجيك. كان لعب دحمان ماتش عطاه الشانس نتاعه، وكان العائلة عطال الفرحاتي وعطال وقتها نقوله في كل ما قاعد يشوف، وهنا مش يكون فما عنصر نتاع مفاجأة. وقت اللي انت تلعب مهيب الشامخ 3 مباريات، سيكون مهيب هو الحارس الأساسي. إذا كان تقول لي عملية تضليل ما هيش حلوة، حتى عملية التضليل باش تخلي الحارس موتيفي، لا لا مش حلوة.
3: تضليل شكون سيسامي؟ تضليل شكون؟
2: معناها في الافكتيف باش يخلي كلهم، باش يخلي كلهم موتيفي، يخليهم كلهم موتيفي. لا لا فهمت توا شنو معناها. اذا كانت تحب انت معناها تعطي ثقه للحارس نتاعك، انا راني مش هنا ندافع على مهيب ولا على دحمان ولا على اعطيت الشانس الحارس 3 ماتشات هو الاساسي ولا سيء مهما يكون، مهما تكون تداعيات متاع الهزيمه هذيك. اذا كان انت من الاول كي خذيت ليكيب بيرسونال وعندك قناعه انه 3 ولا 4 حراس قراب المستوى وهذا كواقع، وتحب كل حارس، كل حارس عطيه الشانس نتاعو، وقتها دحمان ياخو ماتش، والفرحات ياخو ماتش، وبن حسن ياخو ماتش، ومهيب ياخو ماتش في 4 مباريات، ثم انت تقيم حسب المردود. وهنا انا فما عندي احتراز على الشيء اللي عمله هو انا شخصيا، خاصه في حراسه المرمى، واحنا عانينا منها قبل انت تعرف هذه. الحارس المرمى من حيز معروف، الحارس رقم 1 ورقم 2.
1: يا اخو راي كريم،
3: نحن نحكيوا على 4 ماتش، هو لوجيكمون لعبنا الكوره ونعرف على على على 4 ماتشات ماذا بيك تشارك الجوريت لو ماكس. نحن على 4 حراس، 3 حراس الموجودين، ثم كان بن حسن مباراة الاولى نتاع هايتي، ومن بعد جاي 3 مقابلات اللي فيهم خالص الشام. معناه منطق الكوره ظهر شكون تيتولير
2: بالضبط.
3: انت كي باش تعطي طون ديو لوجيكمون تعطي الواحد اكثر من زوز الاخرين، ولا على 4 ماتشات 3 حراس بتلقى واحد شاد ميطا ونص مثلا والاخرين يقسموا. هون نلقاو ظاهر باش تبني على الحارس الاولاني اللي هو شامخ. ما تنجمش انت كان احنا مش نعمل مقابله بلجيكيا روبير ونقيم الحارس على تو جمعيه كامله الناحيه.
1: لعل فرضيه كونه مثلا الحارس تأثر بالهزيمة معنويا تمس ما خرجش من الماتش هذاك، ينجم يكون عايش لان فرضية تراها راهولي
3: انا كي مش نوصلوا تمس حارس من خسارة ولا تمس لاعب من خطأ وانت وصلت نيفو كيب ناسيونال وتلعب كوب ديمون، شد داركم خير. وقتها تعرف اللاعب قوي، وقت اللي تمس في صايرش وخسارة تحب ولا تكره، لعبت مع فنان منافس خير منك وتلعب بحمرة و واللي كونديسيون الكل كونترك، ما تنجمش انت هوني نجي انا في ماتش ولا كان جي كيما نرجع كان جي وخذاه اكزامبل دحمان ولا بن حسن خذاه طون جو نجم وقت نفكره، فهمت؟ نقولوا نجم يكون دحمان عنده الاكسبيريونس، مي انت عطيت 3 على 4 3 مقابلات لعبت بتجي تو في الماتش هذا تنحيه.
1: معناها الاثنين تقولوا لا سبيل الى لتغيير حراسة المرمى، وهذا كما صار مع دحمان مع سامي ترابلسي في الكان، بالرغم الانتقادات لي انه دحمان واصل لاخر ماتش في المنتخب، ولو انه انت كريم كي كنت في المنتخب لو نفكروا ثم كل ماتش ثم حارس مرمى كان فاروق ومن بعد غلط صبري معاذ حسن، معاذ حسن غلط
3: وبعد
1: معاذ بن شريفي في كان، معناها كان اللي يغلط يخلص كاش في المنتخب، معناها ماهيش بدع تغيير الحراس معناها في المنتخب.
3: صحيح مي نقول لك حاجه ثم كلمه باهي قال سمير اللي نحن الحراس نتاعنا كي سوا في العوام الاخر الكل كله مقرب لبعض. مي انت تحكي في كا مثلا كوب دافريك وقتها لعب فاروق وقتها دخل بيلانتيات ومن بعد ثم بليسير نتاع مي، وحتى معز كي لعب في الكلاسمون. مي انت هنا باش تشارك وحضر تقبل، انت محضر معنا عامل 4 ماتش محضر تورنوا الكوب دي موند، باش تجي تبدل الحارس في مباراة اللي انت تستنى فيها فهمت؟
2: وإحنا باش نمشي نفهمي بكلام المدرب كلام صبري لموشي اللي قال تو أحمد ذكرنا فيها الحكاية أنه ماتش النمسا هو الماتش تقريبا التشكيلة اللي باش يبدأ بها مع السويد هكا ولا لا؟ فما زوز نقاط هنا. النقطة الأولى تخص حراسة المرمى، تحب أنت الحارس اللي ما يلعبش مليح تنحيه وتبدل حارس آخر، عليه ما تديش الفرصة مال الدحمان يلعب ماتش أميكال على الأقل، على الأقل ماتش
3: ما ميتو
2: على الأقل لعبتوا توما أربع ماتشات لعبتوا ماتش دحمان باش كي تستحقوا في الكوب دي موند تلقاه
1: ولا صبري بن حسن
2: ولا صبري نفس الشيء
3: في الحراس
2: ثلاثة حراس. قال ماتش النمسا اللي هو مردودنا راه ما كانش خايب، العب بالتشكيلة هذه اللي قدامي تو دونك أنا باش نمشي بكلامه هو، خاطر من بعد صبري لموشي باش تحاسب على كلامه، قال هذيك التشكيلة بنسبة كبيرة هذيك هي باش نحضر بها الماتش نتاعي هكا ولا لا؟ دونك التشكيلة اش فيها سيدي؟ فيها أربعة مدافعين فاليري فلاكس الطالبي الرقيق والعابدي، فيها راني خذيرة والسخيري، فيها بن سليمان اللي لعب دور مهم ياسر تكتيكي، فيها إسماعيل الغربي وحنا باع اللي يتبادلوا في الأدوار، وفيها فيها الشوات. هذه التشكيلة كي مش تبدل أنت عنصر ولا اثنين نفهمك، أما كي مش تبدل التشكيلة وتكمل تبدل الخطة متاعها على خاطر هزيمة متاع بلجيكا سامحني عاد وقتها تولي أنت مدرب ما عندكش قراءات متاعك. أنا نشوف المدرب الكل عندهم رؤية عندهم توجه عندهم معناها ثوابت في كرة القدم، أنا ما نحبش نظلمه، بوتيتر تصريحات للتضليل بوتيتر تمرين للتضليل كما قالوا هما، ولكن بالنسبة لي أنا أنت مشيت على ثوابت على خطة اللي هي تماشى معنا ما نجحتش بها في ماتش ما فما حتى مشكلة، لكن أعطي ثقة للملاعبين متاعك لم الجروب متاعك حفزهم حضرهم كيما يز باش تنجم تلعب الماتش الأولاني اللي احنا ها رغم الكلام هذا كله رانا متفائلين توانسة راهم متفائلين بيكم وحراكم وكذا وعنا منتخب اللي نجم معناه ينجم يورينا حاجة مزيانة، لكن قاعدين نتسائلوا في تساؤلات موضوعية وواقعية حسب اللي ريناه معناها توا من تصريحاته من تمارين ومن غيره.
3: كريم أنا فما نقطة جبدت لي بالحق يمكن شفنا الماتشات الودية متاع بريسك اللي تعدعوا الفريق القومي التونسي متاعنا
1: الوطني التونسي
3: الوطني أقل فريق عمل تغييرات ديما محصور بين خمسة ستة تغييرات ونحكي لك معناها كأنك تلعب في ماتش أوفسيال عكس الفرق ولا المنتخبات الأخرى اللي عمل
1: أكثر
3: ثمانية تسعة وعشرة ناس كل شارك ناس كل تقعد موتيفي ناس كل على النقطة هذه خاطر بين المقابلة متاع بلجيكا والنمسا كما حكيت تو سي سمير ثم ستة تغييرات اللي هي ديما نقولوا المقابلة اللي باش تكون أقرب الأول مقابلة للكوب دي موند هي اللي باش تكون أقرب وباش تكون فيها التشكيلة أوضح من التشكيلة اللي قبلها
2: هو عمل العكس
3: أنه نورمالمون نلقاو بلجيكا هي اللي باش تكون التشكيلة الأقرب مباراة السويد مش النمسا اللي باش تكون التشكيلة الأقرب.
1: كريم أنا سؤالي ليك اليوم والسمير زاد ماذا لو أنه المدرب يقول لك نلعب بثلاثة في اللاكس وصحيح ما جربهاش وممكن تعتبر مفاجأة حتى سمير متفاجئ بالرسمة ذي ويقول لك وفسر عليهش متفاجئ اليوم معناه توجه غال تصحيح المنتخب صحيح الصبر لموشي ما لعبش بثلاثة في محور الدفاع لكن المنتخب التونسي يلعب وعنا تجارب سابقة مع الخطة هذه اليوم هل تتصوروا توجه صحيح مثلا لو كان الليلة في اللونترينمون يكمل يمشي فيه ويقول لك سي خذي ديسيزيون تاعي باش نمشي نلعب ثلاثة في اللاكس هل ترى هذا توجه صحيح ضد المنافس السويد في اول ماتش
3: توجه صحيح لا يمكن الاربع المقابلات اللي لعبنا لهم لعبنا كندا تلعب 4 4 2 بلجيكا 4 3 3 النمسا 4 2 3 1 وهايتي 4 2 3 1 معناها الفريق هذا الوحيد باش يلعب 3 5 2 اللي هو 3 4 بريجيسير وقدام وزوز انا خمم في الادفيرسير أكثر من خامنة في الوحن
1: كما نصر ماتش بلجيكا حاطين هذا معروس على
3: هذا معروس أنت ما خمم بقيت طلع باربعة يمكن هذا معروس بحكم خامن في الادفرسير متاع هذا معروس اللي هو معنا من أقوى معنا من أقوى قلوا نحن المهاجمين الموجودين في العالم مي أنت كي بشتبدل سبوزيتيف كامل أكيد تولي المشكل معنا تنجم طلع براك بالكاتر واتر اللي مستنس به مي يكون تغييرات في في في في بعض اللاعبين وين بيش يدخلوا وين بيش يقعدوا اما كيف تبدل كومبليتمون في ليل صلالة وسيرتو راه 3 5 2 واحد من الناس ترى ما هي سهل مش تبدلها ما هي سهله تنجم تتبدل اونكور دو جو نتاع 4 دراج اما مش تبدل كومبليتمون على ادفيرسير خاطر الادفيرسير باش يلعب لك باش يلعب لك دوز اتاكون بريسك ستابل غادي موجودين فهمت انت نجم تعرف خاطر انت عندك السخيري حتى بنقولوا نحن بالخبث الكروي نتاعو بالاكسبيرينس ينجم يرجع لك تروزيام ماكسيال، اما باش تلعبهم اللول ما نراك الروبير الكل باش يتبدلوا، فهمت؟ خاطر ديما نقولوا ممكن من اكثر الديسبوزيتيف هذوما كي باش تشاركهم لازمك تبني عليهم برشا ماتش وارد. خاطر موسيال وكما قال بكري سامين، انت كي باش تلعب 3-5-2 اسكو عندك الاليات باش تلعبهم ولا
1: كي تكون 5-3-2 ما لي لي لي لي لي لي نتاعك زوز ما يطلعوش
3: خاطر في 5 اوتوماتيكمون ولا وليت لي دوز لي تحكي لهم يلزم يدخلوا وسط الميدان باش يعملوا التفوق العددي الموجود. انا كي مش نشد انا علينا ومش نشد خم كان في اللاكس نتاعي باش نلقى مشكل من ناحيه اخرى كي سوا في وسط الميدان ولا في الهجوم.
1: سمير ترى هذه خطه تنجم تنجح لو كان يلعب ضد المنافس السويد، والا معناها مجازفة انك باش تغير للتغيير وانك تحاول تكوفي روحك التالي لانك خسرت وقابل 6 اهداف في المباريات. زاد مدرب يخمم انه يحب يسير روحه التالي يقول لك كنا خل دخل تروزيام ماكسيال
4: ربما التفكير تفكير في الخطه هذه تداعيات نتاع الهزيمه نتاع 5 نتاع بلجيك يقول لك يا خويا شيء يخوف وكذا، لكن هو مدرب وطني يلزم يتاقلم على الوضعيات ويعرف كما قلت قبيله عندك قناعات ولا ما عندكش. ساعة فهمي بالنسبة للخطة الثلاثة في اللاكس إيه نرى أنها أفضل خطة تتماشى مع إمكانيات
1: دايور في مع جليل لعبنا في المونديال الأخراني كيف في اللاكس
4: مونديال عملنا الكيف مونديال عملنا الكيف لعبنا منظمين مرجلين أمورنا واضحة مع البرازيل عملنا الكيف عملنا ماتش كبير ياسر دونك تمشي مع الإمكانيات متاعنا نغطي والدفاع تاعنا مليح نغطي والمليو تاعنا مليح ثم نضربوا بالكونتر هذيك الخطة تمشي معانا. أنت كصبري لموجي جيت لأربع ماتشوات قلت لا مش صرحت لا أما واقع المباريات قال أنه حبنا نلعب بالأربعة وهذا حقك وتفهمناه وقدرناه ما تجيشي في آخر وقت تلعب بثلاثة 5-2 ولا 3-4-3 ولا غيره في اللاكس لأنها يحب لها تحضيرات وتمارين وتركيز ومباريات ودية اللي أنت ما عملتهمش.
1: ما يكفيش أن الملاعبين مستنسين بها الخطة
4: ما يكفيش ما يكفيش يلزمك ترس خيالهم في أذهانهم. لو كان مع بلجيكا يلعب بثلاثة في اللاكس يتعدى تروح خير من برشا من الأوذة على مسؤوليتي يتعدى تروح خير من برشا من هك ثم كما قلت قبيلة على الليس إذا كان خمم في التروا سانكدو ولا التروا كتروا نورمال ما فهم الملاعبين يكونوا حاضرين أكثر من هذا. الخطة متاع ثلاثة مدافعين أكثر خطة تتماشى ضد السويد حسب رأيي البسيط أكثر خطة تتماشى ضد السويد لأنه علاش لأنه السويد مش يلعب لك بزوزون بوانت مش يلعب إيزاك جوكريس ولا مش يلعب إيلانجا اللي بعيد شوية ربما يدخل في الدوزيميتون دونك زوزون بوانت وراهم ملعبي يزمك تكون عندك 2 في اللاكس أكثر من هذا ومشافها كريم إذا كان مش تلعب بأربعة أوتوماتيكمان السخيري ولا حتى خذيرة مش يرجع تروازي مكسيات هاك رجعت الثلاثة في اللاكس ما غير ما تشعر. لكن وين المشكل؟ المشكل كونه سخيري ولا خذيرة زوز رزان وبش يلعبوا ضد زوز مهاجمين من أسرع ما فهم من أقوى ما فهم فهمت؟ دونك هذه الإشكال اللي حطنا فيه صبري كان حضرت أنت الخطة متاعك أمور كانت واضحة ضد بلجيكا ولا ضد النمسا رو عندك إمكانية التغيير ورو كلامنا هذا الكل ما نقولوش تو. أنا شخصيا ولو انها مجازفة مع يكمل بالخطة اللي عود بها الأولاد اللي هو 4 كريم مدافعين متاعه
3: ثلاثة لقدام
4: يسكر بخمسة في الميلوتيران يحاول كيفاش يسكر بخمسة ثم مهاجم ثم يلعب على الرابيديتي وعلى الترانزيسيون اللي كونتر على خاطر حاجة ما حضرناهاش ما نجمش ننجازف بها بالأولاد. شو نقولوا بعد إذا كان لعب بثلاثة في اللاكس ونجح باش نقولوا برافو وحبت الكرة وربحنا وذاك اللي نتمناوه. لكن إذا كان لا قدر الله طاح في إشكال فالانتقادات الكلها باش تتوجه إلى صبري اللموش.
1: إذا كان ثلاثة في اللاكس باش تلقى رقيق باش تلقى الطالبي باش تلقى عروس أحسن تريو هذي في اللاكس
3: هذاكش عندك
1: وعندك برون اللي هو مش يتفرج معناه
3: كان جاي حاضر راه يلعب وانت بن حميده بن حميده وقت اللي هز وقال اللاعب نجم يلعب لك زاد تروزي ماكسيال
1: لو ديجا الترجي لعب معناه في
3: هو نحكي لك كان مدرب
1: ولعب هو ديجا في لاكس
3: وبارامون فما مقابله مقابله هايتي في بالي
1: لعبوا لعبوا الماتش لعبوا
3: كانك سيال ما يقلقش ديما نحن نحكي هوني لاني نجم نلعب حتى بستة في اللاكس بالحق نجم نلعب حتى بكل نحطهم مي كيفاه باش يكون انا التمركز نتاعك سواء في وسط الميدان ولا ولا ولا, ولا باش يكون قدام خاطر نجم نلعب في اللاكس خاطر مشكلتنا وين المشكله راني مش توصل لي كره لللاكس شكون باش يوصل الكره لازمني نوقف السورش باش توصل لي بيه الكره انت اللي هو يلزمني نعمل ستابيليتي في وسط الميدان الاوتوماتيك ما كيكون نحن نحن ما قبل كيكون وسط الميدان نتاعنا قوي لان تلقى امورنا ماشي
1: إذا كان مشينا في الخطة هذه الحلول الهجومية يفكر في العشوري باش يكون اون بوان لا شوات لا مستوري
3: باش تولي فركس على رابيديتي
1: جوستومون هنا اليوم باش نلعبوا ضد منتخب اللي هو برونابل التالي منتخب قبل الأهداف في كل مباريات اليوم أنا طامعك تونس نسجل إيه ولا صحيح زين دفاعين كوني كليبريك ما تحكي سمير أما كيفاش نجم نمركي بالشوا هذه ثم آليات نجم نمركي بها بالاختيارات هذه انك اليوم باش تحط خذيرة والصخيري اكثر وسط ميدان دفاعي معهم انيس بن سليمان وحنا بعد بلوتو وفما انيس بن سليمان موجود كوم بيفو واش تخلي العاشوري اون بوينت هذه حسب المعطيات اللي عطاهم من احمد
4: عاشوري مهاجم وحيد فقط بين ثلاثه خاطر يلعبوا ثلاثه في اللاكس
3: ثلاثه في اللاكس
1: كيما نجم يبدلونا راه زاد هما
4: ايش نقول لك حاجه اذا كان صحيح اذا كان راونا مهاجم واحد واحد من ثلاثة مش يقدم اللي في المليتيرا غادي ربحوك ساي
3: هذاك اش قاعدين يعملوا رمو
4: كان مش تلعب لهم مهاجم واحد فقط هما ذكيين ومدربهم ذكي وملاعبيه كبار مش يعمل هكا واحد من التريو مش يقدم المليتيرا مش يوليو يغلبوك في المليتيرا وهذه مشكل تكتيكي كبير ياسر
3: مش يوليو لك سبعة في وسط الميدان
4: باش ما عادش نجم تنفس معاهم ولا تاخذ حتى كرة دونك هنا انا مع يلزم عندك مهاجم يزمك تمارك يزم عندك مهاجم وأكثر من هذا مش مهاجم
3: ستاسيون ولا تقصد
4: ستاسيون ويلزمك كل ما عندك الكرة يلزمك تهاجم باثنين وثلاثة واربعة يلزمك تهاجم باش مش تماركي مال انت سينو عاد باش نلعبوا على ماتش نورنا باش نخسروا دونك هنا انا مع الخطة اللي لعب بها انا عجبتني بصراحة نحي تو ماتش بلجيكا راهو لعبنا معناه ورينا مستوى باهي انه نلعبوا اربعة مدافعين نلعبوا في الميلوتيران نحاول نفك الكرة أكثر ما يمكن زيادة مش عشرة التالي من الأول مزفر الأربيتر نشوف نفك الكرة لكن خاصة تعليمات صارمة الزوز ثلاثة فوار أربعة الملاعبية في الهجمات لازم يكونوا في الدزوي متر وعليش نقول في شيء ذا لأن شيء ذا ريتو في الماتش الأولاني تاع الكندا والماتش الهايتي وماتش الكندا شفته وحتى ماتش النمسا شفته وذاك عليش أنا تفائلت ما يخل انا ما نحبش مدرب على من اجل هزيمه اللي هو غلط في التشكيله وغلط في الخطه وغلط في كل شيء تغير له من المبادئ نتاعو ويمشي في توجه اخر السويد صحيح فريق ممتاز وعنده مهاجمين كبار وعنده ملاعبين كبار لكن فريق عنده هفوات في الدفاع وقادر انه يقلقوه اذا كان مش تلعب العشوري فقط اذا اعطيت الفرصه للسويد باش تلعب مرتاح
3: فما فكره تو يمكن انت قلت سمير افتكاك الكوره في انا مش وين مش فوق الكره راي مهمه برشا هذه انت عليه علينا احنا بلجيك يمكن ما لقيناش الوان خاطر ياسر البلوك طايح برشا بار كونتر معنا مع كندا ولا مع النمسا البلوك مويان حتى كي تفك الكره تلقى روحك قريب الكاش تخسر شي فور كبير باش تعمل ونحن معنا يمكن من مشاكلنا نشوفوا فيها في الاعوام الاخرى كي نفك الكره ما نعرفوش نعملوا بها
4: وي
3: وهذه مشكل كبير ولكن فوقها تعاود تتفكلنا فيها ومام تو ما يلزمناش زاد نبنيو منتخب البلجيكي نقارنوه بمنتخب السويد لا مقارنه
4: لا مقارنه فما حاجه اخرى كريم زاد مهمه ياسر بالنسبه لي انا في اختيار التشكيله الاساسيه هي شخصيه الملاعبيه ومدى التعود نتاعهم خليني نسمي لك فهمي زوز اسامي فقط اللي انا راهم لازم يكونوا موجودين في التشكيله الاساسيه ويعاونوك في الدفاع وفي الوسط وحتى في الهجوم وحضورهم كبير ياسر حنا باع وبن سليمان
1: تكتيك مو قوين برشا
4: تكتيك مو قوين ياسر ومتعودين باللعب بالنسق هذا او بار اكزومبل بن سليمان انا قعدت نتبع فيه في ماتش النمسا لعب ماتش كبير ياسر ماتش كبير ياسر بقطع النظر على البلاريتي اللي عملها الواحد معناها تكتيك مو لعب ماتش كبير ياسر قوي في الالتحامات البدنيه يعاونك على الكولوار نتاعو اللي يخدم فيه في اللي بلارتي نجم يعاونك وخاصة خاصة يدخل لل 18 وهي نقطة أساسية. ونفس الشيء بالنسبة لحنا بعض مع تفاوت في نوعية اللعب فهمتني. ذاك علاش أنا قلت مع خذيرة ومع سخيري لابد من وجود بن سليمان ووجود حنا بعض المجبري مع إضافة زوز مهاجمين راو
1: مش ثم إمكانية أخرى سمير بعض المعطيات اللي قاعدة توصلني توا. المعطيات هذه متأكد من مصدر نتاعو مصدر موثوق منه كونه شمال تاع ثلاثة في اللاكس هذيك سور مي الخطة شنية مش 5-3-2 ثم زاد التوجه تاع 3-4-3 على أساس كونه باش يكون معناها لي زارير نتاعك باش يكون العابدي وفاليري زوز بيفويات باش يكونوا نحكيو على سخيري ونحكيو على راني خضيرة وثلاثة القدام باش يكون حنا بعض كلوار وبش يكون سعد وبش يكون الياس سعد وبش يكون بونتا شوات زاد هذه موجودة الفكرة هذه وتنجم
3: يمشي فيها. أما سامحني هون أنا كمش نلعب حنبعل موش بش يكون على كل وار حنبعل يمكن والعشوري أنت قلت
1: لا مقص عشوري لا في الحالة هذه في في في قراءة أخرى اللي وراء ديما نحكيه على اختيارات ممكنة وراو التشكيلة كان عند الناخب الوطني ما نحكيه وهذاش قاعد يفكر وراو المعلومة الثابتة ولكيد راه ما فما حتى تشكيلة كلها أفكار والمدرب مازال ما حسمش الاختيارات نتاعو مازال سيونز انترينمون باش تتعمل معناها في الفجر معناها الليلة بالنسبة للمكسيك باش تحسم فيها الاختيارات لكن هذوما كلها فرضيات مطروحة حسب اللي قالونا أحمد حسب المعطيات اللي قاعد توصلنا
3: أما ديما نلقاو حنباع يلزم الحق نتاع ربي حنباع كل ما يخرج من وسط الميدان ونربطوه دي بوست اخرين ما نلقاوش حنا بار يلزم يقعد في وسط الميدان يقعد ليبر يقعد بال
1: يدخل في الانتيريور ويطلع العاب دي هذاكش مش يعمل
4: هو حاسب كلام فهمي راهو في الميليوتير
3: في الميليوتير
4: على العاب دي على اليسار وفاليوني على اليمين حنا بار حسب فهمي توا مش يقعد في الميليوتير
3: وراء تحت لاتاكو
4: تحت لاتاكو
3: اي معناه نوليو بريسك بدو ريجيسير
4: بالضبط
1: اي ما
3: هو كلوار 3-4
1: اي كلوار
3: معنا نوليو كاري في الوسط باش نبدا واضحين إيه؟ اللي نحكيوا عليه نحن كاري ماجيك اليوم باش تلقاها بين خذيرة وبين اسمه لاله محمد وليس سخيري وحنبال وسعد
1: حنبال في معناها في الهجمه باش تلقاه يمشي غادي كمي باش ليبيري الكلوار للعابدي خاطر العابدي
3: ما ماهوش باش يقف غادي خاطر كان باش يقف لك غادي تلقى الوسط الميدان نتاعك
4: نعطيك حاجه حسب نعرف اللي معلومات معناها بنسبه كبيره صحيح والله العظيم احسن خطه واحسن تشكيله
1: تروى
4: وقلتها قبل معناها في الحصه اليوم قلتها ولا تروى احسن تشكيله تمشى معنا انا ضد حاجه واحده عليه ما ترنيناش عليها عليه ما جربنا هاشي ماتش ولا اثنين هذا هو
3: اي اما كان في لعب انا بالتروا كتروا لازمني نحط الاسامي لازمها تتحط في بلايص
1: هي ضمن من الافكار اللي يفكر فيهم المدرب
3: انا مثلا كان باش تحكي لي في التروا كتروا نشوف اللي انيس بن سليمان وحنا بعلي نجم زيرو مع بعض تحطهم دي ريجيسور قدام ورشاوات مثلا ولا ورا لا تكون باش تلعب
4: بساعد قاعد يلوش السرعه
3: ممكن ساعد ديما نقولوا ساعد ما كان السوتو جورات اللي عندك سواء ساعد ولا تونكتي من اللاعبين المذهبيه ياخذ اللينيا ومن بعد يدخل وسط الميدان مش من الوسط ويخرج انا يخليني وممتون باش يدخل على ساق ويبدا نفاصم على الكاش وديما نقولوا نحن انا يمكن عندي فكره ديما
1: خليوها الفكره من بعد لانه عندنا ساعه اخرى باش نحكيوا فيها زاد على المنتخب كان تحبوا نحكيوا على الترجي النادي الافريقي مازلنا معكم في ساندي سبور ان شاء الله بعد شويه بعد الاخبار
0: مرة أخرى التوانسة بش يسهروا بش يحلموا وبش يقولوا مربوحة علش ليه نربحوا السويد ونعيشوا الفرحة مع بعضنا

الاثنين. عيشوا معنا الماتش في برمجة خاصة نهار كامل. ريكاب سبور مع مكي العوني، بعد عيش المونديال مع اسماعيل بن عيسى من 8:30 الليل، بعدها مين

0: فيولا، تصريحات، تحليل فني وأخبار مع مبعوثين الخاصين مباشرة من المكسيك. عيشوا معنا الحلمة وإن شاء الله مربوحة.
1: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
2: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. بلدية مدينة تونس تدعو كافة مكونات المجتمع المدني والجمعيات والمتساكنين ومختلف الأطراف للمساهمة الفاعلة والانخراط في حملة النظافة المتواصلة طيلة الأسبوع المقبل، دعما لجهود المحافظة على نظافة مقبرة الجلاز وترسيخا لثقافة المواطنة والمسؤولية الجماعية في حماية الفضاءات العامة وصيانة حرمة الأماكن ذات الرمزية التاريخية والإنسانية، وذلك في إطار الجهود المتواصلة الرامية للمحافظة على نظافة المقبرة وصيانة محيطها والارتقاء بجمال الفضاء وتحسين ظروف استقبال الزائرين. علمت موزاييك أن أشغال مشروع المسبح البلدي المغطى بالجسرين مرشحة للاستئناف قبل موفى سنة 2026، وذلك في انتظار استكمال إجراءات طلب العروض الخاص بالكميات الإضافية والذي يتوقع الإعلان عنها قبل نهاية شهر أوت 2026. ويذكر أن أشغال المشروع توقفت خلال السنوات الماضية بسبب تداعيات جائحة كورونا، إضافة إلى جملة من الإشكاليات الأخرى، رغم أن المشروع قد تمت برمجته سنة 2012 و2000 وانطلقت أشغاله فعليا سنة 2017، وتقدر المساحة الجملية للمسبح بنحو 7000 متر مربع فيما تفوق كلفته 5 ملايين دينار. ويضم المشروع عدد مكونات من بينها مسبح مغطى ومدرج للجمهور وحجرات ملابس وفضاءات إدارية وفنية وقاعة رياضة ومشرب إلى جانب موقف للسيارات. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد فتح مضيق هرمز للجميع بعد توقيع الاتفاق مباشرة، قائلا أنهم سيدخلون لاستخراج الغبار النووي الإيراني المدفون عميقا تحت الأرض في الوقت المناسب وعندما يسود الهدوء. أسواق الطاقة العالمية تترقب ما بعد الاتفاق المحتمل بين الولايات المتحدة وإيران وسط رهينات متزايدة على عودة تدفقات النفط عبر مضيق هرمز وانحسار المخاوف التي دفعت الأسعار إلى مستويات مرتفعة خلال الأشهر الماضية. ويأتي هذا الترقب مع تكثيف المؤشرات الدبلوماسية بشأن اقتراب واشنطن وطهران من تفاهم سياسي قد يشمل إعادة فتح المضيق وتخفيف بعض القيود على صادرات النفط الإيرانية، وهو ما دفع الأسواق إلى تسعير سيناريو تهدئة قبل التوقيع الرسمي. نهاية الموعد الإخباري، قدمته لكم أميمة علي. الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا مزيكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع فهمي البرهومي وصالح وكامل فريق سامدي سبور. دمتم على اطلاع.
1: الأولى في تونس.

0: وكل شيء متوقع بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. في كل حالات كريم، شنو مطالب المنتخب؟ قلنا دفاعين لازم نقولوا أهداف، وزادة بزادة هجومين لازمنا نسجلوا ضد منتخب. كيفاش تراه أنت بالنسبة لي؟
1: ضد منتخب يلزمنا ما نخموش في الأسامي متاع المنتخب السويدي أكثر منه هو من نخمم في المجموعة. يمكن الأسامي موجودة، وجوريت تلعب في نيفو عالي، تلعب في ليفربول، تلعب في أرسنال، سلتيك ودينيزي، معناها ما عنده مي. كي تتفرج في السويد ما فماش فكر بالحق متاع مجموعة. يمكن الممرن غرام هذا بوتير اللي حتى في الباساج اللي تعدى فيه يظل أول مرة يلاني المنتخب. أنا يمكن البازل تعدى وست هام تشيلسي برايتون، اللي حتى الترتيب مع مع الكيبات هذه اللي تتسمم أنا أسامي باهي في الانجليتير مي ما كانش. معناها حتى في تشيلسي كانوا في 12-14 في وست هام، برايتون كيف كيف الكلاسمون ما عندوش فكر واضح يلعب به. فهمت؟ حتى تشوف انت المقابلات الاخرانيين متاع سويد اللي ديما هي تجري ورا سكور وتقبل أهداف. أنا ديما تلقى الفرديات تغلب على المجموعة. أنا ديما نقول من خمو تلعب مع مجموعة ماكش تلعب مع فرديات. يمكن أنا نقول اللاعب الوحيد اللي نجم يقلقنا برشا اللي هو بنجامين، هذا اللي يلعب في سلتيك، اللي البلاسمون بتاعه صعيب برشا، اللي يلعب برا لتاكونات اللي قليل، وين تو نلقاو رقم 10 كيما كيك مع كيما بك نحكي أنا سي سمير على العيالي اللي بالحق معنا البوست نتاعو بيفو مي بخصال هجومي. أنا ديما ليت في الهجوم باش تلقى مينيموم 4-5 جوارات
0: يترمين قدام.
1: فهمت؟ معنا وسيرتو دو نعرفو نحن ممكن لاعبين وسط ونعرفو اللي من أخطر الحاجات كي يجيك اللاعب من تالي وياخو الاسباس وياخو كل شيء. نتصور منتخبنا راك يزمك تلعب مع منتخب السويد اللي المنتخب اللي الكلاسمون نتاعو مش بعيد عليك 38 عالمين. المنتخب مش قوي بالحق برشا، يلزمنا ننساو كان ما عملوش مقارنه بلجيكيا. انا حتى كرويا انا مانيش بعاد على بعض، انا حدا كمش نعت باش نقول لك نسب لو 50-50 بالحق. معنا بلغه الكوره مش نلقاو زوج طامعين في بعض. كنت تذكرش كوب دي موند قطر، نحن واستراليا كنا طامعين في بعض، من بعد لقينا ميم. الحاجه الباهيه ديما نقول المقابله هذه جات الاولى اللي تنجم بالمقابله هذه تبني عليها، وراه منتخب مش ما نقولكش اقل من العادي، وراه منتخب عادي كيفنا كيفه. لازمنا نحن نخمو في رواحنا اكثر من نخمو في المنتخب السويدي.
0: هل تتوقع منتخبنا بدنيا مش يكون حاضر عنده 90 دقيقه؟ يمكن اكثر سؤال اللي يطرحوا فيه الناس مع الرطوبة باش تكون عالية. وبون أحمد قال معناها تتعدى ميرا ونهارة الماتش ثم 70-60% توصل حتى 80 في بعض الأوقات، وفي الليل الرطوبة تولي أكثر.
1: مش نحكيه على البوان هذي، اسكو اللاعبين اللي نحن قاعدين يجيونا اسكو معناها كومبيتيتيف في جامعيتهم ولا؟ نحن كنشوف هوني أكثر لاعب كومبيتيتيف نلقاه راني خذير اللي لعب 2835 دقيقة 32 مقابل ومن بعد ويجي طالبي، أو الباقية الكل ما فاتوش 1500 دقيقة. اسكو هذا باهي ولا خايب؟ طبعا انا سألت الحق دي بريباراتور، ثم شكون يقول لك باهي بحكم تلقى اللاعبين
2: ممكن يكون
1: باهي،
2: ممكن يكون باهي
0: فورمة الراحة.
1: صحيح، مش فورمة الراحة، البدن ماهوش تعب،
0: ماهوش
1: تعب. وفما اللي يقول لك الريتم نتاع الماتشات ديما ريتم ماتشات واحد. يعني نحن اللاعبين اللي عادنا أنا قلت لك أبار ذوما وشوية الحق رقيق، ما نعرفش ديما 2304 دقيقة لاعب أبار ثلاثة ذوما الفوق لألفين، الباقي اللاعبين مهمش لاعبين برشا، وسرتو نحن اللي كنا ديما لاعب نبنيه وعليه اللي هو لله محمد رسول الله ليس
0: سخيري
1: اللي سنة بحكم اللي بلوسير بحكم اللي تعاد عليه مهمش لاعب برشا. ينجم الفورمة اللي غابت في الماتشوات واللي غابت في معنى نواديهم تلقاها الوقت هذا.
0: ماتش بلجيكا زاد حسينا المنتخب فيزيك مون طايح.
1: مش حسينا، لا يمكن حسينا فيزيك مون طايح اكثر ما حسينا الريتم بتاع بلجيكا اقوى منه.
0: يودي المستوى العالي اسكو عندك كل ما عندك كاس العالم،
2: لانه الغايه نحن ماهيش بلجيكا،
1: الغايه السويد.
2: الغايه السويد وسؤالك حلو ياسر، هل قادرين بدنيا نلعبوا في كاس العالم؟ كاس العالم كل 4 سنة بتجي نعملوا تصفيات وتحضيرات واستدعاوات وفلوس ومصاريف باش نوصل كاس العالم. ما عندك حتى سبب يخليك ماكش حاضر بدنيا وفنيا وذهنيا باش تكون حاضر، ما فماش. من بعد النتيجه هذيك بيد ربي،
0: صحيح
2: لكن يلزمك

0: ليش قاعد تعمل انت غاديك في المونديال واحنا نستناه وتلافس تمشي وعالم صحافه
1: يا ماسي سمين متنجمش انت كاستاف باش تحضر في ما نعرفش انا في جمعتين ولا ثلاثه
0: ما قلناش التحضير في جمعتين ولا ثلاثه
1: جواريت كاسكو في جمعيات غير
0: هذاك علاش هذاك علاش خدمه المدرب والستاف نتاعو حسن اختيار اللاعبين الطريقه تحضير اللاعبين بريباراسيون ديكسيتاسيون هذيك والتحضير نتاعها نطلع في الشهر جانا ولي ماتش ميكون مهم ما يهمونيش فما منتخبات عالميه تحضر للدوزيام تور تشوف انت المنتخبات الكبيره تلقاها واحده واحده في التور الاولاني ومن بعد تعمل هكا بالفيتاس
2: ومن
0: بعد
1: تكسيليري بالزيام سوفل قلنا
0: ومن بعد ليه يحضروا المونديال بالدوزيام تور التور الاولانيه هذيك هذيك حلوه هذيك تحضير فهمتي احنا لا احنا الهدف هو التور الاولاني والهدف الاكثر هو الماتش الاولاني اذا يلزمنا نكونوا حاضرين مش 100% مليون في المية نقطه ولا نقطتين في ساعه في ساعه السويد تجنب الالتحامات البدنيه ما تنجمهمش تخدم ولا ما تخدمش ما تنجمهمش اقوى منك بدنيا في الالتحامات يلزمك تلعب على القوه نتاعك اللي هو الاورجانيزاسيون التنظيم ثم السرعه خاصة نضربوهم في الدفاع بسرعة ذاك علاش أكدت على كلامي اللي يلزمنا نهاجموهم ويلزمنا نتقدم معهم ثم كذلك حسن التعامل مع مجريات الماتش وهنا باش نشوفوا صبري اللموشي كيفية تعامله التكتيكي مع الماتش لأنه ممكن 10 دقائق 20 دقيقة يشوف حاجات في الماتش اللي يلزم هو يتداخل ويبدلهم مع هذا الكل اللي قلناه متفائلين بالمنتخب متاعنا بطبيعة الحال وإن شاء الله معناها الافتتاح متاع المونديال يكون افتتاح طيب يليق بكرة قدم التونسية
2: إن شاء الله وصلتوا احنا عنا تراديسيون سبع مرات نكونوا في المونديال وهذه الثالثة على التوالي معناها يظل لي ما إن شاء الله إن شاء الله تكون أمورنا طيبة وماناش معناها جايين باش نمدوا جونا بالعكس نحبوا نعملوا كرة بها ونوريو لتونس بلاد كرة وبالإمكانيات اللي عنا بالظروف اللي عنا نجموا نكونوا باهين على الأقل إن شاء الله بالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي وإن شاء الله منتخبنا ينورنا في الماتش الأولاني ضد السويد بعد شوية نحكيه على الترجي الذي تونسي وآخر أخبار الميركاتو
3: سانتي سبور كل هرسبت من 6-8 تعليل فاني برهومي
2: الترجي الذي تونسي يتفق رسميا مع حمزة جلاسي تمديد العقد لمدة موسم وثم زاد ينجم يكون معه موسم آخر يتم تفعيله من بعد جلاسي واصل في الترجي جاء على عامين كمل عامين حاليا رات إدارة الترجي كونه تشبث في خدمات حمزة جلاسي مقابل الاستغناء عن ياسين مرياح ملاعب يخرج ليبر فماش نية لتجديد العقد نتاعو وبالتالي تنتهي رحلة مرياح مع الترجي التونسي نبداو نعلقوا على الخبر الأولاني وهو جلاسي يواصل الرحلة في الترجي كريم تسمع الخبر هذا ونعرف مين باش يتم تفعيل باش يتم امضاء العقد بالنسبة لجلاسي ويواصل رحلته في الترجي
1: ولكن باش نحكيو على الموسم اللي قام به جلاسي سيرتو الموسم اللي تعدى يستحق دولي كامش نقارنوا جلاسي بمرياح وتوغاي أكثر لاعب لعبه جلاسي جلاسي على 30 مقابلة في الشامبيونا لعب 22 مقابلة على 5 مقابلات في البطولة في الكوب لعب 4 مقابلات على 14 مقابلة في الشامبيونز ليج لعب 12 مقابلة أنا أكثر لاعب موجود وكان ديسيزيف وسجل أهداف في أوقات ممتازة من أن نتصور ديما نقوله متنجم زادة تخرج زوج لاعبين اللي كانوا تيتولير نوجيك مو بشتخلي لاعب تختار لاعبه مقارنة بين ياسين مريح وحمزة جلاسي حمزة جلاسي يمكن الفرق بينه هو ياسين مريح أثناء اللي هو كان أكثر موجود في مقابلات من ياسين مريح بحكم الإصابات اللي تحكينا عليهم والعمر اللي أسرت ماما توصل عمر معين تولي الإصابات برشا ما عادش باش تولي تلقى برشا مشاكل انا كان نقول لك ان المقابلات اللي تعدى بهم ياسين مريح على موسم كامل كان يلعبهم في البريسكا ليبرك انا لعب بريسكا 25 مقابله موسم كامل اللي هذا كانوا يتلعبوا فيها ليبرك عند ياسين مريح عليه زعما لي بلوسور حكمت واخي بحاجه للاعب ماشي سمير يعرف لي بلوسور في عمر ثم عمر معين تنجم تريكوبيري فيسا اما كي باش تفوت لي 32 وتفوت 30 ضربه باش تولي بحساب
2: تسجلوا عامل
1: دو لوكوموكروزي
2: اللي انا صعب لي سافيت مش حاجه سير الفيت نرجع في المستوى العالي سما حاجه
1: والله لا راهي لي جاموكروزي ماشي مشكل كيما نحكيوا عليه بالطب الجديد هذا يعني مين ديما نرجعوا شنو عملت بعد ليغامون كروازي وشنو حضرت وكل شيء. ونعرفوا نحن يمكن يصير مريح في وقت من الاوقات سلتو مع المنتخب التونسي حب فيسع يرجع يلعب وحب وحب وحب رجعت عليهم بعد. مين ديما نقولوا حمزة جلاسي في الوقت اللي موجود فيه توا نتصور تراجيدي تونسي الفكره كانت صحيحه. وديما نرجع ديما نقول انا مادام توغاي اللي ديما عندي انا اللي فكريا توغاي هو رقم واحد في دفاع تراجيدي تونسي ومن بعد يجي وراه المدافعين الاخرين.
2: شنو اللي يميز حمزة جلاسي وخلى لجنه الانتدابات في الترجي ولا العين الفنيه في الترجي تقول هذا الملاعب يمزموش يخرج من الترجي؟
0: هو في عملية تجديد لأي لاعب أو انتداب أي لاعب تشوف عدة عوامل منها إحصائية اللاعب ومدى المردود متاعه، ثم تشوف احتياجاتك أنت والسوق شنو تتطلب بالضبط. بالنسبة للجلاسي أولا الساعة لاعب دولي كان في المنتخب وعنده خبرة كبيرة. اثنين لاعب مجتهد، لاعب يطبق كل تعليمات المدرب بدون ضجيج ولا مشاكل ولا أي شيء. ملاعب اللي تطلب منه يقدم فيه، ملاعب مستقر على مستوى العطاء. به نجي هذا كتراجي رياضي تونسي بار اكزامبل، نجي نشوف يا خويا أي نشوفه في السوق المحلية ولا حتى الأجنبية، لاعب بالخصال هذه متاع الجلاسي وبنفس التكلفة، ما هو واحد يلزم يقرأ حساب هذا كله هكا ولا؟ تجي تلقى أنه الخيار الأمثل هو التجديد للجلاسي، وخيرا فعل الترجي التونسي لأنه لاعب يعرف المجموعة، لاعب عنده خبرة كبيرة محلية وإفريقية، ولاعب حاضر باش يعطيك الإضافة توأذي على المستوى الشخصي. على مستوى الفريق ككل عندي مرياح فانت كونترا، ما يدري واحد باش يقارن يشوف مقارنات باش يقرأ حسابه. ثم عندي توغاي ومشكل متاعه اللي حاليا تاع الإيقاف، وإن شاء الله معناها يلقاو في حل في المشكلة ذي. ثم في حاجة إلى تدعيم آخر بالنسبة للترجي التونسي في المركز هذاك. بالتالي الخيار الأمثل أن نجدد الجلاسي موسم ولا اثنين ويبقى مع المجموعة، ثم نحاول ندعم الفريق بلاعب آخر في المركز في المركز هذاك. جلاسي بالنسبة لي أنا حاليا في الوضعية الحالية أنا نعتبر أنه قدم موسم كي نقارن بالمدافعين الكل هو الأفضل في الترجي صراحة. على مستوى الاستقرار، على مستوى الاستقرار، لأنه توغاي لعب وغاب وعب وغاب، مريح لعب وغاب لعب وغاب، جلاسي ليه؟ جلاسي مردوده مستقر ومتواصل بدون مشاكل. مش نذكر الناس بحاجة أنه جلاسي وقت اللي جاء لإسبرانس جاء رومبلاسون، جاء باش يعاون هاوكا كي نحتاجوه جلاسي تلقاوه. إذا به جلاسي ولا هو قطعة أساسية في دفاع الترجي التونسي. إذن أنا نعتبر أنه انتداب مش حتى تجديد، انتداب ممتاز للترجي التونسي.
1: أما الترجي التونسي ما زمان زادت تعمل نفس المشاكل متاع الموسم اللي تعت
2: اللي هما
1: كان ثم نقص كبير في الديزاكسيو. نحن شفنا توغاي ومليح كانوا متغيبين برش. أنا قلت كيف تحط جلاسي ديما نقول ممكن كانوا ثلاثة أكثريات هذوما اللي هما اللي تبني عليه
2: وعاونهم بن حميدة شوية خلف اللاكس،
1: وكان اسمه زاد
2: دربيلي
1: اسمه اللي جابوه من جرجيس
0: قنيش
1: وان بلوس قنيش كيلعب معطاش نقوله نحن
2: انتباع
1: كبير المستانس كما في جرجيس. من ديما نقوله هوني والعمر عنده دف ديما نقوله هذا مين جلاسي بارابور باللاكسالات اللي تعدى وكان أفضل منهم الناس الكل. مي كي يكون مع شكون ديولي معه، لو جلاسي كيبدا مع توغاي مش جلاسي يبدا مع قنيش،
2: مش جلاسي مع مريح
1: صحيح. انا ريت ديو هذا انا عنده دور كبير بشاعتي استابيليتي الترجي التونسي.
0: وذاك علاش كريم انا قلت بالنسبة لجلاسي سيبون مي الترجي زاد في حاجة الى انتدابات في الدفاع هذا مؤكد.
1: سرتو في سرتو
0: انتدابات من نوعية معينة
1: سرتو في اللاكس وما يلزمكش تاخذو يترونجي تربح مكان يترونجي.
2: باش نحكيو على سياسة الترجي حاليا في الانتدابات شنو تفكر، لانه عندنا مواضيعات في النقطة دي. مريح اوت من الترجي سمير رسميا، معناها مش باش يجددوا له في الترجي التونسي.
4: يظهر لي ساعة قيمة مريح معروفة ولعب دولي ولعب عطال الاسبرانس وعطال قدم تونسية والمنتخب، هذا مما لا شك ولا اختلاف فيه، هذا متفاهمين فيه، وقيمة مريح حد ما يشكك فيها. لكن الكرة ما فيهاش عاطفة، كي تحب تتعامل مع الكرة تتعامل بالواقع والإحصائيات والموجود. أنا ما عنديش تقارير طبية تاع مريح، ما عنديش مريح شنية الوضعية المالية ومدى التكلفة متاعه في الاسبيرانس، ما عنديش. أنا كان جيت مسؤول في الترجي ولا شكري أكيد أنه يخدم في الشيء ذي، نشوف التوازنات المالية، نشوف عمر اللاعب، نشوف حالته الطبية، نحط هذا الكل اون كونسيدراسيون، ولكن كذلك نشوف توجهاتي أنا وين ماشي. أكيد أكيد هذا هذا مليون في المئة أنه الترجي كي قرر عدم التجديد لمريح فإنه حاط عينيه ولا حاط موضوع متاع الانتداب عنده، وربما تكون مفاجآت في الطريق بالنسبة للانتداب في قلب الدفاع. لكن أنا رأى أنه قرار الترجي قرار مفهوم، قرار بعد به على العاطفة ومشى به لتوجه احترافي بحت، أنه مرياح أقدم اللي عليه في الترجي مشكور على ذلك، ولكن احنا داخلين ولا الترجي داخلة في في في في ربما سيكل جديد، مرياح ما هو شي في المشروع الجديد متاع شكري ومتاع الترجي.
1: نجم يكون الكام تاع مرياح تذكرنا بالكام تاع علي معلومة في الأهلي المصري،
2: معناها وصل لأنه فنيين بالنسبة لهم وفي برشة اعتبارات أنه ما عادش يجدد، وسياسة النادي الأهلي أنه ملاعبيك توصل لعمر معين ما عادش يجدد له.
1: قريبة شوية لبعضها، يمكن ديما رجعنا، يمكن
2: ما شنو الفرق بين جلاسي ومريح في العمر بريسك؟
1: كيف لبليسير لا من المشكلة مش في هذيك. جلاسي قد ألعب الموسم الثاني، بريسك مقابلت كل لعب أكثر بريسك، ما أنا مش نحسبهم، عنده بريسك 35 مقابل تسمى به. نتصور أنا مريح كان جاي كومبيتيتيف وما عندوش البليسير، رأي الفكرة تبدلت. فهمت؟ معنى أقول لك ديما هنا كمش نجدد نشوف شني اللعب شلعب للموسم الأخرين وشني صالهم البليسير وشني صالهم الشيء اللي صار. نتصور عادي جدا ميد ديما نرجع للترجى دي تونسي، ما يلزمهاش تعمل نفس الأخطاء متاع الموسم اللي تعدى اللي لقات فيها برشا مشاكل في القلب الدفاع، وسيرتو لازمك تجيب قلب دفاع، جيب قلب دفاع ينجم يهز مع الترجي دي تونسي، مش اي واحد ينجم يلعب سيرتو في المكان هذاك وانت عندك برشا معنى برشا اهداف باش تلعب عليها.
2: بالنسبه للترجي والانتدابات، المعطيات اللي عندنا تقول انه لجنه الانتدابات اللي فيها شكل الوعري ترأسها وفيها سمير شمام ومجدي تراوي ومحمد الغربي اعدوا تقرير، التقرير هذا وراو فيه معناها النقائص والحاجيات متاع النادي في الفترة القادمة، الملعبية اللي مفروض يقعد والملعبية اللي في المشروع والملعبية اللي يلزم مراكز يتم تدعيمهم تجاه موجود معناها التقرير هذا وعلى ذمة إدارة النادي. وذلك علاش نحكيه اليوم على تجديد متاع جلاسي وأنه عدم تجديد مع مريح. أيضا سياسة إدارة الترجي بالعمل متاع شكر الوعر يقول لك الأولوية للشبان متاع النادي، إذا كان ثم ملعبية شبان نرو فيهم الضوء ونرو فيهم أنه النجم يعطيونا الإضافة باش تكون الأولوية لهم، كما مثلا الدربيلي ولا الحميدي ولا شفنا هيثم ضوء، هذوما الملعبية اللي باش يتم معناها نقولوا أنه ياخذوا فرصتهم أكثر ما يمكن في الترجي. وهذه سياسة إدارة الترجي، التريث في الانتدابات، عدم التسرع في الانتدابات، كل ملف متاع عملية باش يتم انتدابه كيفاش وعلاش وش يصلح، والترجي بالحق في حاجه الانتداب هذا دونك لا للسرعه، لانه يقول لك الترجي اهدر برشا فلوس، ضيع برشا وقت، جاب برشا عقود وعمل برشا، جاب برشا انتدابات ومعناها واغلبهم معناها ثم برشا ديكا جاوا للترجي وما نجحوش، دونك لا للسياسه هذه. وهذه هي الفكره الجديده بالنسبه للترجي، انه كل ملف وكل انتداب بياخذ الوقت نتاعه. وهذه سمير الفكره الجديده في الترجي، لا الاهدار المال زاد.
4: ممتاز، فكره ممتازه وتوجه ممتاز، لكن القوه وين؟ قوة كيفيه تعملك المعادلة الصعبة بين أنك تضخ الشبان تدريجيا في الفريق وفي أوقات معينة مع المحافظة على قوة الترجي الرياضي التونسي وطموحاتها المشروعة اللي هي المنافسة محليا وإفريقيا. كي تحط أنت ثلاثة وأربعة وخمسة شبان في نفس التشكيلة أنسى تترويت، وأنا مع الشبان. بالنسبة للتقرير في النقائص والحاجيات، الرأي العام الرياضي كل يعرفها، ما هيش سر، معناها ماشي السر. السر وين؟ السر كيفاش هالنقايش هذية والاحتياجات هذية تتصرف فيها وتجيبها على أرض الواقع. هذيك توا باش نشوفوا خدمة اللجنة هذية واللي نحييهم احترامي ليهم واللي توا باش تبدا الخدمة نتاعهم. انتداباتكم شنو؟ كيفاش تتصرف المجموعة؟ اللاعبين اللي يلزموا يبعدوا على الترجي التونسي واللي زايدين على احتياجات الترجي التونسي وفيهم تكلفة مالية كبيرة ياسر وعندهم عقود، كيفاش باش تتصرف معاهم؟ هنا جيستيون، هنا باش نشوفوا مدى الحكمة في التصرف. لكن على مستوى المجموعة النقايص واضحة، تونس كل تعرفها، معناها تونس كل الرأي العام الرياضي كل يعرف أنه الترجي الرياضي التونسي في حاجة إلى مدافعين في اللاكس. وعبر التاريخ الحديث هذا وحتى القديم شوية ديما مدافعين المحاور متاع الترجي متاع الإكيب بيرسونال تيكا ولا يرجع بالتاريخ وشوف ديما عنصر ولا اثنين متاع الإكيب بيرسونال تقام في الإسبيرانس في اللاكس هكا ولا. دونك الترجي التونسي مطالب بالكاليتي في المركز هذا. فما مراكز فيهم تخمه فيهم زياده وفما مراكز ناقصين، وهذا معروفين زاد في بعض المراكز. عندك نقص على اليسار اريير جوش، وعندك تخمه على اليمين، وعندك مراكز في الميلوتيراي لازمك تدعم فيهم. لكن كلمه السر بالنسبه لي انا ساعه انا مع الشبان كما قلت، ولكن تدريجيا وبذكاء وبدون حرق المراحل هذوما. فما بعض المراكز مفتاح نجاح في اي فريق يحب يلعب على القاب، اللي هما المهاجمين نتاع الاجنحه اللي يعملوا الفارق. شوف انت الترجي التونسي والنجاح نتاعها في السنوات الاخيره كيف صار. صار بالبدري
1: والبدري.
4: صار بالبليلي، صار بالهوني، صار بكذا. الملاعبيه اكلي يعطيوك لو بلوس على الكل، والوقت اللي تلقى مشاكل لابد انك الملاعبيه ذوما يعطيوك البلوس. دونك انا متاكد انه اللجنه الفنيه نتاع الاسبيرانس وشكري وكذا عارفين بالمشاكل هذه كلها، يتحركوا بتاني وي ولكن بذكاء وبسرعه، لانه السوق تجري وممكن فرصه اليوم ما تلقاهاش غدوه، والمنافسه شرسه في الانتدابات وحتى الخارجيه حتى الانتدابات الخارجيه. وبالتالي انا متاكد انه الترجي التونسي في فتره معينه باش يكون جاهز وحاضر بالافكتيف الجديد نتاعو.
2: بالنسبه للمدرب سانتوس كريم، كونه عنده مهله توفى نص الليل، عطاه عرض دار النادي، إذا كان جاوبهم فبش يتم بعض الاتفاق ويكون هو مدرب الترجي، إذا كان فات الوقت وما جاوبش فسيتم صرف النظر. وهنا شفنا هذا الشيء صار حتى مع قبيلو في النيغوسياسيون، توا ما جاوبش تعديوا للي بعضه، معناها
1: هذا الشيء مستنيين زيد سورتو المدرب. المدرب يمكن سورتو المدرب اللي كل وقت طول بشي تعدى راهو بشكل من الوقت نتاع لي زوبجيكتيف تاع الترجي تونس. خاطر لازم يجي المدرب ويحط البلان تاعو ويحط الجوالات اللي باش لازم تجي ويحط برشا خدمه سلتو مع المدرب. نحن نحكي ويمكن انا ثم كلمه ديما الشبان، اسكو كي مش نطلع الشبان انا فاهمي نجم نصبر عليه ولا كي مش نطلع الشبان نطلعه في ايطا مع لاعبين باهين ولا؟ خاطر نجم نطلع الشبان لعب لي ماتش اثنين وبعد تلقاه سيبوم تحرق، ما حشتيش بهذوكم. انا حشتك نطلع الشبان، ممكن ترجع التونسي عودتنا كي تطلع الشبان تطلعوا في دي كونديسيون مع جواريت ينجموا يربحوه الوقت. ممكن احنا طلعنا صغار وانت تعرف سي سمير اللي ساعه تطلع مع لاعبين يربحك الوقت يدخلك في المجموعه تلقى لومبيونس به، مش تطلع زياده مع لاعبين اختار سي وضرب كسوا في الكبير ولا في الصغير مسكين مش عنده باش يعمله. حتى نحن ديما نحكيو شبان، انا ما نحكيوش شبان يلعب لك ماتش كوبا مع ديفيزيون 3، عشتي انا الشاب كي باش يلعب ويحط ويفرض روحه في الماتشات الكبار يعرف، خاطر يعرف كيما ترجي التونسي شنو، ومش باش يحاسبوك على الماتشات هذوك، باش يحاسبوك وقت اللي يلزمك تلعب ويلزمك توري روح. ومن تو احنا كامش نحكيو ديما نقول انا نعرف قوه ترجي التونسي صحيح، في وقت من الاوقات كان البلايلي كان الهوني مي راي قوة وسط الميدان متاع الترجي التونسي ديما هي لازم تكون موجودة. الترجي التونسي كل ما تمشي بعيد تلقى عنده وسط ميدان قوي. احنا نشوف في العوام الاخرى اللي ديما التريو الموجود ولا ما هوش راكب على بعضه وما هوش الحق متعرف مش ما نقولش مين ما هوش اللي ينجم يمشي بالترجي التونسي لبعيد.
2: هذا بخصوص الترجي، بعد شوية نحكيه على النادي الافريقي.
3: كل نهار سبت من 6 ل 8 تحليل فاني برهومي.
2: كيو على كين زومبي من واحد من الأجانب اللي في النادي الأفريقي، مازال عقده في النادي الأفريقي يتواصل الموسم إضافي آخر حتى 2027. كين زومبي كان عنده إشكال على مستوى المستحقات متاعه، كان طالب بأنه يتم دفع المستحقات متاعه وإلا يفسخ العقد، فإدارة النادي تسويت له الوضعية وكين زومبي باش يلتحق بتمارين النادي الأفريقي وقت اللي يرجع للمجموعة، لأنه تم تجاوز الإشكال هذا. والسؤال اليوم فنيا كين زومبي هل مازال عندهم يقدم للنادي الأفريقي، خاصة إذا كان نحكيه على نفس المدرب اللي مازال يشرف على النادي الأفريقي اللي هو فوزي البنزاتي. سمير سؤال ليك، هل اليوم كين زومبي مازال ينجم يعطي في النادي الأفريقي في الموسم الجاي؟
4: هو الإشكال شنو؟ الإشكال أنه كي يبدأ مدرب ماهوش مقتنع بلعب، ذاك هو الإشكال، يخلي النادي في إحراج وفي مشكل تعاقدي متاع فلوس. النادي الأفريقي خيرا فعل أنه خلص كين زومبي في فليسيته ويرجع يترين على روحه، لعب ولا ملعبش موضوع آخر، لأنه عندك التزام قانوني مع اللاعب هذي. هذه من ناحية معناها مهمة أنه النادي الأفريقي خلص الفليسات ويرجع كين زومبي يترين على روحه، ومن بعد المدرب يلعب ولا ما يلعبوش موضوع ثاني. هل عملية التفاهم بين المدرب والإدارة رأي مهمة ياسر؟ تنجم الإدارة تجيب لك ملاعبي وتحط فيه الفلوس ويظهر عليها في جمعيته يكون ممتاز، المدرب هو لاعب ممتاز، لكن المدرب مش مقتنع به، شو عملنا وقت؟ وقت تصير إشكالية يقولك أنا منيش مقتنع به، يقولك واضح أنه فوزي المنظرتي ماهوش مقتنع بكين زومبي، والدليل على ذلك أنه يلعب الناس الكل إلا كين زومبي في بعض الحالات بش يلعب.
2: علاش حسب
1: اضطراريا
4: ما انا ما عنديش الاجابه، والله سانسيرمون ما عنديش الاجابه. بوتيتر ملاعبي ما يتمشيش مع الافكار نتاعو على مستوى الضغط، ممكن
2: بالادوار الدفاعيه،
4: ممكن الادوار الدفاعيه ما يقومش بادوار دفاعيه بطريقه تتماشى مع تفكير المدرب، ممكن المدرب يعطيه توصيات معينه وهو يعمل توصيات مخالفه، ممكن هذا كله امكانيه، لانه ما فماش علاش كين زومبي بالامكانيات اللي عنده ماهوش تيتولير في النادي الافريقي في اوقات اللي في بعض الاحيان فوزي بنزرتي يستعمل خطط بديلة ولا لاعبين أخرين مش في المراكز هذيك وما يلعبش كين زومبي. بار إكزامبل أيت مالك لعبوا في المركز هذاك في بعض المباريات وكين زومبي على البنك في برشا مباريات، الخضراوي يجيبوا على اليسار يحطوا على اليمين وما يلعبش كين زومبي، ينتدب قرة في وسط العام على الكلوار باش ما يلعبش كين زومبي. هذه كلها توريك أنه فوزي منظرتي ماهوش مقتنع باللعب، لكن أنا رأى أنه كلاعب لاعب عنده إمكانيات ممتازة، عنده فنيات، عنده لياقة بدنية، لاعب ينجم يعاون، لكن بطبيعة الحال القرار الأخير يقعد بيد المدرب. هذاك علاش أنا قلت عملية الانتداب لابد أن تكون بالتشاور مع المدرب، ومش المدرب اللي عنده معناها كل الصلاحيات ردوا بيننا، لأن المدرب ممكن فترة ويمشي على روحه ويقعد ملاعب مرتبط بالنادي، وبالتالي هذه عملية التفاهم تتم باستشارة المدرب ولكن بأخذ بعين اعتبار مصلحة النادي، وهذا عنصر مهم.
2: ما كين زومبي جاء وقت بيتوني
4: كين
1: زومبي هو الهداف الثاني في النادي الأفريقي بعد شباب بربع هداف بريسك الساق اللي صار الوحيدة اللي موجودة غاتي
2: ثم أسرار في مش يلعب
1: طيب نحكيو في الموجودين
2: أسرار في
1: عنده مدة نحكيو في الموجودين في الأربع الخمس الأربع اللي حكي عليهم سي سامير تو مين انت تحكي على ترونجي هوني ماك تحكي على ما انا مش اقول لك مكان
2: لعبي محلي
1: انا ترونجي وجاي وتخلص لازم تكون خير من اللي عندك باش تعطي الاضافه كي زومبي اعطى اضافه في ماتشوات اما ما كانش ستابل ديما نحكي وراء على ترونجي والمو ترونجي باش تكون افضل من الجوارات اللي موجودين
2: وشنو ذنبي انا كي زومبي المدرب ما يلعبنيش
1: نتصور أنا سي فوزي البنزرتي باللي نعرفه كجا كي زومبي خير من اللي موجود على لعب فمش مدرب عنده
2: لعب في قصار الوحيدة
1: ما أنا قلت لك ما هو شكل لعب اللي خير من اللي عندك برش مش طاير عليه بريس كيف كيف النيفو
2: دولي كونغولي
1: من وقته
2: إيه ما ملي تنحى مع شلعب
1: ملي كان في مازامبي
2: إيه با
1: ملي كان في مازامبي دينا مش نبدأ واضح كي زومبي متاع مازامبي مش هذا كي زومبي متاع نادي الفريق يمكن الادابتاسيون كانت صعيبه ما نعرفش شنو يصار لي ديتاي دوما نعرفوهم مش اما ديما راني نحكي انا كايترونجي كي باش تجيبو لوجيك مو باش تحط تبني عليه راه جماعي تبني مثلا باش تبني ما نعرفش انا الهجوم على كي زومبي وشوات وتبدا تفرق سمبا ما لينوش هذا مع سي فوزي ما نتصورش انا سي فوزي معني هذول يجربوا الناس الكل غادي كان كي زومبي اكيد فما حاجه ما هيش عاديه بين كي زومبي ولا سيفاوزي ولا مي لاعب كايترونجي لازم يكون خير من هكاك برشا.
2: هذا خصوص كي زومبي. ايضا النادي الافريقي رسميا كانت فجاه بمراسله لاداره نادي الزمالك كانت يعني في طار تهنئة بحصول اللقب على لقب الزمالك لقب البطولة في مصر وثم علاقة وثم تواصل بين زوز أندية ونادي الإفريقي في تواجه براسلة يطلب من إدارة نادي الزمالك أنه إقامة مباراة ودية ماتش عليه وماتش رتور. اقترحت الإدارة نادي الإفريقي كون الماتش الأولاني يتلعب في تونس أو آخر شهر جويلي على أساس تكون الفترة الأخيرة في التحضيرات للموسم أنه اختبار الفريقين الاثنين قبل انطلاق الموسم. إدارة الزمالك مازلت ما ردتش على إدارة النادي الإفريقي وزادك كيف اقترحت عليها قالت لها اختار الماتش اللي تحب تلعبه في مصر حدد التوقيت ويتم الاتفاق عليه لكن المشروع مرحب به من إدارة الزمالك في انتظار كونه يتعرف على تواريخ انطلاق الدوري في مصر وانطلاق البطولة في تونس ووقتها ممكن تمشي أكثر الفكرة للتطبيق وعلى الأقل يبدأوا بمباراة واحدة في انتظار المباراة الثانية. وهنا إدارة نادي إفريقي تغزر لبعيد ما عرفش سامير كيفاش تراها الحكاية دي تقول لك أنا داخل على تشامبيونز ليج نحب نلعب ضد فريق ما معروف إفريقيا وعربيا عنده شعبية كبيرة أنا فريق كيف معروف إفريقيا وعربيا نحب نطلع بالمستوى في المنافسة والتحضير متاعي.
4: وي تفكير صراحة ممتاز تفكير ممتاز من إدارة النادي الإفريقي طلب مباراة مع فريق تاريخي راهو الزمالك فريق كبير ياسر فريق عنده شعبية كبيرة ياسر فريق بطل مصر وفريق باش ينافس على الشامبيونز ليج. نادي الإفريقي يقول لك نلعب مع الزمالك قبل الدخول في معمعة المنافسات الإفريقية وهو توجه أنا أعتبره توجه سليم وتوجه ممتاز برشا في انتظار أنه نشوف التواريخ متاع البطولة انطلاق البطولة التونسية وقتاش انطلاق البطولة المصرية وقتاش علاش ما يكونش ماتش جلا كبير ياسر جماهير تكون حاضرة وحتى ماتش في مصر مش يكون كبير ياسر خاطر شعبية الزمالك غاديك يعبي ولهنا نادي الإفريقي شعبيته تعبي وبالتالي يكون ماتش ممتاز يكون خير اختبار في نهاية التحضيرات والبريباراسيون. ممتازة جدا الفكرة ممتازة جدا وانا نعتبر انه اذا كانت تم المباراة هذه فانه الفائدة باش تكون كبيرة ياسر للنادي الإفريقي ماديا وخاصة فنيا والفائدة كذلك باش تكون لنادي الزمالك لانه باش يقابل فريق محترم ويحتك كذلك ويستفيد.
2: كريم كيفاش تعلق على
1: المباريات الوديه هذوما الكبار سيرتو نعرفوا اللي زمالك بطل في مصر زمالك كان موجود في النهائيات الكاف وانا فريق كبير نتصور يخليك تلعب في الريتم العالي وانت تبدا تحضر ديما نقولوا بين الزمالك والكلوب بريسك نفس الاستياسيون نتاعهم سيرتو لعبه من الاخره راهو الحاجات الباهيه كي باش تدخل وعندك ديزوبجيكتيف نتاع تدخل لي بول شامبيونز ليغ ونفس الافكار بين زوج جمعيات اكيد باش تلقى ريتم باهي اكيد باش تلقى ثم حاجه مهمه زاده سيرتو النادي الافريقي تنجم تكون منها مداخيل ماديه كبيره
4: وي
1: علاش لا فهمت نتصور المقابله في وقتها مقابله تستحق الحق نتاع ربي نتاع زوز فرق كبار في افريقيا.
2: سمير مشكلته انه ما نعرفوش الموسم وقت يبدا يقول لك توا تعلق او نخلي تلعبوا الكوب دي موند وخا نشوفوا شنو الامور ايه ما في باس كي يبداو توا
1: يقولوا جديد فاهمي مش جديد راه شيء
2: خويا اللي توا مدرب تاع التريني اي كيفاش تعمل البريباراسيون كيفاش تعمل والجمعية ده مش يرجع الجمعة الجاية وثم مش كون مش يرجع في
4: شهاب الليل يعاملني والقلم بالله يقولوا لي وقتش نلعب وخنحضر نعرف نحضر الجمعية متاعي في البطولة متاع السنة في البطولة متاع السنة الانطلاقة متاع التحضيرات مش كون عن قريب هكا ولا متاع الفرق
2: مش كون ديجا الانطلاقي مش يرجع
4: مش يرجع والتراجي مش يرجع بي على أي
2: أساس مش رسمية
4: المدرب كي ترجع لكلوب أفريكا بار إكزامبل عشر أيام أخرى ترجع ولا وقتش بي على أي أساس مش ترجع وعلى أي أساس مش تكون التحضيرات اوروزمون داير بالنسبه للنادي الافريقي باش تلعب الدور الاول نتاع معناها تعرف
2: على الشامبيونز ليغ
4: تاع الشامبيونز ليغ تعرف لكن على البطوله كيفاش مدرب باش يعمل بريباراسيون نتاعو الانديه الكل نتاع تونس كيفاش باش تعمل معناها الناس توا لهين في المونديال اوكي ربي ما قالوا لي كلهم مشاو
0: كلهم سافروا قالوا لي الجامعة الجامعة مسكرة قالوا لي فما حد
2: طول شوفوا هو مدير الفني مشى والناس كلهم
0: حتى المدير الفني مشى تو بلي مدير الفني تي معنا ماتش 23 هو بهينا نال وليدات يلعبوا الفينال اليوم فهمت
2: فرنسا اخرب من
0: دونك ليه ليه يزم ولا بالحق تو احنا قاعدين نضحكوا والله شيء اسف اعطيني يا اخويا البطوله وقتش تبدا كالندري وحضرونا باش الفرق حتعمل البريباراسيون تاعها وتحضر امورها
1: المشكله سي سميرة علاش ما نعطيوش مفهم حد شيء يبرهن اللي مش يخليوها في المحلول
0: وي
1: طاهر اللي شامبيونه نتاع العالم كل وقت يرجعوا الكل معناها بريسك الكان جور الاولى نتاع اوت معناها انت كي باش تعطيني انا كانترونور لوجيكمون باش ناخذ 8 جمعات خدمه لازمني نعرفهم خاطر مش نبداو فكره راه اخي بحاجه فاهم اللي البريود هذيك باش ترجع للجوارات ما لازمش تطويل برشا راه باش تولي الجوارات تطلب في فلوس باش تولي ستاجيت باش تولي الجوارات تجي تستي باش تولي داخل خارج برشا معناها يلزم معناها فهمت بالحق خاطر احنا العوام الاخر ديما خليوها في المحلول وميخل ما ثماش حاجه معناها تبرا مش خليوها في المحلول عليه اذا شامبيون باش ترجع فما سوبر كوب قبل
2: هذا اللي كنت عمل بتبيع
1: فهمت ما معناه ما فماش علاش باش نخليه باش نبناو نعرف واش وقتها ترجع باش نبداو بلاش نكونوا حقيقيين باش نزورو احنا الكوب دي موند باش نربطوا روحنا بالكوب دي موند ما نزيد باش نربطوا روحنا بالكوب دي موند وسمعني باش كنا جوارات اللي عندنا احنا في الكوب دي موند تمام خمسة أربعة جوارات
2: ان شاء الله تجي الريبونس في الايامات الجايه ما تزيدش تربطه وخلي عاد ماك اللي قدوه ما نعرفوش وقتاش تبدا وبالنسبه للمنتخب الوطني اذا يوفنتروا مازال خاسر واحد بلاش ضد البرتغال يو 86 دقيقه لعب بعد شويه باش نحكيو على النجم الساحلي
3: سانتي سبور كل هالسبت من 6 ل 8 تاع الليل فاني برهومي
2: وضعية إدارية غامضة في الليتوال بعد تشبث رئيس النادي سيد فهد قاسم بالاستقالة نتاعو لجنة فضل النزاعات تشتغل على نسق حثيث ونصل الأمور في النجم الساحلي هذا الكل نخدوم عند مراسلنا في سوسة نجيب المجلس نجيب مرحبا بك
5: مرحبا بك كريمي تحية ليك تحية الخوي سمير والكريم كل السادة المشاهدين
2: مرحبا نجيب اليوم هل نجم نقوله وضعية غامضة في الليتوال ولا ما زالت إداريا نجيب
5: هو الأكيد أن الوضعية الإدارية مازالت غامضة ولكن على الأقل فرابور يمكن البريود اللي فاتت فهمي فما مؤشرات وفما بوادر إيجابية أبرزها لجنة فضل النزاعات اللي رجعت وتحس أنه الحياة رجعت وفما ديناميكية في الفريق والجماهير أموال قات مع شكون تتواصل لأنه نختار اللي كان يحوم حول النجم الرياضي الساحلي لأنه حتى اللي باش يدعم ولا باش يعاون ولا باش يجيب فكره ولا يحب يلقى حل للنجم الرياضي الساحلي مش لاقي مع شكون يتواصل وهذا هو اللي كان بالحق الحكايه اللي كانت مقلقه جدا هما اليوم فما لجنه فض نزاعات فما على الاقل حاجات قاعده تتعمل وخاصه ملي انطلقت الحمله هذه من خمس ايام باسك الجماهير الكل هبت والناس قاعدة تعاون وقاعدة فما مبالغ محترمة قاعدة تدفع خاصة نرى ونحكيه على مبالغ محترمة الناس قاعدة تدفع بالكارت بونكير مازلت ما فماش مثلا ما هبتتش المراول مازلت ما هبتتش الاشتراكات يعني العباد تجي تقص بالفلوس هذا خاطر ما تعرف مش الناس كل عندها كوارت ومش الناس كل نجم تقص بالكارت وبالتالي على الأقل فما مؤشرات وفما بوادر اليوم زاد فما دعوة الجلسة عامة اللي هي نهار 19 جوان وآخر أجل بش يكون نهار 15 جوان بالتالي يمكن نحكيه على نهارين أخرين ثلاثة أيام أخرين توضح الصورة أكثر تتعرف هل فما قائمة بش تجي ولا ولو أنه فامي رانا حتى من نهار تلي صار دعوة لي واحد من الناس تكلمت في ريكاش بور قلت راو ما هيش بش تجي وسعيد برشا باش تجي يمكن سمير كان حاضر زادا وسمعني سعيد برشا باش تكون فما شكون باش يقدم روحه للانتخابات برابور الوضعيه برابور برشا ظروف اليوم سعيد برشا ونعاود نشد في كلامي انه سعيد برشا والامور تتجه نحو تكوين هيئه تسييريه وقتاش يولي الحديث هذا فعلي وقت اللي يفوتوا الاجال لانه اليوم بالقانون ما تنجمش تجي تعمل هيئه تسييريه وانت مازال باب الترشحات مفتوح يتذكر نهار 15 جوان وقت يولي الحديث يكون اكثر على الهيئه التسييريه والله الحقيقه باش يكون واضح لسامي الى حد الان كل نهار تسمع اسم كل نهار تسمع شخص باش يكون هو رئيس هيئه تسييريه لا راهو رفض لي راهو كذا، ولكن على الأقل فما تحركات، فما تحركات وفما ناس اللي قاعدة تسعى باش تلقى حلول، أموا تصير هيئة تسيرية على الأقل لمدة معينة تحاول تكون هي اللي تسير الأعمال في الـ في الـ في الـ بداية الموسم في الأشهر الأولى على الأقل من الموسم، إلى حين أنه توضح الرؤية، إلى حين أنه يتحط الفريق على السكة، يصير انتدابات، يصير تعاقد مع مدرب، ترجع تدريبات، يصير بلانين كامل على الأقل تاع مرحلة الذهاب، ومن بعد كي توضح الأمور وتوضح الرؤية وقتها بوركوبا نجم تصير دعوة لجلسة عامة انتخابية أخرى، ويكون مثلا وقتها ينجموا يتقدموا وتتشجع الناس. شوف حيدر راو سمحني وفهمي خاطر آخر مرة تكلمت مع حيدر، ولكن فهمي تعرفي نحبك برشا فهمي،
2: فما حتى مشكل نجيب
5: وفهمي راو
2: ركزي في المعطيات والمعلومات سامحي لك ودي فهم شيء عادي
5: نتعديه. المفيد قلت لك المؤشر الإيجابي كما قلنا، والعود نقول أنه على الأقل يوم رجعت الدنيا حيات شوية. هيك تعرف تما كنتوا تحكيوا توا على ركود تام والناس كلها بالمونديال، حتى لهنا زادة صحيح فما حديث على المونديال، لكن الحدث الأبرز هو عودة لجنة فض النزاعات اللي رجعت الحياة للإطوال بعد حالة من الركود وحالة من الغموض كانت رهيبة وكانت مخيفة. وتحدثنا وقلنا حتى سمير كان حاضر، الحقيقة كانت الوضعية غامضة، وضعية مخيفة، وضعية صعبة، أما النقطة الأهم أنه موافق جمهور وجمهور كبير اللي بساعوا، اللي على الأقل كي وقت القام عشكون يتواصل كان في المستوى ودفع وورى أنه هو اللي بالحق اللي طوال تعيش ديما بجمهورها، وجمهورها يجيز باش يرجعها لبلاصتها. والدعوة زادة باش تكون إن شاء الله للناس اللي عندها الفلوس، رجال الأعمال، للناس اللي طوال فضلهم عليه كبير، على الأقل الجمهور البسيط تحرك، ومازال باش يتحرك إن شاء الله. راهو الناس اللي بالحق خاطر راهو المبالغ ما زالت كبيره شويه.
2: جوستمون نجيب هنا لجنه فض النزاعات اللي قاعده تسكر في ملفات، معناها اذا كان ناخذوا على الاقل فكره شنو اللي مازال بيزمو يتسكر في الفتره هذه.
5: شوف هما تو فما اربع ملفات اغلقت، بما فيهم ملف علي جمل اللي فيه مبلغ ما يقرب 200 مليون تقريبا اغلق في ظرف يوم. فما ملف صلاح الخدامسي تسكر البارح، واللي هو بالحق معناه يعطي الصحة، صلاح كانت نازل على مبلغ 157 مليون تقريبا، خذا 45 مليون، يعني التنازل صار على أكثر من 75% من المبلغ متاعه. تو فما دوسي فامي بالرمضان اللي هو يمكن ما يقارب 92 مليون، لكن فما دوسيات أخرى اللي هي الدوسيات الكبار اللي باش تجي بعد. فما دوسيات كما صدام بن عزيزة، كما يهاب المساكني، عدة لاعبين اللي معناه دوسياته وكبار شوية، تحكي على مبالغ تاع 400 مليون تاع 500 مليون، ما همش مبالغ قليلة. بالتالي هذاك علاش قول أني علاش تكلمت، قلت رأي الدعوة رجال الأعمال للناس اللي بالحق فما فضل كبير للي طوال عليهم، لازم اليوم تتحرك، لازم اليوم تتدخل. شفنا أمين الشرميتي اللي ما قصرش تقريبا، أمين كان من أبرز المساهمين في الأيامات الأولى، زاد كيف كيف حبوا راهم لاعبين آخرين اللي يتخرجوا واحترفوا وكبروا وعملوا فلوس وكذا، وهذا حتى ما عمل عليهم زيارة وحيدة يا فامي سمعني، ولكن معناه على الأقل إن شاء الله نحبوا الملاعبية هازم والمسؤولين زادة، مش كان الملاعبية والمسؤولين ورجال العمل ومواير وبالجميل. خطوة ممتازة وخطوة إيجابية صارت وحاجة بيها في الأيامات الأولى، في 4-5 أيام تم جمع ما يقارب 500 مليون أو أكثر حتى من 500 مليون انتظارا، ونحكيه مازال وتحكي على مبلغ متاع ما يقارب في الجملة فما 3 مليارات، يعني مبلغ 3 مليارات موش مبلغ صغير وموش مبلغ سهل. وبالتالي إن شاء الله تكون ناس كل يد واحدة على الأقل، ومازالت يمكن فما برشا مبادرات باش تكون زادة من لجنة فض النزاعات، يمكن هما عندهم بلانينج معين كما تعرف قبل صارت برشا حاجات وعملوا برشا أفكار، والأفكار مازالت موجودة اللي تخلي التجديد وتخلي الناس تزيد تتشجع وتخلي الناس يعني عبارة فما حاجات تحفزها وحاجات تخلي كيما نقولوا احنا بلغتنا العامية تكون فما معاندة ما بين الجمهور، ما بين البلدين، ما بين الخلايا، ما بين الجروبات، ما بين حتى الملاعبية القدم. وبالتالي إن شاء الله تكون أزمة عابرة، وديما النجم عنده رجالات وعنده جماهير اللي يقفل.
2: بالضبط. يعطيك صحة نجيب، شكرا لك على التفاصيل هذه الكل، حبيناك في متابعة ايش قاعد يصير في النجم الساحلي. نعرف عندك تعليق كريم.
1: التعليق اللي ما يلزمناش نلقاو حلول وقتية، لازم الحلول تكون على مدى طويل. يمكن كل واحد ياخو حقه. من بعد خروج شرف الدين النجم هذا الساحلي لقينا برشا مشاكل إدارية، والمشكل وين؟ من أخي بالحاجات كي تكون فما مشاكل تصير في النجم هذا الساحلي، ديما نقول فما فرق ديما باش تلقى الجمهور وراها مي الى متى باش يقعد الجمهور وراك.

0: إنما تعب بالحق ما نشوف العوام الأخرى النجم الذي الساحلي من مشكلة المشكلة. ساعات نسمع اللاعبين ونسمع الشكاوي متاع اللاعبين والفلوس اللي أخي وقتها صح وقتها بشي خوام الفلوس.
1: ما ضمها اللي حاس في حكالي نجيب بسيط
0: قدوم برشا نحكي لك مشاكل كبيرة برشا ما نحبش أنا في اسم كيما نجم رياضي الساحلي بشاب قديمة يفركس على حلول وقتية وقتية نسلكت لا ما تنجمش لك تعيشك ما تنجمش تخزن المستقبل لازم تلقى حلول على مدى طويل باش ترجع النجم رياضي الساحلي للعراقة متاحة ترجع النجم رياضي الساحلي للفورمة متاحة بالحق خطر كتل قدم العصرية ما غير فلوس بتنجم تعمل حد شيء
1: والله نغزر السكور مش مصدق البرتغال زاد البونتو الثاني المنتخب التونسي الأقل من 23 عام بونتو جاء في 90 زايد 6 واللحظات الأخيرة من المباراة دونك نهاية خايبة بون حقيقة ما تفرجناش على الماتش باش ما نظلموهمش مي كمان معناها سمير خايبة أنك تخسر ضد في الكاتيجوري أنهم في العمر بون يقولك مش بعيد على بعض مي اليوم كاتيجوري دي وفرنا لنا كل شيء على الاقل باش تز الدوره ويتصلح المنتخب هذا من اجل تصفيه كاس للجيو
2: يعني. صحيح كنا ناملوا ان يحصلوا مع الدوره اللي موراوا في التروا هذه كلها ما يبقوم ما نفرش الماتش باش نحكم فنيا على الماتش ولكن وصولهم للنهائي حاجه نعتبرها ممتازه اكيد انه المنتخب البرتغالي منتخب كذلك ممتاز وعنده امكانيات كبيره لكن كيفاش باش نحاولوا على الجينيراسيون دي نحاولوا نطوروهم ونوفروا لهم كل الامكانيات باش يوصلوا الاهداف نتاعهم وصل للفينال انا نعتبره حاجه ممتازه
0: المنتخب البرتغالي راه منتخب يلعب برشا كوره
2: راه
1: اي اكيد اختبار بها ما بوش البين قال الاوبجيكتيف نتاعنا نهزوا الدوره معناها نهزوا الدوره
0: مين ديما نقول لك توصل فينال وتشوفوا سورتو بروز برشا لاعبين باش تلعب في النيفو هذاك مين نحن نحكيو البرتغال بالحق انا تفرجت فيها شويه البرتغال وشفت سورتو مباراه البرتغال وفنزويلا منتخب بالحق معناها عرفتك تحسه اوروبي وامريكا اللاتين معناها كوره بالمنتخب اللي نتصور البرتغال العوام الاخرى اللي قاعد تطلع في برشا جوالات معناها نتصور انا لاحظت كي دخلت فينال وتمس النيفو نتاع
2: حاجه ايجابيه
0: حاجه ايجابيه وحتى جواراتنا معناها راهم بريسك الموجودين يتسمعوا نتصور يظهر لي اول مره وصلوا نيفو عالي كيما هكا معناها يلزمنا ناخذوا الايجابي اكثر من السلبي
1: لو انه المدرب باش يغادر المنتخب بعدين يسوج البين ماشي للاهلي وشكون باش يحطوا مدرب واي مصير المنتخب هذا سورتو انه من 2004 مشيناش الجوز الاولمبيك دونك هذه هو علاش نحضروا
2: تو يقرروا بعد ما يروحوا كوب دي مون
1: اي الناس كل تو في لهين تو مش
2: وقت يروحوا كوب دي مون
1: مدير فني فهمتش مدير فني شو يعمل وقت اللي مطالب انه يتبع منتخبات الشبان ويتبع المنتخب هذا ويعمل تقارير ويشوفوا على كل ان شاء الله الامور طيبه لكرتنا كره القدم يعطيك صحه سمير شكرا ليك كريم العوادي شكرا ليك كابتن صلاح شكرا ليك كيف عبد الناصر بعد شوي يجيكم مرات الاخبار خليكم في الامام باي زي كفام

0: موزيك اف ام الاولى في تونس. راديو موزيك اف ام تونس. الاخبار.
1: مستمعي موزيك اف ام مساء الخير واليكم موجزا لاهم الاخبار. وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد يبين أن المرحلة الحالية تقتضي تغييرا جذريا في طريقة عمل مراكز الخزن والتوزيع التابعين للديوان وأحداث نقلة نوعية في أساليب العمل المعتمدة وآليات تحليل مؤشرات السوق. ودعا الوزير رؤساء المراكز إلى الاستماع إلى حرفاء الديوان التونسي للتجارة والإصغاء إلى مشاغلهم ومزيد الإحاطة بهم والعمل على الارتقاء بجودة الخدمات المزداة. وتابع بالمناسبة مستوى التنسيق بين المديرين الجهويين ورؤساء مراكز الخزن والتوزيع ومدى تبادل المعلومات بين الجانبين. هذا وقد تم خلال هذا الملتقى تقديم جملة من العروض تمحورت حول أنشطة المراكز والمشاريع الاستثمارية المستقبلية بمراكز الخزن والتوزيع والتطبيقات الإعلامية المعتمدة والمشاريع الجديدة في الرقمنة وحوكمة التصرف في أنشطة الخزن والتوزيع، إلى جانب مشروع استراتيجية الديوان التونسي للتجارة للفترة 2026-2030. المستشفى الجامعي سهلول بولاية سوسة ينطلق في العمل بمنظومة النقل الهوائي للعينات البيولوجية، وذلك في إطار مشروع بلغت كلفته الجملية حوالي 540 ألف دينار، وهو ممول من الاعتمادات الذاتية للمستشفى. وتعتمد هذه المنظومة على شبكة متطورة تمكن من نقل عينات الدم والعينات البيولوجية في بضع ثواني من مختلف الأقسام الاستشفائية إلى المخابر المختصة، بعد أن كانت العملية تنجز يدوي وتستغرق وقتا أطول فضلا عن تخصيص أعوان لنقل العينات بين الأقسام والمخابر. وساهم هذا المشروع في تأمين نقل عينات الدم وضمان سلامتها، فضلا عن تحسين الخدمات الصحية ونجاعة التكفل بالمرضى. كما تم ربط هذه المنظومة بالملف الطبي الإلكتروني الخاص بالمريضة، بما يضمن إحالة نتائج التحاليل بصفة آلية ومباشرة إلى المنظومة المعلوماتية للمستشفى فور صدورها، حتى يتمكن الأطباء ومختلف الإطارات الصحية من الاطلاع عليها والقيام بالتشخيص واتخاذ القرارات العلاجية بالسرعة المطلوبة، بما في ذلك الحالات الاستعجالية والحرجة. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعقد خلال قمة مجموعة السبع المقررة في فرنسا بين 15 و17 من جوان الجاري قمما ثنائية مع قادة قطر ومصر والإمارات، إلى جانب لقاءات مع رؤساء فرنسا وأوكرانيا والهند. وقال مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية اليوم السبت أن ترامب يخطط للقاء قادة قطر ومصر والإمارات على هامش القمة لمناقشة الجهود الرامية لإنهاء الحرب على إيران، في ظل تأكيدات متقاطعة بشأن توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار. عواصم أوروبية تشهد اليوم السبت مظاهرات للمطالبة بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، وخصوصا الطبيب حسام أبو صفية، ووقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة رغم سيران اتفاق وقف إطلاق النار. آلاف المتظاهرين يحتشدون اليوم السبت في وسط مدينة بلفاست بإيرلندا الشمالية للمشاركة في مسيرة مناهضة للعنصرية، وذلك ردا على أعمال الشغب والهجمات التي استهدفت مهاجرين وممتلكاتهم خلال الأيام الماضية عقب حادثة طعن أثارت توترات واسعة في المدينة. نهاية الموجز. المزيد من الأخبار على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع ميكي العوني في ريكاب مونديال مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
0: الأولى في تونس. الكرة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك فم. المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. انتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال. ريكاب مونديال مساء النور، مرحبا بكم في ريكاب مونديال، موعدكم اليومي لتقف فيه آخر أخبار المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم ومشاركته في المونديال، وأيضا آخر أخبار المسابقة، أكبر المسابقات الرياضية في العالم اللي توصل اليوم لنهارها الثالث. البداية كالعادة مع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم الموجود في مونتيري، ويكمل الليلة تحضيراته المباراة الأولى في المونديال اللي بيشكون نهار الاثنين أو الليلة الفاصلة بين الأحد والاثنين مع مرة ثلاثة متاع الصباح بتوقيت تونس ضد منتخب السويد. آخر أخبار المنتخب مباشرة من مونتيري مع مبعوثنا الخاص أحمد عدالة اللي يلتحق بنا صوتا وصورة من مدينة مونتيري المكسيكية. أحمد مرحبا.
1: مرحبا بك ماكي، مرحبا بالناس اللي تسمع وتشاهد فينا صوتا وصورة هوني من بلاصة اسمها ماركو بلازا. هكا ماركو بلازا ومشي جمعوا إن شاء الله ليلة جماهير المنتخب الوطني التونسي. بون مش في الزونة زي بالضبط لأنه تم دي ريستريكسيون بطبيعة متاع سيكوريتي، تم شروط أمنية معينة، تم برشة تعزيزات أمنية هوني في المدينة قاعدين نلاحظوا فيها منذ وصولنا، خاصة في المناطق الحيوية. ودائما الكونسيل الأولاني ديما اللي تعطاه ما يلزمكش تمشي وين هي، حتى الجماهير التونسية الكونسيل قاعدين يتعطاوا لهم وإن شاء الله يكونوا يسمعوا فينا أكيد، وهما مش معناها الناس الكل تحكي لبعضها ما تمشيش وين هي، امشي ديما في النهج الكبار اللي فيه برشا ناس، فيه برشا امن، كيما النهج اللي موجودين فيه هذايا في الماركو بلازا اللي بلاصه كبيره برشا فيها كل شيء، فيها تقريبا حتى المسارح فيها كل شيء. من بعد ان شاء الله في اللي باش يكون ثم جماهير تونسيه هوني في مونتيري، توا الدنيا سخونه برشا الحقيقه، تشوف في شويه جماهير قاعده تمشي وتجي لكن سخونه برشا ومرهقه برشا، خاصه ثم برشا ايميديتي هوني.
0: هذا بالنسبة لل دونك فما لما متاع جماهير، مادام حكيت على الجماهير تاع نحكيو على الاختيارات. أحمد جماهيريا هل تحدد العدد قداش باش يكونوا حاضرين نهار المقابلة ولا مازلنا ما نعرفوش؟
1: هو استاد تقريبا يلف 53,500 الاستاديو بي في اي، ولكن باش يكون حتى للبارح يعني التذاكر مازال ما تباعتش، مازال ثم نوع من التذاكر مازال ما تباعتش حتى للبارح تقريبا في حدود الوقت هذا في المجتمع، ثم كان ثم رينيون امنيه نحكيو على 47,000 مشجع باش يكونوا موجودين في الاستاد. ثم برشا دي مكسيكان مترددين ياخذوا التذاكر ما ياخذوش، مع شكون يجيو؟ يجيو مع السياد مع المكسيك كثيرين يجيو مع تونس، باش يجيو مع السياد ولا مع تونس؟ مركبين يجيو مع تونس، وهذا تقريبا قاعدين نحسوا به هوني في الشوارع، لان كما قلنا بكري فوراويين ما يعرفوهاش برشا، يتذكروا 78 وحتى كان هما نسيوا احنا نذكروهم بها بيانسور، وزي دورنا احنا كانت واسر نذكروهم مع 78 في كل الحالات. ان شاء الله يكون ثم جماهير. بالنسبه عدد التوانسه اللي قصوا التذاكر معناها باش يجيو هذوما معناها في اوفيسيال، ثم 500 توانسي تقريبا حتى للبارح، ثم ناس قاصة على أماكن أخرى، قاصة من كندا، قاصة في بلايس أخرى، يعني مش كان في البلاصة المخصصة للجماهير التونسية ولا قاصة من نفس البلاد، ثم ناس في غدوة. لو كنا نتصور باش يكونوا ما بين 500,000-750,000 على أقصى تقدير إذا كان ما حصلتش مفاجأة وبيعة والتوانسة ديما عودوا لنا مفاجآت، لكن الليلة تو ديجا نفهموا بداية الليلة نفهموا قداش ثم توانسة، لكن العدد الرسمي حسب الاجتماع الأمني هو 500 في انتظار نشوفهم بعد قداش ثم توانسة بتزيد.
0: باهي، بالنسبة للجانب الرياضي هل حدد صبري لموشي التشكيلة ولا ما زالت ما تحددش الملامح بتاعها؟
1: على الأقل على حد العلم بتاعنا وعلى حد المعلومات اللي عندنا مازال تم برشا تردد في مستوى بعض المراكز، نبداو بمركز حارس المرمى اللي توا تقريبا وتم حصة تدريبية الليلة، لكن الحصة التدريبية الأخيرة بتاع البارح مازال ما تمش تحديد الاختيارات النهائية بخصوص حارس المرمى، مش ندخل في أسماء، لازم نقولوا زوز على ثلاثة يدخلوا بحظوظ واترة منهم شكون باش يكون أساسي، باش ندخل في الأسماء الحقيقة حتى نزيد نتأكدوا من المعلومات الكاملة، ولكن في كل الحالات تحديد الاسم مازال ما صار. على مستوى بقية التشكيلة النجم يقولوا له باش يمشي في خطة ثلاثة مدافعين، ولا أنه التردد مازال موجود جدا، فالشيء تم حسمه الليلة، قاعد يجرب في تاريخ، قاعد يشوف الحلول، قاعد يتبع، ولكن إذا كان يلعبوا بثلاثة واضحة التركيبة كيفاش باش تكون؟ باش تكون منتصر الطالبي، عمر الرفيق، وآدم عروس على اليمين وعلى اليسار، يان فاليري وعلي العبدي، وسط الميدان باش يكون مؤكد الياس الخيري، زاد كيف باش يكون مؤكد زاد راني خبيرة، بالتأكيد زاد بنسبة 90% باش يكون حنا بعض وسط الميدان، لانه اذا كان مش يكون وسط الميدان لازم يكون واحد من الجزيري، لكن مبدئيا باش يكون وسط الميدان ومعاه فتاف نيس عاشوري ونيس سليمان، هذا كل راهو محتمله في انتظار التاكيد على الحصه التدريبيه الاخيره فقط على مستوى الجاهزيه. احنا قلنا اللاعبين كلهم جاهزين بنسبه 100%، فقط شويه هكا اوجاع كان حاط بهم في راس شوات، لكن ما يقلقوش ينجم يكون موجود على بنك البدلاء، ولا اذا كان اختار المدرب شلعب رواز اتاكون ينجم يكون هو اساسي. لكن البارح في الحصه التدريبيه عنده شويه اوجاع حاط بهم جايه من الارهاق، من الريتم الكبير نتاع المباريات، من السكسيسيون دي ماتش. نعرفوا كونه الشواط كان حاضر في افريقيا كاس العرب، كان حاضر مع النادي الافريقي في مباريات الكل تقريبا بتسنيه واحده ولا اثنين، مع المباريات الوديه زوج تشارك فيهم، دونك طبيعي جدا يكون يحس بالارهاق بل انطلاقه كاس العرب.
0: واضح، شكرا لك احمد عادل مبعوثنا الخاص. اكيد ديما الاخبار والفيديوهات والتصاور كل تلقاهم مباشره من المكسيك، تلقاهم موجودين على الباج نتاعنا سبور باي موزايك اف ام. شكرا لك احمد عادل مبعوثنا الخاص، وان شاء الله بالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي. نذكر بالموعد في الليله الفاصله بين الاحد ونهار الاثنين مع ثلاثه نتاع الصباح، تونس تواجه السويد. موزايك اف ام في قلب الحدث من مونتيري، ولهنا زاد في الاستوديوهات نتاعنا تغطيه خاصه انطلاقا من الخمسه متاع العشية حتى البعد المقابلة، الكل شايف الديريكت انطلاقا من ريكاب سبور كيف كيف، ومن بعد عيش المونديال مينوي.

صفر بقيت المقابلات. أهم مقابلة بالنسبة لليلة لحداشة متاع الليلة المغرب تواجه البرازيل, وسكوتلندا مع ماضي ساعتين متاع الصباح تواجه هايتي, وتركيا ضد أستراليا. المقابلة هذه تتلعب مع الخمسة متاع الصباح. من أهم الأخبار في المونديال, مباراة زادة منتظرة كما مباراة المغرب والبرازيل منتظرة, مباراة الجزائر والأرجنتين منتظرة, وحكم المقابلة هذه هو البولوني سيمون مارسينياك اللي كان زفر مباراة نهائي مونديال 2022 ما بين الأرجنتين والمنتخب الفرنسي. كيف كيف نحكيو على المنتخب الانجليزي. المنتخب الانجليزي اللي برشا غرائب صارت له من قبل بداية مشاركته في المونديال. 7 أيام تالي المنتخب الانجليزي بحذا المقر متاع التدريبات, يعني فما صار رجة أرضية, كيف كيف صار زادا بعدها تبادل, صار اطلاق نار بحذا مقر تدريبات المنتخب الانجليزي. اخر غريبة صارت وهي اغربهم بالنسبة المنتخب الإنجليزي اللي موجود غاديكا, سرقة معدات تدريب وخاصة أحذية اللاعبين والكور تسرقوا بالنسبة للمنتخب الإنجليزي قبل مشاركته في المونديال. هذه تقريبا أكبر غريبة في مونديال 2026 اللي يوصل 3 أياماته. المونديال يوصل للثالث أيامات, وريكاب مونديال يوصل للنهاية. أخبارنا الرياضية ديما تقاوم على سيت موزايكا فامبونات, وتقاوم الفيديوهات والتصاور كيف كيف أخبارنا وإعادة جميع مواعيدنا الرياضية على الباش فيسبوك سبور باي موزايكا فام. توا نخليكم مع يسري وكامل فريق ستار كلوب.

0: إسبانيا و 15 دقيقة على موزايك فام. انتم تسمعوا في ستار كلوب من توا حتى العشرة متاع الليل معاكم أكيد في الموعد اللي استنستوا بيه كل نهار سبت ونعملوا ريكاب على الجمعة كاملة. أكيد نشوفوا الأخبار اللي دارت على السوشيال ميديا, أخبار المشاهير, واليوم أكيد بش الحقيقة باش ما نقولكمش كل شيء, أما لماجوريتي نحكيوا أكيد على الفوتبول, نحكيوا على كأس العالم فيفا 2026, وأكيد برشا برشا أخبار تستنى فينا, ونحكيوا على لوفرتور متاع الكوب دو موند, شاكيرا بيرفورمانس الكبيره, نحكي زيد على حضور فلسطيني بامتياز في حفل افتتاح في كندا مع إليانا. وهنا كان يحكي لكم قبيلي كماكي على شنو صار الغرايب داير اللي صارت مع المنتخب الانجليزي, نحكي باكثر تفاصيل على كيفاش صارت السرقه هذه, شنو المآل نتاعها, اسكو رجعوا شنو اللي تسرقوا الا لا, واسكو رجعوا للتدريبات, نعطيكم اكثر تفاصيل بعد شويه. اما زيد حتى نحكي السينما في تابي روج, نحكي على فيلم ستيفن سبيلبرغ الجديد ديسكلوجر داي, الفيلم اللي كان خرج في قاعات سينما تونسية, وفيلم ياسر انتريسون الحقيقة, ونحكي لكم حكايته وعلاش الحقيقة انه الونيفير ديما متاع سبيلبرغ ديما يتبع فيه فيلم من المتوقع انه يكون من انجح الاعمال بالنسبة ل 2026. وبعد كي نجاوبكم على الاسئلة في صحيح ولا غلط, نكملوا مع الاعمال, ولكن هنا نحكيوا على سيري نتفليكس لوبان, السيري اللي تبعناها بالثلاثة اجزاء متاعها, هل بالحق ثم جزء رابع كونفيرمي ولا لا, هذا اللي باش نعرفوه بعد شوية. كيف باش نحكيو على ريال مدريد وبرشلونة, تي شكون اللي فك برناردو سيلفا من شكون, نتاو نفهموها الحكايه اكيد من بعد في فري او فو. نسلم برشا على كامل الفريق اللي معايا ليلى دالي في الاخراج, معنا ليكيب ديجيتال الكل, وزيد وائل في استقبال تليفوناتكم على 71113000. اما كيما زيد سنه سنيكم ونعطيكم الموعد ديما على موزايك فام, نتبعوا لكم المونديال,
1: الكوره والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك فام.
2: وهدف جميل

0: كأس العالم فيفا 2026 نتابعوا معكم الأجواء ونعيشوا معكم جو الورلد كاب. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: أجواء المونديال الكلها موجودة على موزايك فام. وغدوة التغطية الحصرية لماتش تونس والسويد، 13 ساعة من البث المباشر على موزايك فام، والتغطية أكيد مع مفادنا أحمد عدالة من المكسيك. برشا برشا جو يستنى فيكم غدوة بارتير من 5 متاع العشية مع مكي العوني في غيكاب سبور. أكيد نتابعوا الأخبار هذه، ومن بعد حصة مباشرة مع اسماعيل بن عيسى عيش المونديال من 8 حتى النص الليل، ومن بعد نجيكم الميشن مينوي ماكس تنسلو ميدي ماك مع سلاح ومع نوفل. لكن باش نلقاو مينوي ماك من نص الليل حتى الماضي ساعتين متاع الصباح، والكوفرتور متاع الماتش تونس السويد يبداو تبدا اكيد مع اسكندر ابراهيم من ماضي ساعتين حتى للستة متاع الصباح. السبور والكوب دو موند موجود اكيد وحاضر على موزايك فام كيما سنسنيكم، نكونوا موجودين في قلب الحدث، واكيد نتابعوا لكم ماتش كندا ماتش السويد داير كندا البارح والبوسنه والهرسك بالسيف هكا باش كملوا واحد واحد، ولكن نحكيوا على ماتش قطر اليوم وماتش سويسرا. مازال 0-0، مازلنا ما ريناش هنا الحقيقه برشا اكشن، ولكن توا ممكن ثم اصابه للجول، ولكن هانا نتابعوا اكيد ونعطيكم سكور دقيقه 14 نتابعوا في الماتش. والحقيقه الماتش بين قطر وسويسرا مازال ما فيش برشا اكشن، نعطيكم اكيد سكور وفوريا ميزور في ستار كلوب حتى للعشرة متاع الليل. الموسيقى زاده حاضره وموجوده على موزايك فام. لا بون هومور اكيد ديما موجوده، وبعد شويه داير نعطيكم لي بون بلون، فكره على بروجرام سهريات بالنسبه لليله في ستار كلوب. خليكم مع جينتون سيزاريا ايفورا انغولا على موزايك.

عمرها 16 سنة الأغنية ذي هي من عند ريانا SNM على موزايك FM توصلنا حتى 8:28 دقيقة. انتم تسمعوا في ستار كلوب توت سويت نعطيكم فكرة على البوز اللي صاير في السوشيال ميديا. بوزومتر حاجة معروفة أنه البوز بش يكون الورلد كاب كأس العالم فيفا 2026 اللي انطلقت من أيامات. والحقيقة هناك نحكيه على الديماراج أو الوفيرتور أو الافتتاح متاع الورلد كاب. ما نجموش ما نحكيوش على الغنية جستمو الحدث متاع شاكيرا وبرنا بوي والافتتاح اللي كان جستمو مع شاكيرا في المونديال انطلاق رسمي وبوز كبير صاير في العالم الكل الحقيقة على خاطر سي ليفينمون كولت. والحفلة داير هنا بدات بلو حات بصرية كبيرة تكنولوجيا جديدة متطورة متاع أضواء وحاجة ترجعتنا لأعماق تاريخ المكسيك وحضارات حضارات القديمة لما قبل الحقبة الإسبانية. أما اللحظة الحقيقة اللي قلبت السوشيال ميديا وين لقينا شاكيرا سي دخلت للستيج واللي ارتبط اسمها تاريخيا بأقوى وأنجح لوحات كأس العالم الفنية. شاكيرا داير غنيتها داي داي ما كانتش هي باش تكون الغنية الرسمية للمونديال, ولكن بعد ما هبطوا الغنية اللي تم بعد نحكي عليها في حكاية الغنية كل تحس ببليسيتي متاع بيك اب تراك معناها اللي معطات الجملة جملة روح المونديال. دونك اتصلوا بالبوشن سكريت متاع الكوب دو موند اللي هي شاكيرا هنا واللي نلقاوها الحقيقة خطفت الأنظار كالعادة داير ودخلت بعرض مشترك مع بيرنا بوي النجم النيجيري اللي هنا معروف ياسر بالأفرو بيتس البوب. وهنا نلقاو الحقيقة حاجة مزيانة ياسر صارت في الوفرتور مي بون ثم برشا نقد صار على انه قالك الوفرتور او حفل افتتاح ما كانش الوتور متاع الكوب دي موند, ولكن بون ما نعرفش انا نصور هذه حاجه مشتركه للكوب دي موند الكلها ككل معناها الكلها ما كانتش كيما مستنسين ما فيهاش برشا انرجي ما فيهاش برشا روح اللي ولفنا بها. نتفكروا الكوب دي موند في البرازيل نتفكروا الكوب دي موند في الساوث افريكا نتفكروا السنوات هذيك حتى الكوب دي موند في روسيا قطر زاد 2022 روح مختلفه سنين نلقاوها في الكوب دي موند 2026, ولكن هنا زاد نلقاو مشاركه متاع نجوم كبار اخرين بخلف شاكيرا بخلف بيرنا بوي جاي بالفن اللي كان موجود واستوحى الثقافه التقليديه الباتشوكو نتاع اللوحه الفنيه داير اللي عملها للفنان المكسيكي تينتان وفرقه الروك المكسيكيه مانا اللي كانت موجوده غنيت اغنيتها الاسطوريه اويمي امور. ووقت زاد نلقاو النجم دانيوشن وفنانه بيليندا وليله تاريخيه كبيره بدات بها المونديال في اقوى ريتم ممكن من بلاد السامبريرو. بوزومتر الحضور في المونديال زاد والافتتاح كان خاطر ما فماش حفله بركه صاروا ثلاثه حفلات نتاع افتتاح حفله في المكسيك حفله في كندا وحفله في اليونايتد ستيتس اوف امريكا. هنا الحفله اللي موجوده في كندا كانت حضور عربي بامتياز وهنا ولا ترند كبير في العالم بفضل الفنانه الفلسطينيه تشيليه اليانا اليانا اللي عمرها 24 سنه شاركت في حفله افتتاح في ملعب بي ام او فيلد في تورونتو وين غنيت غنيتها الرسميه للمونديال إلومينيت مع جيسي رييز من إنتاج داير المنتج العالمي تير كيرك. إليانا صدمت الناس الكل وخطفت القلوب الحقيقة بالإطلالة متاحها اللي كانت فيها التطريز الفلسطيني الكوفية كانت موجودة. وهنا خلينا نقوله العرض وقتاش سي خلط للأواج متاعه والحاجة اللي كنا نستناو فيها الناس الكل كنا عارفين أنه إليانا باش تعمل حاجة كيمانكية هي الزغريتة العربية اللي في الأخر وكانت موجودة في الملعب الكل حاجة خليت ممكن أعطت طابع عربي لل بيرفورمانس هذه وهزت السوشيال ميديا في رسالة بصرية وثقافية قوية وصلت الهوية وجذور الفلسطينية للعالم الكل في ليلة شارك فيها زيدا مايكل بوبلي ونارا فتاهية. بوزومتر نزلنا مع المونديال ونرجع هنا للفضيحة الكبيرة اللي صارت الحقيقة لمنتخب إنجلترا منتخب جود بيلينغهام منتخب تشيرشل فلوب كبير صار من معسكر المنتخب الإنجليزي وين قبل ساعات من يوصل المدرب تومر تشيرشل وملعبيته داير المدينة كانزا سيتي الكرهب اللي تنقل في المعدات تعرضت للسرقة. أي بركيو الكرهب بركيوها خلعوها في مقر التدريبات في السواب سوكر فيليج والحكي عملت قلق كبير لأنه الملعبية
تم الكرامبون بيرسوناليزي نتاعهم للكوب دو موند كانوا موجودين مخدومين بالاسم مخدومين بالتايب كل شيء اليوم هما ما عندهمش غيرهم راه هذيك هو الماتريال اللي جاوا بيه يبا تسرق ولكن هنا ثم زاد برشا ملاعبيه كاتبين اسامي ولادهم مثلا ولا حاطين علم بلادهم مخدومين عندهم اشهر حاجه باش تعبر على الثقافه نتاعهم هنا اكيد في الكوب دو موند والشرطه الامريكيه دخلت في حاله استنفار كبير واعلنت اللي هما توا رجعوا اغلبيه المعدات المسروقه بعد ما اوقفوا زوز من الناس متورطين والمنتخب الانجليزي باش يبدا اول حصه تدريبيه غدوه لحد باش يحضر الماتش الاول ضد كرواتيا نهار الاربعاء الجاي. 2 mètres.

0: 10 تحليل.
1: كيف سأقول للمباراة؟ والله لو ضاع الصوت.
2: كيقولوا النسور في المونديال نقولوا سينما هف. اي على خاطر غنية باش نبداو من توا نشجعوا بها المنتخب الوطني التونسي. خرج الجرينتا اللي فيك.

0: Mosaïque FM.
1: Mosaïque FM. Yeah. Hey, wallah.

0: حشام
1: مرتضى الفتيتي بلينغوس يا صاحبي على موزايك فم. انتم تسمعوا في ستار كلوب حتى العشرة متاع الليل توا 8:48 دقيقة نعملوا بوان مونديال.
2: تبع الكورة وعيش المونديال.
1: دقيقة بركة تفصلنا على الميتون بالنسبة لماتش سويسرا وقطر. تقدم سويسرا 1-0. بينانتي كانت قبيليكا كيما حكينا لكم على الاكسيون اللي كانت صارت هنا. بون الحقيقة توقعناها انه بتيتر تكون الاصابة على الجول متاع المنتخب القطري، ولكن هنا بعد ما كانوا يرجعوا للفار اتضح انه بينانتي غاديكا كانت موجودة وتم تنفيذها وتماركيت البينانتي هذه. دونك تقدم المنتخب السويسري 1-0 كونتر منتخب قطر. الحقيقة على حسب ما قاعدين تفرجوا في الماتش التوى فارق كبير ياسر في البرفورمانس بين سويسرا وقطر. ما نعرفش بتيتر في الميتون تتبدل شي حاجة، ممكن تغييرات ينجم يصيروا في منتخب قطر تنجم تخليهم يزيدوا يتقدموا أكثر على سويسرا، ولكن لحد توى نتصور الماتش تحسم من صالح سويسرا بالنسبة التوى أكيد 1-0 لصالح المنتخب السويسري. دقيقة 45 نفكركم داير بالماتش بعد اللي بش يصير، ماتش البرازيل والمغرب، ماتش كبير برشا مع 11 متاع الليل يستنى فينا بعد اكيد. تاون بعد نعطيكم فيري مزور شنو بتيتر في الليلاي ناب، ولكن اول لي فورماسيون اللي موجودين باش نلقاو هنا انه اكيد برايم دياز بالنسبه للمغرب حاضر، ياسين بونو في حراسه المرمى، حكيمي موجود، مزراوي وناحي العيوني، الكل موجودين الحقيقه ايكيب حاضره. وكيف كيف بالنسبه للايكيب نتاع البرازيل اكيد فيني جونيور ورافينيا حاضرين، لوكاس باكيتا في الوسط، و نلقاو في الجول أليسون، ماركينيوس، دانيليو، غابرييل، كاسيميرو، برونو غيماريس. إكيبا كاملة ومتكاملة. ما نعرفش داليش قولك أنت، برازيل مغرب ولا نول؟ والله ما نعرفش، أنا نصور نول، نتصور 1-1 باش يخرجوا. دالي تقول أنت برازيل كيف هكاك؟ أنا بدي كيكا نتصور على خاطر ثم برشا إنرجي قاعدين نشوفوا فيها من عند المنتخب المغربي وسود الأطلس. تو بعد أكيد نتبعوا ونشوفوا شنو باش يصير بالماتش، واللايف سكور أكيد تلقاوه على لي ريزو سوسيو موزايكا فام. احنا مازلنا مواصلين معاكم بعد شوية مراد دريدي في الأخبار، لكن توت سويت كالعادة خلينا نحكيوا شوية حكاية الغنية، أما نحكيوا على تاريخ غنية الورلد كاب.
2: حكاية غنية، حكاية غنية الليلة كروية بنتياز. المونديال على قريب واللي يقول كوب دي موند يقول زيدا فايب وموزيكا تقعد محفورة في ذاكرتنا لسنين. الليلة باش نرجعوا بالوقت لأشهر الألحان اللي هزت استادات، وباش نبداو ب 2014 في البرازيل. We are one.

جمعت بيت بول مع النجمة جينيفر لوبيز والبرازيلية كلاوديا. ورغم اللي البرازيل بلاد السامبا، أما بيت بول عرف كيفاش يخرج غنية فيها برشا طاقة وخليت العالم الكل يغني أولي أولا في ريو دي جينيرو.

عم إذا نحكيه على الجولدن إيج الأغاني المونديال، لازم نرجع بيكم العام 2010 في جنوب أفريقيا، النسخة اللي خلت العالم الكل ما ينسهش وقت اللي خرجت أغنية ويفين فلاج للصومالي الكندي كنان.

في نفس النسخة شاكيرا خلت التاريخ يقف بغنية واكا واكا ومعها فرقة فريشلي جراوند. أغنية هذه داير للتوى تتسمى الأنجح في تاريخ كأس العالم بالدونس الشهيرة متاحة والكلمات اللي تلم الناس الكل. وشاكيرا وقتها هي ولات ملكة المونديال من غير منازعة. وبطبيعة الحال التونسي ديما حاضر بالجرينتا متاعه في المواعيد الكبيرة. ولازمنا نذكر الحقيقة الغنية اللي ولات النشيد الرسمي للنسور في أي محفل دولي، وهي غنية تخرج الجرينتا اللي فيك السينما هاف.

صحيح الغنية دي خرجت عام 2012 تزامنا مع كأس افريقيا، اما من وقتها قعدت هي النشيد اللي شعل التيرانات ويحرك الحماس في قلوب التوانسة في كل مشاركة في كأس العالم. كي نحكيو على اخر نسخة من كأس العالم اللي عشناها في قطر 2022، الموسيقى العربية فرضت روحها بستيل عالمي في غنية ارحبوا.

السنه هذه جمعت النجم العالمي جيمز مع الرابر البورتوريكي اوزونا، ارحبوا باللغه القطريه معناها يا مرحبا، وكانت هي المساج اللي وجهته قطر للعالم. توعد نجيو المونديال 2026 مقصوده رايتي حفريتم على خاطر هذه

0: مونديال 2026 في أمريكا كندا والمكسيك. خرجت الغنية الرسمية لايتر للفنان الأمريكي جيلي رول. أما المرة هذه الغنية هذية أثارت استياء كبير للجمهور الكرة في العالم. غنية ما فيهش فرحة، ما فيهش فايب، وما فيهش الانرجي اللي نستناوها كل أربع سنين الكأس العالم. تيليميت تقولش عليها ببليسيتي البيك أب تراك اللي استنسنا نسمعهم في أمريكا.
1: Almost every truck has a tailgate. Open, close. Let's add on to that.
0: أما على خاطر حكاية الغنية ديما نختموها بغنية باش يخليكم تعيشوا اللحظة مع غنية تربطت بالقدية زادة بالمونديال، وهي كولابوراسيون بينات ماجيك سيستيم وشوقي. هذه ماجيك ان ذا اير، تسمعها توت سويت على موزايك فام.

المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والو

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال. راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
1: مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. تونس وسائر دول العالم تحتفل باليوم العالمي للمتبرعين بالدم الموافق ليوم 14 من جوان، والذي اختارت منظمة الصحة العالمية إدراجه هذه السنة تحت شعار قطرة واحدة من الإنسانية تبرع بالدم أنقذ الأرواح، تأكيدا لأهمية التبرع بالدم كعمل إنساني يسهم في إنقاذ الأرواح، وتقديرا للمتبرعين ودورهم في ترسيخ ثقافة التضامن والعطاء لإنقاذ الأرواح. وبهذه المناسبة نظم المركز الوطني لنقل الدم بتونس اليوم السبت حملة تبرع بالدم بالشارع البرجيه بالعاصمه تونس، تندرج في اطار دعم المخزون الوطني من الدم وتعزيز ثقافه التبرع التطوعي والمنتظم. ويشار الى ان تونس تحتاج الى حوالي 40 الف تبرع اضافي بالدم سنويا لتامين الحاجيات الوطنيه وضمان استمراريه التزود بهذه الماده الحيويه لفائده المرضى، حيث مكنت المنظومه الوطنيه لنقل الدم في سنه 2025 من جمع نحو 250 الف وحده، في حين تتراوح الحاجيات الفعلية بين 290 ألفا و 300 ألف وحدة سنويا. اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عمل يؤكد في بيان صادر اليوم السبت أن مطلبه الأساسي يظل تنفيذ القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلقة بالانتداب الاستثنائي لمن طالت بطالتهم، مشددا على أن هذا القانون نافذ وصادر بالرادة الرسمية للجمهورية التونسية وليس محل تفاوض أو مراجعة. وأفاد الاتحاد بأنه تلقى اقتراح موعد للقاء وفد ممثل عن المعطلين مع رئاسة الجمهورية، وذلك أثر التحرك الاحتجاجي الذي نفذه يوم الخميس 11 من جوان الجاري بساحة القصبة للمطالبة بالتنفيذ الفوري والكامل لمقتضيات القانون عدد 18 لسنة 2025. ودعا في هذا الخصوص إلى أن لا يفهم أي لقاء مع مؤسسة الدولة على أنه تفاوض حول مبدأ تطبيق القانون، وإنما لعرض الإجراءات العملية والأجال الزمنية الكفيلة بتجسيد مقتضياته على أرض الواقع وفق ما جاء في البيان. تم اليوم السبت البدء الفعلي في استغلال وحدة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية لفائدة بحارة منطقة غنوش من ولاية جابس، والتي جرى تركيزها فوق مقر مجمع التنمية للصيد البحري بالجهة. ويأتي هذا الإنجاز بالتعاون بين الصندوق العالمي للطبيعة بمكتب شمال إفريقيا ووكالة التعاون البريطانية، وذلك في إطار تنفيذ مشروع طموح يهدف إلى إزالة الكربون من قطاع الصيد البحري التقليدي في تونس ودعم الانتقال الطاقي النظيف في الأنشطة البحرية. وأوضح رئيس مجمع التنمية للصيد البحري بغنوش ساسي علي أنه تقرر في البداية منح ثلاثة بحارة لكل منهم محركا كهربائيا بقوة 15 حصانا مع بطاريتين كتجربة أولى، وفي حال نجاحها سيتم تعميمها على 150 بحار بغنوش. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن اليوم السبت أنه من المقرر توقيع الاتفاق لوقف الحرب مع إيران غدا الأحد، على أن يلي ذلك مباشرة فتح مضيق هرمز الممر الاستراتيجي للتجارة الدولية والذي شكل عقدة أساسية في عملية التفاوض. وكانت وسائل إعلام إيرانية نقلت عن وزارة الخارجية في وقت سابق من اليوم أنه لن يتم توقيع الاتفاق غدا الأحد. الرئيس السوري أحمد الشرع ينفي ما يشاع حول احتمال دخول قوات سورية إلى لبنان في وقت تسير فيه أنباء عن ضغوط أمريكية في هذا السياق. وبحسب وكالة سنة سورية للأنباء، قال الشرع لوفد من وجهاء وأعيان ريف دمشق خلال لقاء عقد الخميس ما يشاع حول دخول سوريا إلى لبنان عار من الصحة. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع يسري دالي في ستار كلاب مع أجمل تحيات مراد الدريجي.

والحب أقوى أقوى شوية أقوى شوية على المقياس. اللهم صل على النبي. والحب

كوكتيل تونسي، جونا التونسي مع أمينة فاخت على موزيك اف ام كالعادة. أحسن موزيكا سيصل ويحكم طريقة سلامة ليكم واحدة واحدة في الكيس. بعد شوية نعطيكم لي بون بلون، تاخذوا فكرة على وين تنجموا تمشيوا تتفرهدوا وتسهروا بالنسبة لليلة. أما توت سويت تابي روج.

الليلة الريد كاربت بيجتهزنا مباشرة لقلب نيويورك لعيون الكل كانت متجهة المسرح ديفيد إتش. هنا نحكيه على العرض العالمي الأول والأسطوري الفيلم الساينس فيكشن ديسكلوجر داي أو يوم الحقيقة للمخرج العبقري ستيفن سبيلبرغ. سبيلبرغ كان صرح لوسائل الإعلام أنه فكرة الفيلم بدأت معاه من اللي كان عمره 5 سنين وقت اللي يبوه وراه الشهب المتساقطة في السماء ليزيتوال فيلان جستمان, ومن وقتها قعد مغروم بعالم الفضاء والمجهول وحب ينقل الإحساس هذا للجمهور باش يخليهم يتصالحوا مع فكرة المجهول ويتعاطفوا معها.

قصة فيلم تدور فيه قالب فيه برشا سوسبانس، وين تركز على مغامرة زوز نساء، واحدة تخدم في الأمر السيبراني والأخرى في الأرصاد الجوية. يكتشفوا مع بعضهم سر حكومي خطير ومخفي عنده 79 سنة كاملة يتعلق بوجود حياة ذكية غير بشرية في الكون. الفيلم ذا ما يقدمش مجرد سوسبانس إثارة، أما يطرح تساؤلات إنسانية عميقة ياسر وحول وجودنا حول الكون، وينصف زادا سبيلبرغ الكاست الأسطوري للفيلم بأنه الدريم تيم أو طاقم الأحلام، على خاطر الممثلين قدموا أداء واقعي وطبيعي يمس كل إنسان.

نجوم هوليوود اللي شاركوا في البطولة عبروا على انبهارهم بالخدمة مع سبيلبرغ. أميلي بلانت كشفت على الفرحة والصدمة اللي عاشتها وقت اللي جاتها مكالمة المخرج اللي ألهمها لسنوات، والمكالمة ذي الحقيقة بدلت لها حلمها لحقيقة. قالت لي الفيلم باش يعلم البشر التواضع. أما كولمان دومينغو فحكاية بضحكة كيفاش سبيلبرغ اتصل بيه وقال له ثبت روحك، انت نجم تشوف نفسك في الفيلم هذايا وإلا ليه. كولمان وافق من غير تخمام. الفيلم يضم زادة نجوم كبار كيما جوش كونر، إيف هوسن ووايت راسل. الجود نيوز بالنسبة لجمهور السينما في تونس هو أنه فيلم ديسكلوجر دي انطلق رسميا في قاعات السينما التونسية من نهار 3/9/2026، يعني قبل حتى ما يبدأ عرضه الواسع في قاعات الآي ماكس في أمريكا اللي انطلق البارح نهار الجمعة 12 جوان. الفيلم متوفر زادة وتوا موجود باش يكون داير الحدث السينمائي الأكبر أكبر للصيفية هذه قبل أكيد ما يجي فيلم لوديسي متاع كريستوفر نولان اللي نستناو فيه في جويليا. هذا كذا حدث كبير ياسر، وديما الحقيقة يقعدوا ديما من أكبر زوز مخرجين سبيلبرغ ونولان ديما تلقاهم كل عام يتعاركوا شكون الفيلم متاعه باش يوصل أكثر للجمهور، شكون الحكاية اللي باش تمس أكثر عشاق السينما في العالم، وشكون اللي يخدم أكثر.

على الإيماج. سبيلبرغ عرفناه زادة بأفاتار السيري كاملة اللي كل مرة كان يجرب فيها معناها خلينا نقوله معناها نيم ممكن تجارب أخرى, ولكن حتى زادة نقول الثالث اللي معاهم جيمس كاميرون اللي اختار سنين ويخدم على بيلي آيليش والتغني متاحة Hit Me Hard and Soft en 3D. ولكن هنا سبيلبرغ العبقري, الفيلم متاعه تنجموا تمشيوا تكتشفوه وتعيشوا التجربة متاع الخيال العلمي في قاعات باتي في تونس. تابي روج الموسيقى مازالت متواصلة موسيقى فاهم. نرجع لجونا التونسي مع بلتي. بلتي زادة عبقري في ميدانه, هي على خاطر كل ميلودي كل غنية كل كتيبة ديما تلقى النجاح وتلقى الإقبال عند الجمهور. تسمعوا يا حسرة على موسيقى.

0: David Guetta, sampling هذايا الغنية Stardust, Music Sounds Better With You مع Milky, Just The Way You Are على موزايكا فام. أكاو جيتا يحضر في روحه لصيف 2026. داير شفنا الكونسير الكبير اللي صار في ستاد دو فرانس. جيتا الحقيقة استدعى زادة برشا برشا دي زارتيست كانوا موجودين. هذو هما اللي كونسير اللي نحبوا نراهم الحقيقة في مختلف البلدان. إن شاء الله إن شاء الله نهار نلقاو حاجة كيما هكا في تونس. أما أونتخ تون كانت لوجو باش تتفرهدوا تو تسويت لي بون بلان.
1: Bon plan.
0: لي بون بلان كالعادة نعطيكم فكرة على بروجرام السهريات بالنسبة لليلة السبت. ونبدأ بذا بريدج وين نلقاو مهدي باكوش, أماني هرابي وفرقة الباشا للدبكة السورية. في المولو السهرية فور ذا نايت. في لي دون ساتيداي فيفا مع بدر وبنكا. السهرية 100% روك في روك ان رولا مع هايكين لايف باند. في البلاغ نلقاو اون شوكيس كازو. في الحبيبي داونتاون خمير اورجانيك ميوزيك. في الاينا السهرية بلو ايز. في المارتي كلوب نلقاو الديسكو العربي. في الفلوس سهرية كالينتي مع ألدي, أستريد, كلينك, كوكو ومقراني. في البوبوت نلقاو سيف تويتي ودي جي باو. في ظروف سهرانين مع أيمن السيق وأحمد سعد. في الكاليبسو حمامات السهرية كافي شانتا. في المودز نلقاو أرابيان مادنس نايت. نمشي ولسوسة وين تسمعوا فينا على 90.1 FM. في الجولف برو الليلة السهرية إستريا. في ستيبس جروف اكسبيرينس مع أمين, هاني, مادفي, ذا باك. ونختموا بجربة وين تسمعوا فينا على 89.2 FM. في الفيغا الليلة نلقاو ميلا دي جي سات.
1: بوم بلو ستار كلوب كل نهار سبت بالثمانية للعشرة متاع الليل.
0: الموسيقى مازالت متواصلة مزيكا فام. ماتش سويسرا وقطر واحد شيء لصالح سويسرا, ما تبدل حد شيء في السكور, لكن نحكيو عليها دقيقة 70. أنا نتابعوا في الماتش أكيد, وبعد تلقاو أخبار الرياضة سبور إكسبريس على مزيكا فام. سكور فينال متاع الماتش الحقيقة الكوب دي موند مازالت متواصلة, وبعد ماتش البرازيل والمنتخب المغربي وسود الأطلس مع الأحداش متاع الليل أكيد باش نتابعوه, وتلقاو اللايف سكور على لي ريزو سوسيو مزيكا فام. خليكم مع كيسي إن ذا سانشاين. And that's the way I like it.

0: تولي تفكرنا برشا برشا بمهرجان دوكا دو اللي عملناه ولي لسونوغيتي هذيا. سورتو نحن نحضروا في روايحنا لي برمجة المهرجانات بالنسبة لصيف 2026. تو على قريب البرمجة الكل تلقاو على موزايك FM.net المختلف في المهرجانات. احنا مازلنا مواصلين معاكم في ستار كلوب حتى العشرة متاع الليل. تو سويت فغي وفو
1: فغي وفو صحيح ولا غلط فغي وفو.
0: في فغي وفو كالعادة منعملوا طلع على أكثر الأخبار اللي يدوروا اللي غمور اللي موجودين على السوشيال ميديا ولا في عالم الفن. أكيد نثبتوا من المصادر متاعنا ونعطيوكم الصحيح من الغلط. باش نبداو بخبر يهم مهرجاناتنا الصيفية عن مديدة الحقيقة قاعدين نشوفوا في الأسماء المنتظرة اللي باش تكون موجودة في المهرجانات الكبيرة. كل مرة الحقيقة نسمعوا بخبر فما اللي منهم متأكد فما اللي منهم الزيل، لكن الحقيقة مازلنا نستنيو في البرمجة الرسمية اللي باش تخرج على مختلف المهرجانات. أما أونتخوتون فما خبر الحقيقة قاعد يدور برشا على فنانة يحبوها التوانسة الكل. هل باش تغني النجمة اللبنانية إليسا في مهرجان قرطاج الدولي في صيف 2026؟ هو الحقيقة خبر مش مؤكد، أما مرجح أنه صحيح في انتظار تأكيد إدارة مهرجان قرطاج الدولي، ونتصور باش يكون أقوى نيوز يفرح جماهير الفن في تونس. فما برشا مصادر مقربة من إليسا بدأت تتأكد في مشاركتها الرسمية في الدورة 60 من مهرجان قرطاج الدولي لصيف 2026، والعودة هذه باش تكون استثنائية وباش تعمل بوز كبير على خاطر إليسا غايب على مسرح قرطاج عندها تقريب 14 سنة كاملين. السوشيال ميديا هنا الحقيقة عندها أشهر وأشهر، والجمهور متاع إليسا في تونس يطالب بوجودها في مهرجان قرطاج. فيديوهات نوستالجيك وبرشة تشجيعات الحقيقة باش إنها ترجع لجمهورها وتعمل واحدة من أكبر الحفلات. بيان سور إذا كانت تأكد الأخبار رسميا إنها باش تكون من أكبر وأبرز المحطات الصيفية، وين باش تقدم أغانيها الجديدة والقديمة اللي كبرنا معاها. نمشيو لعالم ستريمينج ونحكيو على نتفليكس. برشا مسلسلات كبار عرفناهم ويظهر لي عامل ريبوت بالنسبه للسنه، كما مثلا الاخبار اللي سمعناها على لا كاسا دي بابيل. والتو الحقيقه مازلنا مش عارفين اسكو فما سيزون جديده ولا فما سبين اوف اخر كيما سبين اوف نتاع برلين. ولكن باش نمشيو لفرنسا، واحده من اكبر السيريات اللي تفرجوا عليها ملايين المتفرجين في العالم على نتفليكس. ايبام هل بالحق فما جزء رابع للمسلسل الشهير لوبان؟ يبا الاخبار هذيا صحيح ومؤكد 100%. واللص النبيل لوبا راجع وبقوة. منصة نتفليكس أعلنت رسميا على التحضير للموسم الرابع من مسلسل لوبا، وين انطلق التصوير الفعلي للعمل من شهر ماي اللي فات. النجم العالمي ومارسي عبر على حماسه الكبير وقال لك اللي شخصية أرسين لوبا بالنسبة لي لعبة رائعة يشتاق لها ديما. الموسم الثالث كانوا فيه وأرسين كان وراء القضبان بعد ما سلم نفسه لحماية عائلته، وتوى الجمهور في العالم الكل يستنى كيفاش باش يهرب أرسين ونشوفوا شنية هالحيلة الذكية اللي باش يستوحاها من أرسين لوبا في الموسم الجديد.
1: Vrai ou faux ?

0: تفهموا بأخبار اللي هزنا العالم الفوتبول، أخبار الميركاتو على أوجها توا خاصة في إسبانيا، وهنا داير بعد ما صار تكلفوف على كبيرة في ريال مدريد من انتخابات تصير الأول مرة في 20 سنة، خسارة إنريكي ريكيلمي وفلورنتينو بيريز اللي حافظ على الرئاسة متاعو للريال حتى العام 2030. بيريز وفيب وعده، وتم الإعلان رسميا إنه جوزي مورينيو هو المدرب الجديد لريال مدريد اللي بيشيب ده خدمته في البرنابيو أبارتير من 13 جويلية الجاي. توا نمشيو للانتقالات الجاية اللي تستنى في الريال، وهل بالحق الريال سرق النجم البرتغالي برناردو سيلفا من غريمه برشلونة؟ يبقى الخبر هذا صحيح في كواليس الميركاتو. ريال مدريد دخل بقوة وطارب برناردو سيلفا اللي عمره 31 سنة ولا في طريق مفتوح وديريكت باش انه يصحح معاه. برناردو توا لاعب حر او فري ايجنت بعد ما كمل رحلة اسطورية دامت 9 سنين مع المان سيتي، وكان في محادثات متقدمة مع برشلونة واتلتيكو مدريد، لكن زوز اندية هذوما رفضوا انهم يغيروا او يحسنوا العرض المالي نتاعهم. هوني دخل الميرينجا على الخط، والكي فاكتور في الحكاية هذه الكل كان سبيشال وان، المدرب جوزي مورينيو اللي طلب برناردو سيلفا بالاسم. وهنا الحقيقة فكرة انه مورينيو هو المدرب خليت ممكن سيلفا يختار ديريكتومون ريال مدريد وعينيه مغمضة ويخلي الخيار نتاع برشلونة وراه بياسر.
1: فغي وفو، صحيح ولا غلط؟ فغي وفو.
0: هكا نكونوا خلطنا خير ستار كلوب بالنسبة لليلة. شكرا لكم مستمعين اللي تبعتونا من 8 حتى 10 متاع الليل. شكرا لكم الفريق دالي في الإخراج وائل في ستوندار والليكيب ديجيتال. الرونديفو متاعنا يتجدد الجمعة الجاية في نفس التوقيت. كل نهار سبت في ستار كلوب نعملوا طلع على الأخبار اللي تم المشاهير، لو ريكاب متاع جمعة كاملة، سورتو على البوز اللي صاير، ونعطيكم الصحيح من الغلط. بعد شوية موعد الرياضة سبور إكسبريس، وقبل تلقاو مراد الدريدي في الأخبار، وسهرية مازالت متواصلة على موزايكا فام في جيت سيت اف ام مع عدنان حوات. كان معاكم سري جديدي، باش نخليكم مع مورسو تشيل يونسكم اكيد في الثنية. يرجع بينا لعام 2024 غوميكس لغنية ماريا ماريا من عند تيكي ديب وغوردو. انجوي احسن الموسيقى على موزايكا فام، تسمحوا الاخير.

0: راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
1: مستمعي موزايك اف ام، اسعد الله اوقاتكم من جديد، واليكم موجزا لاهم الاخبار. مصدر مسؤول بالحرس البحري بنابل يؤكد في تصريح لموزايك اليوم السبت اندلاع حريق في مركب تونسي ترفيهي استوجب تدخل فريقا من الحرس البحري ومن الحين المدنية للسيطرة عليه تماما. أوضح المتحدث أن المعطيات الأولية تؤكد اشتعال النيران بفعل تماس كهربائي، وقد أتت النيران على كامل المركب متسببة في تلفه بالكامل وخروجه عن الخدمة دون تسجيل خسائر بشرية، إذ كان المركب خاليا من الركاب وراسيا في ميناء إقليمي. المندوب الجهوي للسياحة بالمحطة السياحية نابل الحمامات الشمالية وحيد بن فرج يقول أن مدينة الحمامات استقبلت اليوم السبت وفدا من الصحفيين والإعلاميين الصينيين في زيارة خصصت لاكتشاف الموروث الثقافي والتراثي الذي تسخر به الجهة. وفق بن فرج، فقد شهد برنامج الزيارة عرضا للأزياء التقليدية التونسية مع تسليط الضوء على جبة الحمامات باعتبارها أحد أبرز رموز الهوية المحلية، إلى جانب ورشة تفاعلية للحرف التقليدية أتاحت للوفد الاطلاع على مهارات الحرفيين وخصوصية الصناعات التقليدية بالجهة. وصف بفرج تجربة بالمهمة نظرا لما يطلع به الإعلام الأجنبي من دور في التعريف بالوجهات السياحية والتأثير في خيارات المسافرين، حيث تمثل السوق الصينية أحد الأسواق الواعدة ذات الإمكانات الكبيرة. وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد يفتتح اليوم السبت بمدينة الحمامات أشغال الندوة الوطنية لمديري مؤسسات الخدمات الجماعية في دورته الأولى تحت عنوان خصوصية التسيير في مؤسسات الخدمات الجماعية بين المسؤولية المهنية للمدير والإطار التشريعي. وحسب بلاغ إعلامي للوزارة، تندرج هذه الندوة في إطار السعي إلى توثيق روابط التعاون وتبادل الخبرات ودعم مديري مؤسسات الخدمات الجماعية بمختلف الآليات والوسائل التي من شأنها تطوير أساليب العمل وتحقيق الحوكمة وتحسين الأداء. ونوى الوزير بأن رؤية الوزارة الإصلاح تنطلق من قناعة راسخة، وهي أن الطالب ليس مجرد رقم في سجل البيانات، وإنما يمثل نبض وروح مؤسسات الخدمات الجماعية، وأن الانخراط في منظومة جماعية تتميز بجودة المتخرجين منها يتطلب تحديات ورهانات وخطوات جريئة، وتشارك جميع الأطراف المسؤولة طيلة رحلته الجامعية. في الشأن الدولي، الاحتلال الإسرائيلي يعيش حالة من الترقب السياسي والأمني مع اقتراب الإعلان عن اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران، وسط أجواء مشحونة وتقديرات متزايدة داخل الأوساط الإسرائيلية بأن الاتفاق المرتقب قد لا يخدم المصالح الإسرائيلية، في ظل تحذيرات ومواقف صدرت عن أطراف عدة بشأن تداعياته المحتملة. وفي هذا السياق، أفادت مصادر أمنية إسرائيلية بأن جيش الاحتلال يستعد لاحتمال أن تصدر القيادة السياسية تعليمات بوقف المناورة البرية في جنوب لبنان، وذلك في مسعى لتجنب أي عرقلة للاتفاق المرتقب بين واشنطن وطهران. استطلاع حديث يظهر أن ارتفاع أسعار الوقود في ألمانيا بدأ ينعكس على سلوك المستهلكين، إذ بات نحو ثلث السائقين يقلصون استخدام سياراتهم بشكل متكرر بسبب زيادة تكاليف التنقل المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة. وبحسب بيانات صادرة عن مصرف تيم بانك استنادا إلى مؤشره للسيولة المالية، فإن نحو 33% من السائقين في ألمانيا أصبحوا يقودون سياراتهم بشكل أقل، فيما ترتفع النسبة إلى 35% بين الأشخاص دون سن 30. بالنسبة للتوقعات الجوية اليوم غد الأحد 14 جوان، سحب قليلة ثم طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق بعد الظهر مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بمرتفعات الوسط الغربي. الحرارة في ارتفاع طفيف، حيث تتراوح الحرارة القصوى بين 30 و34 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات، وبين 35 و39 درجة ببقية الجهات. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع فهم البرومي في سبور إكسبرس، مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
0: الأولى في تونس
2: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج، الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو، اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكهو، صالحين لمدة شهر كامل.
3: أريدو، طور عالمك.
4: سبور إكسبرس. مرحبا بكم. بعد شوي نحكي على بلاغ إدارة النادي الإفريقي والترجي وأيضا طلب إدارة الترجي من الرابطة، لكن البداية تكون بالمنتخب الوطني وفكرة على آخر الأخبار. المنتخب قبل مواجهته غدوة ضد المنتخب السويدي مع وطن خاص لمونتيري. أحمد عادل أحمد مرحبا بك.
5: مرحبا بك شوقي، مرحبا بالناس اللي تسمع فينا بتبيعوني مباشرة من مدينة مونتيري. تو مطلتها ودرج بعد تقريبا 40 دقيقة من تو باش يكون الموعد مع الندوة الصحفية للناخب الوطني صبري اللموشي باش يسلط خلالها الضوء على أهم الاستعدادات لمباراة غدوة. غدوة ماش وقت تكون مهم كوني غدوة بالفجر باش تكون المباراة وقتها بتوقيتهم فوالا 8 متاع الليل بتوقيت مونتيري باش يكون مصحوب باللاعب علي العابدي. أكيد كان في سألوه على كانوا وصلنا الدور بدأش يسألوه على مدى تأثير مباراة بلجيكا الاستعدادات كيفاش كانت، ولأنه خيره كانوا مباراة بلجيكا ننساوا. لكن في كل حالات الموضوع عن هذا الصحفية في الليل من بعد 8 متاع الليل هون بتوقيت مونتيري يعني 3 متاع الصباح بتوقيت تونس مش يكون الموضوع مع آخر حصة تدريبية مش يكون مفتوحة لوسائل عليهم 15 دقيقة دون الإدلاء بتصريحات. نعرفه جيدا كونه الملعب اللي قام فيه مباراة يتسع تقريبا 53 متفرج إلى حدود يوم الأمس 47 ألف مشجع قصوا تذاكرهم، من بينهم إلى حدود يوم الأمس نحكيه 500 مشجع تونسي في انتظار اتجاه العدد من هون إلى 24 ساعة القادمة قبل المباراة. هذه يعني أهم تقريبا زوج نقاط نجمو نحكيه فيهم. نقطة التشكيلة المحتملة مازال حكينا بكري في ساندي سبور معاك، مازال الاختيارات النهائية مازال ما تمش تحديدها في انتظار شراء توضح الرؤية اليوم وفي انتظار زادة ما سيقال في الندوة الصحفية باش تقاوت بها على سبور باي موزيكا من بعد.
4: شكرا لك أحمد مباشرة من مونتيري. نواصل مع المونديال والمنتخب القطري يخطف تعادل اللحظات الأخيرة من المنتخب السويسري. المنتخب السويسري اللي افتتح نتيجة من دقيقة 17 عن طريق المهاجم أمبولو، لكن المنتخب القطري في 90+5 عن طريق خوخي بوعليم يتمكن من تعديل النتيجة في كما قلت في الوقت الإضافي. تقريبا زاد الحكم 7 دقائق والبونتو جاء في الدقيقة الخامسة بالوقت اللي أضافه الحكم. ممكن هو تعادل بتعمل انتصار للمنتخب القطري اللي كان في طريق نحو الهزيمة، لكن يبقى لحظوظه في الماتش هذا من خلال التعادل 1-1 مع الأحداث. يعني أقل من ساعة وتنطلق واحدة من المقابلات الكبيرة المنتظرة في المونديال بين المنتخب المغربي والمنتخب البرازيلي في مواجهة الحقيقة مستناو منها برشا كورة في المونديال هذا. أيضا من الساعتين تاع الصباح هايتي تواجه اسكتلندا، والخمسة تاع الصباح أستراليا تواجه تركيا. منتخبنا الوطني لأقل من 23 عام خسر نهائي دورة تولون اللي ممكن منتخبنا تخلي الدورة دي للفوز بها، وفي الأخير خسر الفينال ضد منتخب البرتغالي لأقل من 20 عام. منتخبنا خسر بنتيجة 2+ بونتوات جاو في دقيقة 23 ودقيقة 90+6. إدارة النادي الإفريقي أصدرت بلاغ فيما يخص ملف أحداث الدربي والموضوع متاع توغاي وأيضا تصريحات اللجنة القانونية للترجي الرياضي التونسي، وتعتبر تعبر فيه عن استغرابها من محاولات تزييف الوقائع حسب نص البلاغ وتقديم روايات مغلوطة أو مضللة للرأي العام. في ذلك تصريحات لسان دفاع الترجي الرياضي التونسي إلى اعتبر الاعتداء غير ثابت. وبخصوص مراج حول منح الدكتور محسن طرابلسي شهادة طبية، تقول إدارة النادي الإفريقي للمعني بالأمر لم يعد مباشر لمهامه بقسم الاستعجالي بمستشفى الحروق البليغة ببن عروس منذ توليه رسميا رئاسة النادي الإفريقي. بعد البلاغ هذا إدارة الترجي التونسي أصدرت بلاغ ترد فيه على أهم ما جاء تقريبا في بلاغ النادي الإفريقي، ومن أهم ما جاء في بلاغ إدارة الترجي تقول أنها تتبع كل ما يثبت إخلاله بواجباته القانونية أو المهنية في تحري الوقائع والتثبت منها أو كل من ساهم بأي صفة كانت في إعداد أو اعتماد أو ترويج معطيات أو وثائق أو ادعاءات من شأنها تضليل الجهات المختصة أو التأثير على مسار كشف الحقيقة. هذا من نقاط اللي جات في بلاغ إدارة الترجي التونسي. أيضا إدارة الترجي تواجهت بمراسلة رسمية لمكتب الرابطة المطالبة بنسخة من جميع الوثائق في الملف التأديبي للاعب محمد أمين توغاي. نحكيو على الميركاتو. في الترجي التونسي وإدارة النادي توصلت اتفاق رسمي مع المدافع حمزة الجلاسي لتمديد العقد لمدة عام مع عام قابل للتجديد. في ملف المدرب سانتوس، إدارة النادي أعطت مهلة للمدرب توفى نصلي للمهلة هذه إذا كان تم الإجابة على المقترح إدارة النادي فأنه باش يكون هو المدرب الجديد، وإلا إدارة الترجي باش تتعدى للخطة الثانية ولا بلومبي. فلا نجم الساحلي تمكنت لجنة فض النزاعات من إغلاق زوز ملفات على من إغلاق زوز ملفات جديدة، منهم ملف الحارس السابق علي جمل المقدرة ب 190 ألف دينار، وأيضا صالح الغديمشي المدافع على السابق اللي طوال 45 ألف دينار، وأيضا شرعت لجنة فض النزاعات من البارح في معالجة ملف اللاعب السابق اللي طوال فهمي برنضان المقدرة ب 92 ألف دينار. وأنه نذكر أن لجنة النزاعات في النجم الساحلي فضت كل من ديون ألفونس أوميجا والمعدل البدني أحمد البريدي. كانت هذه آخر نشراتنا الرياضية اليوم، تلقاها على السيت موزايكا فام بونيت.
2: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة، سافر وتهنى على الانترنت، ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار اكهو، صالحين لمدة شهر كامل.
3: أريدو، طور عالمك.
6: This is a journey into music and sound. Watch out and get ready to move your feet. Wherever you are, you will be a part of it. Get ready. So get ready.
7: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0.

0: Electric. It's not over. I'm not going home. Stay tuned.
1: راديو موزيك اف ام تونس. الاخبار.
2: مستمعي موزيك اف ام، اسعد الله اوقاتكم من جديد، واليكم موجزا لاهم الاخبار. وزير الشؤون الخارجية محمد علي نفتي ونظيره الجنوب أفريقي رونالد لامولا يؤكدان على ضرورة توظيف الإمكانيات المتاحة لتطوير المبادلات التجارية بين البلدين واستثمار الفرص التي توفرها منطقة التبادل الحر القاري الإفريقية التي أجرى أمينه العام مؤخرا زيارة عمل مثمرة إلى تونس. وشدد الوزيران خلال محادثة هاتفية جمعتهما مساء اليوم السبت على أهمية الإعداد الجيد للاستحقاقات الثنائية القادمة قصد إضفاء حركية جديدة على العلاقات الثنائية بالبلدين وفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية. المرصد التونسي للاقتصاد يعتبر أن مشروع مخطط التنمية 2026-2030 بقي إلى حد اليوم خارج المسارات المشار إليها في الدستور، والتي تنص على استكمال إعداد المخطط في أجل أقصى 22 من شهر ديسمبر 2025. وقال المرصد في ورقة تحليلية صادرة عنه اليوم السبت أن المشروع لم يعرض بعد لا على المجلس الوطني لجهة الأقاليم ولا على مجلس نواب الشعب ولا على مجلس وزاري للمصادق عليه. ويأتي ذلك وفق المرصد في وقت ينتظر فيه تنظيم مؤتمر حول التمويل المخطط في نهاية شهر جوان 2026، وفي غياب نقاش عمومي ومؤسسته حول محتواه وتوجهاته وأولوياته. في أخبار العالم، حركة حماس تدعو الدول والهيئات الأممية كافة إلى محاسبة إسرائيل على تصعيد انتهاكاتها بحق الأسر الفلسطينيين، محذرة من تداعيات الإجراءات المشددة داخل السجون الإسرائيلية. ونقل مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين غير حكومي اليوم السبت عن بيان لحركة حماس أن الاحتلال فرض إجراءات مشددة ومهينة في سجن عوفر بحق الأسرى عند نقلهم للقاء محاميهم. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقول اليوم أن القوات المسلحة الروسية تحافظ على الأفضلية الاستراتيجية في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا وتتقدم بثبات. نقابة الأطباء البريطانيين تفيد اليوم السبت بإعلان الأطباء المقيمين تعليق الإضرابات التي كان من المزمع أن تبدأ بعد أيام في إنجلترا، وذلك بعد أن قدمت الحكومة عرضا في اللحظة الأخيرة سيطرح للتصويت بين أعضاء النقابة. وقالت النقابة أن لجنة الأطباء المقيمين في بريطانيا ستجري استفتاء على العرض، وأن الإضرابات المقررة اعتبارا من 15 من جوان ستعلق في أثناء إجراء التصويت. وذكرت النقابة أن العرض الجديد سيقدم زيادة في الأجور تبلغ 6.6% في المتوسط بحلول شهر أفريل 2027، إلى جانب توصية هيئة مراجعة الأجور لهذا العام على أن تتبعها زيادة أخرى. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع عدن حوات في جتة فام، مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
1: الأولى في تونس.

0: 22h, Midnight. Midnight. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
1: مستمعي موزايك اف ام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. كميات الحبوب المجمعة على الصعيد الوطني تبلغ 2,234,000 قنطار إلى غاية 12 من جوان، وفق ما كتبه ديوان الحبوب الذي بين في بلاغ أنه تولى الترفيع في نسخ الإجلاء نحو خزانته المحورية ووحدات التحويل التابعة للمطاحن، وذلك عبر مختلف الوسائل اللوجستية المتاحة في إطار تأمين موسم تجميع الحبوب وضمان استيعاب الضغط المحتمل على المراكز وتمكين الفلاحين من تسليم محاصيلهم في أفضل الظروف. حمادي الحبيب كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة يشدد على أهمية تكثيف الجهود المشتركة لضمان أفضل الظروف لتزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب والكهرباء خلال صيف 2026، بما يسهم في المحافظة على جودة الخدمات واستمرارتها. وكاتب الدولة يؤكد خلال جلسة عمل تنسيقية بحضور المديرين العامين لشركتي السوناد وستاغ على ضرورة تعزيز آليات التنسيق والتدخل السريع بين المؤسستين ووضع خطط استباقية لضمان استمرارية الخدمات الحيوية، خاصة بالمناطق التي تشهد ضغطا مرتفعا على الموارد المائية خلال الموسم الصيفي، مع الحرص على متابعة وضعية الشبكات والمنشآت بصفة دورية والتدخل الفوري لمعالجة الإشكاليات الطارئة. رئيس المدير العام للوكالة العقارية للسكنة رجب عرعود يعلن الانطلاق في اعتماد آلية جديدة لاقتناء الأراضي بأسعار تفاضلية تقل بنحو 70% عن القيمة الأصلية التي يحددها خبير أملاك الدولة، بما يتيح توجيه جزء مهم من المشاريع السكنية لفائدة محدودي الدخل. عميد المهندسين التونسيين محسن غرسي يؤكد إحصاء 4500 بناية أثرية آيلة للسقوط بكل من تونس وبنزرت والحمامات، وذلك وفق دراسة أنجزتها العمادة، مشددا على أن الترميم وصيانة واستثمار هذه البنايات بالشكل الأمثل يمكن أن يدعم الاقتصاد خاصة في المجال السياحي والثقافي. بلدية مدينة تونس تدعو كافة مكونات المجتمع المدني والجمعيات والمتساكنين ومختلف الأطراف للمساهمة الفاعلة والانخراط في حملة النظافة المتواصلة طيلة الأسبوع المقبل، دعما لجهود المحافظة لنظافة مقبرة الجلاز وترسيخا لثقافة المواطنة والمسؤولية الجماعية في حماية الفضاءات العامة وصيانة حرمة الأماكن ذات الرمزية التاريخية والإنسانية، ذلك في إطار الجهود المتواصلة الرامية للمحافظة على نظافة المقبرة وصيانة محيطها والارتقاء بجمالية الفضاء وتحسين ظروف استقبال الزائرين. في أخبار العالم، في اليوم 7 بعد 100 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه من المقرر أن يتم توقيع الاتفاق مع إيران الأحد، ليتم بعده مباشرة فتح مضيق هرمز للجميع. الاحتلال الإسرائيلي يشن السبت سلسلة غارات على جنوب لبنان وشرقه قبل وبعد توجيه جيشها إنذارين بوجوب إخلاء أكثر من 20 بلدة وقرية، لا سيما مدينة النبطية، بحسب أفاد الإعلام المحلي. نقطة النهاية لهذا الموجز الإخباري مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
0: الأولى في تونس.